تحية طيبة مشاهدينا أينما كنتم، وحلقة جديدة من ريبوست نستعرض فيها وإياكم اليوم أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي.

التي ظهرت في المقطع المصور لا تقوم عادة في المناسبات الداخلية، إنما هي مألوفة أكثر في المناسبات والزيارات الخارجية. وحتى في السياسات الخارجية لا تطبق هذه الإجراءات عادة على المحافظين أو الموظفين الإداريين في أي بلد في العالم، وإنما تقتصر على الوفود الرئاسي، وربما تقام أيضا لحقائب الوزارات السيادية كالخارجية والدفاع أيضا. لكن ما حصل مع محافظ طرطوس أن مقطع فيديو واحدا انتشر سريعا في وسائل التواصل وحمل معه موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات. المقطع الذي نتحدث عنه مشاهدينا أظهر محافظ طرطوس ينزل من سيارة جيب سوداء اللون ويسير على سجادة حمراء برفقة أفراد يرتدون زيا عسكريا، وتظهر في الخلفية أصوات موسيقى مراسم تستخدم عادة في المراسم الرسمية كما ذكرنا. دعونا قبل أن نخوض في نقاش هذا المحور نشاهد معا هذا المقطع ثم نعود. طبعا يعني من شاهد هذا الفيديو البعض يعني تخيل ربما أن يكون لدى المحافظ محافظ طرطوس شيء من الغرور وهو يمشي على سجادة حمراء، وأيضا أشخاص يرتدون زيا عسكريا كما ذكرنا وتحية عسكرية وأيضا مرافق إلى جانبه على السجادة، يعني شيء من الغرور قد يعني بدأ في هذا المقطع لمن شاهده في الوهلة الأولى. هذا المقطع المصور الذي نستعرضه واستعرضناه مشاهدينا للتو اجتاح السوشيال ميديا وتسبب بانتقادات واسعة لمحافظة طرطوس، لكن في الحقيقة هو مقطع مجتزأ التقط من مدرجات الحضور لتخريج دورة شرطة في المحافظة، وسبق أن نشرته وسائل إعلام حكومية وصفحات رسمية، لكن من زاوية أخرى يوضح أنه جاء ضمن مراسم تخريج دورة الشهيد منذر بركات الحسين التابعة لوزارة الداخلية في طرطوس. دعونا نشاهد معا هذا المقطع الذي نشرته إدارة التأهيل والتدريب ونعود.

إذن هذا هو المقطع الكامل كما عرضناه وعرضته إدارة التأهيل مشاهدينا. التعليقات على هذا الموضوع أتت من حسابات عديدة. محمد يقول: يعيد هذا المشهد إلى الواجهة النقاش حول مفهوم هيبة المسؤول، وما إذا كانت تستمد من المراسم والمظاهر المحيطة به أم من أدائه الوظيفي وقربه من الناس وقدرته على تلبية احتياجاتهم وتحمل مسؤوليته. زين العابدين يقول: المشي على السجاد الأحمر واستقبال حرس الشرف في حفلات تخريج دورات قوى الأمن الداخلي أو الجيش هو بروتوكول عسكري معتمد ومراسم رسمية ثابتة، وليس خيارا شخصيا يفرضه المسؤول أو يطلبه لنفسه. زهير أيضا يعلق على هذا الموضوع بالقول: حضرنا حفلات تخريج أو تخرج ضباط بحضور وزراء ولم يكن هناك مراسم استقبال وتشريف وبساط أحمر. آخر تعليقاتنا على هذا الموضوع من محمد، عم يقول: السجادة الحمراء واستعراض حرس الشرف لا يكون إلا للرؤساء والملوك والأمراء. شاهدنا تخريج دورات ضباط وصف ضباط في كثير من الدول، رأينا الانضباط والتنظيم بدون سجادة وحرس. مشاهدينا، قبل ساعات زار محافظ إدلب المنطقة الصناعية في المحافظة والتقى عمالا وعاملين فيها. الزيارة كانت روتينية وكان

0: من الممكن أن تبدو من جميع جوانبها بأنها زيارة يجريها مسؤول، ثم بعد ساعات ترى جوانب منها قد نشرت على المعرفات الرسمية للمحافظة. لكن جوانب عديدة من الزيارة جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بدءا من قيادة المحافظ لسيارته وتجوله من دون مرافقة، ووصولا إلى دخوله للمنطقة الصناعية في إدلب. لكن ماذا حصل في المنطقة الصناعية؟ محافظ إدلب زار منطقة يعمل بها بعض الأشخاص، في حين أن صاحب العمل قرر إعلان زيادة للأجور حينئذ، حينما أتى المحافظ أعلن عن زيادة الأجور، ما شكل موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. أحد أبرز اللقطات التي تفاعل معها سوريون خلال الساعات الماضية كان وجود المحافظ بسيارته يقودها بنفسه. لكن قد يقول البعض إن هذا مشهد طبيعي، أو أن هذا ما يجب أن يعتاد عليه سوريون اليوم. لكن في خضم النقاشات التي دائما ما تعود للواجهة عن أساطيل سيارات المسؤولين ونقاش بروتوكولي عن شكل المسؤول، شكل هذا المشهد محط تفاعل بالنسبة لرواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذا الفيديو.
1: هذا محافظنا، محافظ إدلب، يعني سيارة واحدة بس راكب فيها هو مسؤول المنطقة. هيك بنعرف المسؤولين وبنتمنى دائما نشوفهم هيك. وصيل حياك الله. اهلين استاذ. طبعا هذا محافظنا، محافظ إدلب، يعني سيارة واحدة بس راكب فيها هو مسؤول المنطقة. هيك بنعرف المسؤولين وبنتمنى دائما نشوفهم هيك. وصيل حياك الله. اهلين.
0: لكن المشهد المتعلق بزيادة رواتب العمال هو أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل خلال ساعات مضت مشاهدينا، وفق ما رصدناه مؤخرا، إذ تسبب محافظ إدلب برفع رواتب العمال في أحد المعامل في المحافظة.
2: يا سيد محافظ، رفعوا الساعة على 10 دولار.
3: 10 دولار بدل 7 دولار. منيحة؟
2: يا سيد محافظ، رفعوا الساعة على 10 دولار.
3: 10 دولار بدل 7 دولار. منيحة؟
0: طبعا البعض يعني وصف هذا الفيديو وتحدث بانه يعني يا ريت المحافظ يجي ويزور بعض المعامل الاخرى الموجوده في محافظه ادلب، يعني في حال قرر ان يزور لربما يرفعون ايضا الاجور هناك. تعليقاتكم على هذا الموضوع مشاهدينا. صالح قال ممتاز، زياده مع دعايه افضل ما يدفعها مصاريف دعايه واعلان، هيك طريقه مناسبه للطرفين لصاحب المنشاه والعمال. عبد الرؤوف عم يحكي ويقول أيضا في تعليق، لازم في نقابة العمال وينزل كل 6 أشهر حد أدنى للرواتب كما هو معمول في كثير من الدول، ومن الضروري أن يكون ذلك ملزما للتجار. رائد عبد الكريم، يا أخي محافظنا جدع وابن الطبقة العاملة، مو حي الله. حيدر، على أساس عاملين إنجاز يروحوا حطوا حد أدنى للأجور للرواتب لحاج استغلال العمال. شوفوا العالم وين صار ونحن وين، حاج فشل. الناس بدها تعيش، قال رافع لهم يومية 3 دولار ومنزلينه خبر قال إنجاز على أساس. شكلت الظروف الجوية حيزا من تفاعل السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع أمطار وعاصفة غبارية خيمت على أجواء المناطق الشرقية. العشرات من المقاطع المصورة انتشرت ووثقت جوانب من العاصفة الغبارية في كل من الحسكة ودير الزور وجزء من الرقة، في حين أن أجواء مطرية سببت مشكلات لبعض سكان ريف دير الزور، بينما سادت الأجواء المطرية على مناطق أخرى، في حين هطلت حبات كبيرة من البرد في ريف طرطوس وانشغل ناشطون بتوثيق جوانب من الحدث. مراسل تلفزيون سوريا رصد جانبا من التطورات في المنطقة، دعونا نشاهد ماذا قال في هذا المقطع.

0: متعد في مستوى الرؤية وسط تحذيرات من مخاطر التنقل في ظل الظروف الجوية السائدة، وقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي دير الزور من عدم الخروج إلى حين انحسار العاصفة، كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والأماكن المرتفعة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية.
1: لكن مشاهدينا، بالنسبة لأبناء محافظة دير الزور من المعتادين على مثل تلك الأجواء غير الغريبة عن البادية السورية، وثقوا جوانب عديدة من هذه المشاهد، منها مقطع نشره ناشط يوثق العاصفة الغبارية فوق الجسر الواصل بين ضفتي الفرات. دعونا نشاهد.
2: Thank you.

0: لكن أيضا مشاهدينا لم تتوقف هذه الحالة هناك، إذ وثق ناشطون مشاهد مساء أمس تظهر أمطارا غزيرة خلفت سيولا في دير الزور. دعونا نشاهد.
1: اللهم صل على النبي. 11-10 أبو عدي عدي فينا المي هذه رايحة يا شباب. ما شاء الله هذا ما حد يقف ويا مو خالص هذا شنو نلعب ويا.
0: ليست الظروف الجوية في دير الزور والحسكة وحدها هي ما خلفت تفاعلاً على وسائل التواصل، إنما انتقل هذا التفاعل صوب منطقة القدموس بريف محافظة طرطوس، إذ وثق ناشطون هطولات لحبات البرد منها ما أسفر عن أضرار.

ناشط سبق أن ركن دراجتين ناريتين أمام منزله في القدموس في وقت هطل حبات البرد، أدى إلى انقلاب الدراجتين نتيجة للعاصفة.

0: رجل في القدموس التقط حبتين من البرد بعد سقوطهما في الشارع واستعرضهما أمام كاميرا هاتفه المحمول، متحدثا عن أن إحداها تشبه العين.
1: ليك حبة برد، ما شاء الله ما شاء الله، ليك هاي كأنه عين، ما شاء الله ما شاء الله. هاي طبعا هاي البرد يوم نزل بالقدموس، ما شاء الله حبة برد بالقدموس اليوم ربع كيلو، مو ربع كيلو، والله ربع كيلو. ما شاء الله ليك هاي كأنه عين بركي سبحان الخالق.
0: بعض التعليقات على هذا الموضوع، خضر كتب: طالما نازل برد بالقدموس معناها كيلو الدخان العربي رح يصير بمليون ليرة. النصر علي عم يقول: والله بهذا الحجم بتتكسر ألواح الطاقة وبلورات السيارات وممكن يسبب الجروح للإنسان، الله يتلطف بعباده. مجد الأحمد: الحمد لله البوكمال ما فيها عاصفة غبارية والأمن مستتب والأوضاع الاقتصادية بتهوي، لا داعي للخوف، نحن بخير وما بيلزمنا إلا كم ألف دولار لكل مواطن. آخر تعليق من سحر: والله رحنا على الدوام بشكل طبيعي وبعدها صدر قرار تعليق الدوام بسبب العاصفة، الله يحمي العباد. السكن الجامعي في سوريا كان وربما ما زال من بين أكثر القطاعات المتعلقة بالجامعات السورية التي تخضع لانتقادات كثيفة بين الفينة والأخرى، نظرا لكونها بنيت وأعدت قبل سنوات طويلة لكنها لم تخضع لأي ترميم أو تحسين على مدى السنوات التي تلت بناءها. من بين المقاطع التي أثارت تفاعلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي كان مقطعا لطالب ينتقد الغرفة التي تسلمها في السكن الجامعي في محافظة حلب.
2: هاي هي بل وحدة 17 وغرفة 137، أنا زمة وحدات طبية وبالأخير يطلع لي هيك غرفة، والله هاي ما حدا يرضاها. شوف يعني بس هاي أول غرفة، هاي إذا ينسكن بيها، شوف هاي إذا المدير يرضى عليها ويسكن بيها أنا زمة أسكن بيها. هاي حالة الغرفة، هاي هي هاي حالتها، وهاي الكهرباء تمام، هاي كهربتها، شوف هاي طبعا ما بيشي شغال، هاي.
0: أمس أعلن ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي العثور على مبلغ مالي وقدره 56 مليون ليرة سورية، أي ما يقارب 365 ألف دولار أمريكي. فتوجه الرجل الذي عثر على الأموال، وهو رجل يعمل كحارس لمعمل صناعة رخام في داخل درعا، إلى البحث عن صاحب الأموال وتمكن من إعادتها إليه.
3: أخواننا الكرام، تم وجود المبلغ 56 مليون اللي انفقد على طريق داعل درعا، والمبلغ هاي صاحبه عم بستلمه، وهاي صاحبه. هذول الشباب يلاقوه أبو محمد من إخواننا من أهل الرقة، حارس من شرة الرخام إبراهيم طحين داعل. وتم إعادة المبلغ لصاحبه، استلمت يا عمي المبلغ.
4: قصر الله خير،
3: الله يرد كل إنسان ضالته إن شاء الله، والأمانة موجودة بين الناس، وشكرا لكم.
0: هل تتذكرون مشاهدينا ترند تمثال صلاح الدين الذي تصاعد بعد نقل تمثال من أمام قلعة دمشق تمهيدا لترميمه وإصلاح أجزاء منه؟ بالأمس نشر الناشط وصانع المحتوى يمان السيد مقطعا مصورا قدم فيه مزيدا من التفاصيل عن مراحل نقل التمثال وأين سيكون.
5: رجع تمثال صلاح الدين، بس مو على محيط قلعة دمشق، جابوا له هذا المكان بعد ما نقلوه على اعتبار انه هنيك كان عم يصير فيه اعمال صيانة، فنقلوا التمثال لهذا المكان بحيث يعملوا له صيانة وترميمه. اذا بتلاحظوا اليوم التمثال كله بشكل كامل كلياته بتلاقي ذكرى بين سالم وحلا وحمود وسطوف والى اخره، كلياته ذكرياته. حتى اخر فترة يعني اخر سنة سنتين كان هو عبارة عن اللقى للملابس، حتى اذا بتلاحظ عند الايد عند السيف. فيلي رح يصير رح يعملوا له صيانه، اما رح يرجع على نفس المكان بعد ما ايضا هنيك يكون بمحيط سوق الحميديه تمت اعمال الصيانه، او رح ياخذوه لمكان اخر داخل مدينه دمشق، وهذا الشيء مع الايام، ولكن هذا الامر بده القليل من الوقت لحتى يكون جاهز. بس انتم شوفوا حاليا، هل هذا التمثال يليق بصلاح الدين الايوبي بهذا الشكل بهي الذكريات؟
0: مشاهدينا، هل تتذكرون السيدة السورية التي قتلت بقصف على مطار الرياض في السعودية؟ مؤخرا تداول ناشطون مقطعا مصور لأفراد من عائلتها وأقاربها، قالوا فيه إن وصيتها كانت قبل أن تموت أن تدفن بمكة المكرمة.
4: من قلبها تضل بمكة، لا داعي سوريا تقول لا أنا بدي موت بمكة، ما بدي دفن بمكة، ما بدي أجي سوريا هلا.
6: هاي أمي الثانية فتقلي أنا بس يعني بس أنا بدي إنه قبل ما أموت أنا بشوف أولادي كلياتهم وحج وبعد منه أموت ما عندي مشكلة. هاي أمنيتها الوقت اللي كانت في حلوة. قلت لها إيه أنا لها إن شاء الله تجيبك أنا من حلب وبتروحي بتشوفي أولادك وبتحجي وبتعتمري وشو بدك بتسوي إن شاء الله. الحمد لله نحمد الله. كنت عم حاكيها من فترة قلت هاي رجال عندي عادلة
4: الحسين هو الحسين الله يعفو هلاكم ضرب مطار جدي امبارح مطار جدي والرياض وابها ثلاث مطار ضربوا حدا بضرب على سكه مدني على مطار مدني ما في الرحمه يلي ابدا دوري يعني
7: تجعلني ذكرى طيبه لكل من عرفني سبحان الله قلبها محسسه كاني انه هيك رايحه ورجعت
4: ذكرى طيبه.
0: يبحث السوريون اليوم في أراضيهم عن أي شيء ضائع، ووثق نشط في مقطع مصور عمل أحد الأشخاص عبر جهاز كشف المعادن للبحث في أراضي زراعية عن أي معدن، ويقول إنه يبحث عن ما يفيده، لكن في الوقت ذاته يرصد الألغام ومخلفات الحرب ويبلغ عنها فرق الدفاع المدني.
8: إنه هون في شيء ما
9: نبي أخذك
8: والله.
10: هاي مخزوف. يعني هذا احيانا بيقوم بيجي بتفجر ها
9: احيانا بيفجر نعم
10: مثل هيك انتم انت بتاخذه مثلا
9: بشيله بتلفه
10: بالضبط الله يعطيك العافيه
9: الله يعافيك
10: يعني منه بتبحث ومنه بتشيل نعم مخلفات نعم. الحرب
9: يعني
10: بتلفه
9: بنفيد وبنستفيد ان شاء الله وفلس روماني فلس بيزنطي فلس اسلامي احيانا قليله جدا ذهب قليله جدا بيطلع الغام مثلا احيانا بنبلغ عنها الدفاع المدني مشان ما يصير الضرر للاطفال وللمزارعين بشكل
10: يعني
9: عام.
10: انت لقيت مخلفات حرب قبل وبلغت عنها
9: كثير دائما وابدا بحاول ابعد الضرر على الناس.
10: هلا بالنسبه للاجهزه اللي بتشتغلوا فيها قديش بتكشف وشو نوعياتها اسعارها؟
9: معك من ال 300 دولار حتى 3000 دولار كل جهاز، يعني جهاز المتر له سعر، المترين له سعر.
0: صانع محتوى سوري ينحدر من مدينه درعا، قرر قبل نحو عام أن يجري جولة على دراجته النارية في سوريا ليتعرف السوريون على مناطقه. نشر مؤخرا مقطعا مصور رصد فيه الجمال الطبيعي في منطقة البهلوية بريف محافظة البهلولية في ريف محافظة اللاذقية. دعونا نتابع.
11: البهلولية ما كثير ناس بتعرفها رغم انها من اجمل المناطق، اغلبنا بنعرف مشقيته وزرناها، المنطقة صايرة على الضفة المقابلة، يعني المناظر الجميلة اللي كنت تشوفها من مشقيته هي تابعة للبهلولية، وللأمانة شباب المنطقة ساعدونا في زيارة هي الأماكن الجميلة اللي قاعدين نشوفها، شوفوا جمال الطبيعة والخضار، ودائما لما يكون معانا حدا من أهل المنطقة بياخذنا على مناطق صعب احنا نوصل لها، شوفوا ما أجمل الطرق الوعرة والأفرود في هي المنطقة، شلون ما تلفت راح تشوف خضار، راح تشوف مي، راح تشوف مناظر جدا جميلة، شوفوا جمال البحيرة والمزيج بين الخضار ولون الماء. استمتعنا بهي المنطقة بشكل جدا كبير والمناظر الجميلة والساحرة أبدا ما بتلاقي
12: نقطة في منطقة البهلولية للأمانة بهلولية. السمعة أحلى. السمعة لمشقيتة بس هي. صراحة البهلولية أجمل قد دفعوا لنا مصاري عشان نقول هذا الحكي
11: شوفوا هي المناظر من أعلى التل وصلنا لتل جدا عالي وكان بيكشف كل المنطقة وبعدها أنا طيرت الدرون شوفوا سحر المنطقة شوفوا سحر الجمال في هذا المكان للأمانة التصوير الجوي عم يعطي مناظر خرافية
13: شكرا كثير على المساعدة صراحة سليمان أحسن دليل سياحي
0: مع اقتراب فصل الشتاء يميل السوريون اليوم للبحث عن وسائل التدفئة والتي لا يمكن اعتبارها متوفرة للجميع، فأسعار المحروقات مرتفعة والتحطيب ممنوع بجزء كبير منه، ما يدفع بعض العائلات للبحث في الخلاء عما يساعد إشعال النيران، مثل بعض الأحطاب التي يسهل حملها أو مخلفات الحيوانات. مقطع مصور نشره ناشط من ريف دير الزور يوثق عمل طفلة سورية على جمع مخلفات الحيوانات التي يطلق عليها محليا الجلة كوسيلة للتدفئة. نتابع.
1: هبا شو تسوين عمو؟
14: تعلق الجلة.
1: ليش؟
14: والله جانا شتاء وصبتنا برد، حيت مازوت ما بي قاري.
1: قال المازوت؟
14: ايه.
1: ما قدرت تشترونه؟
14: لا.
1: وهاي شو يسوون بيها هذه؟
14: هذا نعلق بيها صابات.
1: ايوه.
14: اما صبتنا برد.
1: ليش ما قدرت تشترون مازوت؟
14: ما نقدر.
1: قال المازوت يعني؟
14: ايه.
1: يلا يعين الله، يعين الله، الله يفرجها على العباد ان شاء الله.
0: وصلنا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلهم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 وللفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء يعني. خلص مات حدك شخص لو بتعرفه لو بعز عليك ما في ممنوع خلص انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. في مثلا كانوا بالبينسه مثلا هيك يجيبوا شدوا لك الاظافير هيك يقلعوا لك اياهم. ولما توفى فاجينا اثنين شلناه وصلناه على السياره. لما وصل على السياره صار يغني الشرطي ويرقص وترحل. بقول له انت شاويش المجاع. ما بقول له شو بقول له انت المجاع باللفظ هذا. بدخل لك اكل بتاكل ما بدخل لك ما بتاكل ما انت جال عندي هون لتموت. فتح علينا الشراقه قال مبروك يا شباب نحن الجيش الحر وسقط النظام وانتم احرار هلا. احنا كنا ضبين بالصدر ما حدا قرب عليه وما استرجينا نقرب وما لنا مصدقينه بالاصل. اسمي علي احمد الزوارعه من بلدة بيت سابر بريف دمشق. اعتقلت بال 2020 بداية 2020. طبعا اعتقلت على حاجز يعني كنت على الحاجز اعتقلوني فورا. ولما وصلت على الفرع عرفت انه كانت تهمتي شو انه اخوان مسلمين كانت هاي تهمي. طبعا عمري 31 سنة مواليد ال 94 اعتقلت كان عمري 25 سنة. ضليت بسيدنا يا 5 سنين طلعت بوقت التحرير. طبعا لما اعتقلوني انا اخذوني على الحاجز طبعا اخذتني الشرطه العسكريه فاخذوني على الكفر سوسي على المربع الامني. فضلت على 48 نمت ليله واحده بعدين حطوني ايداع على 77 ضليتني تقريبا 55 يوم. اخذوني بعدها على فرع فلسطين. فرع فلسطين ضليتني 5 شهور تقريبا.

فترة فرع فلسطين لما كنت هنيك صار في مرض، ما عادوا قربوا مثلا على المساجين، صاروا انه صار في اجراءات وقاي، ما عاد حدا طلع على السجن ولا حدا دخل. بعدين لما انتهى المرض طلعت من فلسطين، يعني كانوا كل فرع نفوت عليه شو يحكوا لنا انه خلص انتم طالعين خلاص ابي خالصين، يعني كانوا يلعبوا بنفسيتنا عشان شو نضل منضبطين ضمن الفرع اللي نحن فيه يعني. فتفاجأنا انه طلعنا حطونا بسياره كبيره، طبعا مطمشين كنا ومكلبشين، حطونا بسياره كبيره كلها منفردات، انا اول مره بشوف هيك سياره بصراحه. طبعا بهالفتره كان كنا يعني كان كل الناس انه شو كل المساجين كلها مليانه قمل وجرب وكذا، يعني كان وضع فظيع جدا كان. يعني حطونا شغلة ساعتين وبالشمس، يعني كان شعور لا يوصف وقتها. لحتى وصلنا لهون على صيدنايا. طبعا احنا هون مو عارفين انه نحن بصيدنايا او جايين على صيدنايا، لحتى مو عارفين شيء، انت مطمش ومكلبش ما وين رايح ما بتعرف. بس انا فرع فلسطيني، اكثر مدة قعدتها هي فرع فلسطين. يعني كان الوضع سيء جدا. اول ما تفوت بيشلحوك اللباس اللي انت لابسه، طبعا تخلع ملابسك بتفوت تتحمم انه من باب النظافه اول ما تجي. بس طبعا هنيك يعني وساخه مو طبيعيه، كل هنيك كله معه خرجات، كله جراب قمل، يعني شيء لا يوصف. ودواء هنيك اذا مرضت على ناحيه مثلا الناحيه الطبيه كان يجي يفتح علينا الشراقه كل يوم الصبح، يقول للرئيس المهجع مين عندك مويت، مين عندك عم بيموت. ممنوع مثلا واحد مرضان درسوا عم يجعوا، اي مرض كان ممنوع، ما في شيء اسمه مرض، بس اللي عم يموت حصرا. هاي من ناحيه العلاج الطبي ما كان في علاج، طبعا اللي بمرض بيموت بيموت ما في خلص. طبعا من ناحيه السجن النوم بتفيق الصبح عندك بيلعبوك درس الرياضه بالمهجع انه بصير تركض وكذا، يعني انه عشان المساجين المواقف تحرك يعني. بعدين بيجي الفطور. شو الفطور؟ ما في فطور يعني، ما يعني في ناس كان يعني احيانا يطلع لك بيضه احيانا ما يطلع لك، هاي اذا كان يجي بيض. زيتون مثلا كم زيتوني؟ ما في، 3-4-5 زيتونات بس طلع لك هيك منيح. طبعا خبز بجوز باليوم كله رغيف ونص، رغيف 3/4، يعني هن وكيفهم كمان، ما في شيء ثابت يعني. اكل كان سيء للغايه. الغداء كمان لما يجي الغداء، طبعا من فتره الفطور لفتره الغداء بدك تضل قاعد جلسة، يعني جلسة عسكرية بسموها، ممنوع تحرك. وطبعا الرئيس المهجع كأنه مساعد، هو معه السلطة التامة انه يعاقب شو ما بده بيساوي. بحط واحد انضباط بقعد مثلا، مين اذا واحد عمل راسه هيك بس بيسجل رقمه على الحيط، بس بيسجل رقمه، بس تسجل رقمه هذا تكسر خالص. بس نمت اذا واحد مثلا غفلت عينه هيك دغري بسجل رقمك، حكيت مع زميلك بسجل رقمك. يعني ما في ابدا، انت قاعد جلسة عسكرية ابدا، هيك من فترة الفطور لفترة الغداء. بس بريحك من الساعة 12 للساعة 1، بقول لك عندك هالساعة نوم. طبعا ممنوع الصوت وبدك تضل منضبط، بعطيك هالساعة انت من كثر التعب والاجهاد دغري فورا بتنام بأرضك. طبعا كله بينام على بعضه، ما في مثلا انت لك بلاطه، انت قاعد على بلاطه، بقول لك كل واحد له بلاطه. عرفت شلون؟ من كثر العدد بالمهجع انت البلاطه بجوز ما تحصلها. عرفت كيف؟ يعني كله قاعد على بعضه، يعني شيء صعب كثير. ومثلا اللي قدامك خرجات وجرب وقاعد عليك يعني كمان عدوى، يعني اذا اللي قدامك مريض خلص انعديت انت قولا واحدا. مره كنا قاعدين في فرع فلسطين، يعني قاعدين من فترة الفطور للغداء، طبعا هاي الفترة قلت لك جلسة عسكرية ممنوع يطلع أي صوت. فجأة ما حسينا غير شاب جنبنا كان صرخ صوت ووقع على الأرض، قلب على الأرض واختلج مثل هيك إنه صار جسمه يشد، بعدين ما في خلال ثواني كان خالص. طبعا على كثر التعب وإجهاد وتعب ومرض وحتى برد، يعني ما في شيء تحتك، أنت قاعد على البلاط وبالبرد ما في شيء تحتك. فجأة يعني، وطبعا ما فيك تحرك انت هنيك لانه ممنوع انت تقوم من مكانك. اجى رئيس المهجع والمعاون تبعه الشويش هنيك بيقولوا له انه اجى يشوفه، خالص كان. لحتى دق على الباب وتواصل مع
المساعد هنيك. اجينا اثنين ثلاثة حملناه وطلعناه لبرا. طبعا هيك ممنوع، اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني خلص مات حدك شخص لو بتعرفه لو بيعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطة ما بتحرك منها. هلا في تعذيب بالمهجع ضمن المهجع، في تعذيب اذا انت خالفت بالمهجع، وفي تعذيب اذا انت طلعت بالتحقيق. ثلاث انواع للتعذيب، وطبعا كلياتهم صعبين. يعني ضمن المهجع مثلا اذا انت طلعت صوت مثلا، او انت ضمن الجلسه تبعتك صرت تحرك او كذا، او خفيت نمت غير وقت النوم وتسجل رقمك، بيجي المساعد مثلا بفتح الشراقه بتطلع على الحيط الرقم كذا كذا كذا كذا، اللي رقم على الحيط طلعوا اطلعوا لعندي. تطلع لبرا بكون معه بربيش اخضر، بيقولوا له اخضر ابراهيمي بسموه، بقول لك جاسين راسك على الباط واجريك لفوق، وببلش فيك ضرب ضرب ضرب ضرب، وبشد هيك ورا بعض متتالي، مو انه مثلا ضربي ضربتين. بضل تترجاه مشان الله يا سيدي، بصير العالم تبكي من كثر الضرب ما بتتحمل، في عالم يغمى عليها من الضرب. ليش؟ لانه ضرب شديد احيانا مو هو لحاله، بكونوا مثلا ثلاثه بالبرابيش بصيروا ينزلوا عليك ضرب. يعني شيء فظيع، هاي ضمن المهجع. واحيانا بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي، بقول لك ما بدك تسحب ايدك، بس سحبت ايدك اعتبر حالك انت متت خالص، ومن الخوف ما بتسترجع تسحب ايدك. يعني فعلا كان عالم يعني ايديها تتكسر، يعني انت بس طلعت مديت ايدك خلص ايدك انكسرت ما في، انعطبت ايدك. وفي من انواع العقوبات انه مثلا انت لما تروح على التحقيق، في مثلا كانوا بالبنزه مثلا هيك يجيبوا يشدوا لك الاظافير هيك يقلعوا لك اياهم، في كان الدولاب هاي معروف، في الشبح، في كت عليك مي بالبرد مثلا ويضربوك، ومثلا يجوعوك ضمن مثلا، او اذا كنت مثلا بالزنزانه بجوعوك بيعرضوك مثلا جوع وعطش، بعدين تطلع على العقوبه لسه هاي اشد. طبعا يعني انا مرقت بالافرع، الافرع كانت قاسيه وشديده وكذا، بس اصعب شيء شفته بحياتي طبعا هو سجن صيدنايا. هاي كانت اصعب لحظه بتمر علي طبعا، واطول فتره، انه 5 سنين بصيدنايا كانوا صعبين جدا. يعني انا كنت اسمع بسجن صيدنايا، بس انا ما لي متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. طبعا هون اول ما وصلنا على صيدنايا كنا بسياره كلها منفردات، وكنا مطمشين ومكلبشين. لما وصلنا يعني احنا ما كنا عارفين وين وصلنا، ففجاه صرنا نسمع صوت عياط ومسبات، يلا فكوا الجنزير وارخوا، يعني نزلوا الطم ماشي وكذا، وراسك بالارض وايديك على عيونك، يعني بهالوضعيه هاي. احنا عملنا هالوضعيه ونزلنا ما لنا عارفين شيء، وحتى مو شايفين، يعني ما بتشوف غير، بقول لك ما بتشوف غير البلاطه اللي قدامك. وصار مسبات وصار ينزلوا علينا بالهروانات لحتى ما وصلنا لهون. يعني تمشي رفسك الشرطي مثلا تاكل هروانه، وبعدين بقول لك خلا فوت لهون كلياتكم، يلا كل واحد يفوت لهون، على يفوت لهون ويخلع ملابسه. كنا نفوت بسرعه، ويقول لك ايديك لفوق وراسك على الحيط، يعني هيك هالوضعيه هاي. طبعا هون انت بتكون خالع ملابسك، وبقول لك هويتك لفوق، تعمل هيك بهويتك وبترفعها. طبعا احنا مو شايفين شو في ورانا، بس عم نسمع ضوجي وين احنا ما بنعرف. فبقول لك اللي بحكي اسمه بيجي لعندي، فقال علي الزوارعة، فانا قلت له حاضر سيدي، وجيت لعنده بهالوضعيه هاي. طبعا انا هيك وانا جاي صرت المح شرطه بواط كثير، بواط عسكريه وهروانات، لحتى قال لي قرب قرب، كان في طاوله هون بهالمكان هيك وقاعد عليها دكتور. طبعا انا ما كنت اعرف انه دكتور، طبعا هو ضابط بس بقولوا له دكتور يعني. وكان في هون شرطيين ومعن هروانات، هون شرطيين، وحتى ورا الضابط في كان شرطه، غير طبعا المنتشرين بالمكان مع المواقف اللي معي. سالني عن اسمي الثلاثي وسالني كذا كذا، طبعا انا بهالوضعيه هاي. قال لي شو معك مرض، وصار يسالني اسئله. بعدين طبعا بهالوضعيه لحتى خلص مني الدكتور، طبعا سالني مجموعه اسئله
ولما خلص مني طبعا كان عم يسألني، طبعا هون في جنبي انا مو كثير مبين علي، مو بهالوضعيه وكنت منزل راسي، فبياخذوا شباب وينزلوا فيهم بالهروانات. يعني لمحت شاب جنبي موقوف، كان الشرطه داعسين عليه، عم يدعسوا عليه ويقتلوه. شو عامل ما بعرف، بس انه عم ياكل قتلي، انا ما عارف شو عم يصير. بعد ما خلص مني رد في اثنين مثلي كمان نفس السؤال نفس الاسئله، ولما خلصوا قال خذ هذول على الزنزانه رقم كذا. ونزلنا على الزنازين، وانا بطريقي كمان اشوف موقوف عم يضربوه بالهرواني، موقوف عم يدعسوا عليه، موقوف يعني عم يدولبوه. الدولاب هون كان الصوت يعطي صدى، يعني كنا نفكر قواس مو دولاب على قوة الضربة، كنا نفكر انه عم يقوسوه والله العظيم. فلما وصلنا لهون كان في مواقيف هون حاطينهم عم يضربوهم، وطبعا الشرطة اللي معنا عم يضربنا بالهروانات ويرفسنا. لما وصلنا لهون طبعا احنا بهالوضعية يصير يحط اجره بظهرنا ويرفسنا هيك لتحت، سنروح دحكلي على الدرج هيك تكسرنا. طبعا هاي مبدئيا غير الهروانات. وصلنا لهون بقول لك قوم بسرعه ويداك عيونك، ما بدي اشوف عيونك. ويضربنا ويقولنا يلا وراي، في واحد قدام وشرطي قدامنا وشرطي ورانا عم يضربنا ويرفسنا. ضلينا جايين بهالوضعيه طبعا لحد ما قال لنا جاسن راسك على البلاط هون. زلنا جاسن راسنا على البلاط. طبعا نحن كنا اربعه، كان في واحد ناصح بيناتنا، نحن كنا كلياتنا ضعاف. فبيحكي للشرطي اللي حده انه هذا بيلقى قتل هذا. قال له انت رئيس المهج، انت رئيس الزنزانه، تمام، انت المسؤول عن كل شيء. فوت لك اكل بتاكل، ما فوت لك ما بتاكل، وما بتسال عن اي شيء، تمام. قال له حاضر سيدي، وبلش فيه ضرب شي 20 هرواني. قال له هاي الاستقبال، يلا واحد واحد لجوال، نحن نفوت يضربنا بالهرواني ويرفسنا، يضربنا ويرفسنا لحتى فتنا على الزنزانة. طبعا كان هاي اول خطوة لنا بالزنزانة. فتنا بسرعة على التواليت، اول ما سكر الباب ما عاد شفنا شيء، لا في ضوء ولا في هواء، لا في حتى هواء نتنفس ما في. وكان وضع التواليت يعني الريحة بتقتل كمان يعني. وكنا بلا اواعي طبعا، انه شلحونا الاواعي برا لما استقبلونا، كنا بلا ملابس يعني. وفتنا لهون، سكر علينا الباب، راحت تقريبا شي ساعتين حتى جابوا لنا الاكل. نحن توقعنا انه الاكل انه في اكل يتاكل. لما فتح الباب علينا الشرطي، طبعا كنا ثلاثه ضابين جوا، والشاويش هو الوحيد اللي بيكون هون، بيكون جاسيان راسه على البلاط. فتح باب الزنزاني الشرطي، طلع الشاويش اللي عينوا شاويش يسحب الاكل. فهو بده يسحب اكل، قال له خليك، قال له خليك جاسيان راسك على البلاط. ونزل فيه بالهرواني ضرب ضرب ضرب ضرب ورفس. وعيط انه الشاويش ما عاد حسن يمشي بكثر الضرب، وفجأة ما له متوقع يعني شو عم بيصير. ضرب وفجأة فما بعرف شو صابه، ما عاد حرك، ما عاد استوعب شو اللي صار معه ما بعرف. فعيط لنا الشرطي انه اثنين يجوا يسحبوه. فنحن اثنين اللي جوا ما عدنا نسترجي نطلع، اثنين يجوا يسحبوه ما نسترجي نطلع. يا ما بعرف شو صار، يسب ويشق يعني انه من الكلام اللي ثقيل، ما حدا يرد عليه من الخوف. فات علينا لجوا كسرنا. فات يضربنا جوا يضرب فينا لحد لو ما نسترجي نطلع. اخر شيء لحتى هدى علينا شوي، خفف علينا لحتى حسنا نقدر نسحب. ضلينا 5 ايام بالزنزانه. طبعا هو بيضل الواحد اكثر يعني، اي موقوف مثلا بيجي جديد على صيدنايا يعني بيضل فتره طويله، بجوز تجي 15 يوم بجوز شهر حسب انت وحظك. بس نحن ضلينا 5 ايام لانه توفى معنا زميلنا. يعني تعرف ما كان في اواعي، برد كثير، كنا قاعدين هون ما في شيء يدفي، واكل ما في، الاكل قليل كثير، وضرب وقتل، وحاله النفسيه تقتلك يعني. اول ما فتنا صرنا نحس انه شيء عم يمشي على الجسم، كان قمل. وبعد فتره ثاني يوم ثالث يوم بلش الجرب كمان، يعني صار عندك شغلات كثير يعني، جوع وعطش، مي كمان ما في، مي يومين ثلاثه بلا مي. إذا فوتنا شربت مي بس إنه نشرب هيك يعني، بس ما أكتر. 5 يوم توفى معنا الشخص للظروف يعني السيئة اللي كنا عايشينها، جوع وبرد وعطش وقتل وضرب. وحتى لما كل فترة كل ما يمر الشرطي مثلا كل شيء ساعتين ثلاثة يفوت يتسلى فينا، يفتح باب الزنزانة يفوت وبلشوا ضرب، طلعوا اثنين لعندي ما حدا يسترجي يطلع، لأنه اللي عم يطلع عم يتكسر ما عم يرجع. 5 يوم توفى معنا زميلنا. ولما توفى فاجينا اثنين شلناه وصلناه على السيارة.
لما وصل على السيارة صار يغني الشرطي ويرقص وترحل. طلعنا من الزنازين لحد ما وصلنا لهون. طبعا هون أول شيء استقبلونا بالمسدس، جمعوا كل شيء بالزنازين وطلعنا على المسدس، بعدين جابونا لهون. يعني نحن فايتين طبعا بهالوضعية هاي، مو شايفين شيء، بيقولوا لك غير البلاطة اللي قدامك وما بدنا نشوف عينك، ومن دون شيء عم يضربونا ويرفسوا فينا لحد ما وصلنا لهون. نحن ماشيين في مواقيف بنلاقي، يعني بنشوف انه نلمح مواقيف صف هيك جالسين راسها على البلاط ورافع اجريها وعم يدولبوها عم يضربوا فيها، ونحن ماشيين بنلاقي مواقيف مثلا عم يرفسوا فيها هون، ونحن ماشيين مواقيف مثلا عم يفوتوها على مهجع ثاني عم يضربوها بالهروانه. يعني عشنا، يعني حالتنا النفسيه هون كانت فظيعه جدا، لانه عم نشوف اللي عم نضربه وعم نستنى ليجينا الدور. لحد ما يعني وصلنا لهون، في شاب اغمي عليه ما عاد يتحمل يعني من الشيء اللي صار، اغمي عليه هون، هن ضد عقلهم انه يشوفوا حدا مريض او اغمي عليه، فهجم عليه 3 شرطة وبلشوا فيه ضرب بالهروانات، يضربوا فيه، ما بعرف شو صابوا الشاب، ما يعني ما عاد حرك الشاب، تركوه بارضه، ضلينا مكملين ويضربوا فينا ويقولوا لنا بده يصير فيكم مثل ما صار برفيقكم. طبعا هون نحن الحاله النفسيه كانت عدم، لحد ما وصلنا للمهجع رقم 5، فقلنا الكل جاسن راسه على البلاط هون، زلنا جاسن راسنا على البلاط قدام المهجع. طبعا نحن ما بنعرف انه هذا مهجعنا ولا بنعرف اي شيء، هذا المهجع رقم 5. طبعا لما فتنا على المهجع طبعا ايديك عيونك، فتنا بهالوضعيه، كان في شرطيين واقفين هون غير الشرطه المنتشره بالجناح طبعا عم يضربوا المواقيف. فلما صرنا هون واحد بصير يضربني بالهروانه وواحد شو برفسني لجوا وبقول لي ضب على الصدر وجاسن راسك على البلاط، نركض بسرعه على الصدر ننزل جاسن راسنا على البلاط لحد ما يخلصوا المواقيف كلها. هاي اول فتره، بعدين بصير يبلشوا مثلا بفوت شرطي بصير ينقي مثلا بيقول لي بدقوا على كتفه ويطلع لعندي، بدق مثلا انت اطلعوا لبرا، برضه بيطلعوا لبرا جاسن راسك على البلاط واجريك لفوق وبلش الدولاب. هون دولاب جماعه اجباري، هذا هي غير القتل اللي اكلناها، في شيء اسمه دولاب استقبال هذا بسموه. فبيبلش بالدور هيك ليخلص الكل. بعدين لما خلصنا الدولاب فتنا بيجي بتطلع هيك مثلا بنقي مين صحته منيحه خرج انه ياكل قتل او كذا، او مثلا اذا كنا كلياتنا ضعاف بيحكي مين دارس مين معه شهاده، اللي معه شهاده اعلى هو بيقول له تعال عندي جاسن راسك على البلاط هون، جاسن راسك على البلاط، وقف الشرطي هون عند راسه، يعني جاسم بكون راسه عند جرين الشرطي هون. بقول له انت، طبعا بقول له انت شاويش المهجع، ما بقول له شو، بقول له انت المهجع باللفظ هذا، انت بتستلم المهجع، بدخل لك اكل بتاكل، ما بدخل لك ما بتاكل، ما انت جال عندي هون لتموت. صارت معنا قصه انه مات معنا شخص وطلعوا الشاويش هون، يعني الشرطة صوت حلقة حواليه وبلش فيه ضرب ورفس لحتى الشاويش يعني يمكن عاش له 3 أيام وتوفى، ما عاد حسن أكل ما يطعموه ودواء ما فيه، والقتلة كانت يعني على الخالص، وفعلا طلع جثة وراه. وطبعا في كاميرا هون ليك هون، هاي الكاميرا 24 ساعة علينا، ممنوع السهر ممنوع كذا، شايفين كون على الكاميرات، الصوت ممنوع. وطبعا في عقوبات كانت تجي على الكاميرا انه بفوت باي لحظه بقول لك شفت 2 عندك كانوا سهرانين، هو ما في حدا سهران بس بقول لك شفتهم على الكاميرا، بدي 2 سهرانين، اذا ما الشاويش طلع 2 الشاويش بياكل قتله. احيانا كان يجي الشرطي مثلا لما نفوت الاكل مثلا يطلع الشاويش بده يسحب الاكل، يجي الشرطي يحط اجره على الخبز مثلا هيك الحركه هاي انه خلص ما في ما لك خبز، يسحب اجات يضل فايت يعني من حيث الضرب اللي ياكله والقتل، بس هذا ما حدا كان يطلع عليه. يعني تشوف رفيقك عم ياكل قتله، تشوف رفيقك ميت، تشوف رفيقك خلص همك انت تاكل وتشرب، هذا بس اللي عم دور عليه انه عارف حالك انت ميت وراه هيك. يعني كانت نفسيتنا محطمه نهائيا، وكان والله العظيم اذكر لما تتلج الدنيا نشوف الثلج يوصل لهون على الشبك، والله العظيم الثلج يوصل على الشبك، ما في شيء يدفينا حتى بالليل. يعني اغلبيه العالم كان يصيبها مرض الاسهال على البرد، يعني تلاقي اغلبيه المهجع كله معه مرض الاسهال، ما في على البرد وما في شيء يدفيك وما في دواء انه تاخذه يوقف لك الاسهال، واكل ما في، قلت لك معدوم نهائيا، كان يجينا هيك شويه برغل ويطلع لك رغيف ونص 3 أرباع،
واول شيء كمان كان لما يجينا بيض مثلا نقعد سفر مثلا، انا البيضه نقسمها على 3 او على 4، البيضه نقسمها على 4 مثلا، انت تعرف تعمل هيك خلص انا هيك فطرت. هاي من ناحيه الاكل كان سيء. من ناحيه المي كمان كانت تنقطع المي علينا، وطبعا ممنوع تطلب مي، لما كنا نطلب مي يفوت ويكسروا المهجع كله، المهجع يعني يفوت الشرطه الخمسه بدهم مي، بدل ما يجيبوا لنا مي يفوتوا يقتلونا، يكسرونا على الخالص ويخلونا يومين بعدين لحتى يجيبوا لنا مي. او اذا حنوا علينا شوي مثلا انه بقول له شاويش احمل جاط وتعال، احمل الشاويش جاط وبروح مثلا على مهجع ثاني بيعبي مي وبرجع. طبعا بالعمليه الشرطه عندنا هون عم يضربونا، وشرطه اللي مرافق الشاويش كمان عم تضرب بالشاويش، يعني صرنا لا نموت من الجوع والعطش اهون ما يفتحوا الباب ويجوا علينا، ما بدنا منهم شيء.

يوم التحرير طبعا كنت نايم هون هذا يطقي وليكن هاي وعي هاي الكنزة كنت ألبسها بالبرد وكنت ألبس هاي معه يعني شوف كل كنزة أسمك من الثاني وما كنا نتفهم كتر البرد. كنت نايم هون سمعنا صوت ضوجة بالسجن فكرنا أنه مثل العادة أنه جنزير جاي على السجن وكذا ضايجين عم يضربوه وكذا بتعاملوا معه. فبعد فترة بعد ربع ساعة قوي الصوت أكثر صار الصوت جوا السجن يعني برا عند السجن في المكاتب بعدين المسدس كان صوت بالمكاتب فكرنا أنه الشرطة بين بعضها يعني ضايجة وكذا صار بالمسدس عندنا الصوت ما كنا نفهم أنه الصوت قوي كتير ومو مسموع مو عارف شو هو الصوت يعني بعدين صرنا نسمع تكبير الله أكبر وصرنا نسمع صوت روسيات بالسجن يعني إحنا هون قلنا استعصاء هون لا يعني حالتنا النفسية خلص إحنا قلنا جينا قوسونا خالصين يعني كنا نعرف بس يصير استعصاء بالسجن السجن كله خالص لحد ما وصلوا لجناحنا فتحوا الجناح وصلوا لهون فتحوا علينا الشرقة قال مبروك يا شباب نحن الجيش الحر وسقط النظام وانتوا أحرار هلق إحنا كنا ضبين بالصدر ما حدا قرب عليه وما استرجينا نقرب وما لنا مصدقينه بالأصل إحنا فكرنا أنه عملوا فينا مقلب يعني فلحد ما قوس قفل الباب وفتح الباب ووصل لعنا وقال يا شباب إحنا الجيش الحر وسقط النظام وصار يطمننا لحتى شو ارتحنا هيك ارتاح قلبنا شوي لحتى صار إنا يعني حيل نوصل للباب لأنه بصراحة ما كان في حيل يعني الحالة النفسية كانت عدم عرفت كيف فما لك قدرة تمشي يعني شيء صار فجأة يعني المساء كانوا يفوتونا العشاء الشرطة يعني نصحى تقريبا الساعة 3:30 بالليل إنه سقط النظام فلما طلعنا لبرا شفنا هيك كذا وصلنا نشوف العالم هيك كله يحكينا الحمد لله على السلامة وكذا ويطمنونا تروحنا شوي ضلينا طالعين على المسدس صرنا نشوف العالم المساجين رفقاتنا كله عم يطلع هون صرنا شو نصدق وما نصدق فلحد ما وصلنا لباب السجن وصلنا لباب السجن هون يعني نزلنا من الدرج الكبير شفنا هالسماء شفنا هالهواء النظيف هذا الهواء اللي كنا محرومين منه 5 سنين يعني كنا نتمنى بس انه تشم هواء نظيف تشوف الارض السماء العالم الناس يعني هون وكانت الدنيا ليل وصرنا نمشي نحن وين نمشي والله ما نعرف يعني خلص مو طلعنا من السجن فرحة يعني كانت ما توصف والله العظيم فرحة ما توصف يعني طلعنا من السجن ما كنا نعرف السجن انه كنا نعيش الظروف وكذا بس ما كنا شايفين التضاريس تبعه وملامحه وكذا فبرجعت لهون اكتشفت انه كنا عايشين بمكان انه أسوأ من هيك ما في شلون كنا عايشين هون ما بعرف يعني الحمد لله الله رب العالمين كان معيشنا الحمد لله ففرحة كبيرة الحمد لله انه شو طلعنا وخلصنا من هالسجن نحن والمواقف والحمد لله انه كل مساجين سوريا تحرروا بهالتحرير وكانت فرحة كبيرة إنا ولأهلنا حتى

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. السورية للبترول تبدأ تعبئة عشرات الصهاريج بالبنزين والمازوت في ميناء بانياس استعدادا لتوزيعها على محطات المحروقات. مندوب سوريا بالأمم المتحدة يؤكد لأهالي القنيطرة وريف درعا أن سوريا لا تساوم على حقوق أبنائها ويندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تدعو سوريا وإسرائيل إلى ضبط النفس وتؤكد انخراطها بجهود دعم الحوار بينهما. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط. حصل تلفزيون سوريا على

0: رجل تعبى تعبى العينة.
1: هذا وأضافت مراسلتنا أن عدة صهارج فارغة لا تزال تنتظر دورها من أجل تعبئة المازوت من مصب بانياس النفطي.

0: وفي وقت سابق من مساء أمس أفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن وتفريغها في مستودعات بانياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفات حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب الشتاء. وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفات بانياس إلى العمل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات ولا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاذ مخزونها من البنزين والمازوت. كما أوضح مراسلنا أن المحطات التي لا تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات، وذلك في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي ذات السياق تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة.
1: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي مازوت فيها بنزيل ما فيها، هي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
2: ايه والله هو المشكلة انه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كثير عم تتعرض لأضرار كثير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش معنا مباشرة من دمشق. بداية مرحبا بك دكتور زياد، إذا كيف تقرأ وصول دفعة جديدة من مادة البنزين والمازوت إلى ميناء بانياس وبدء تعبئته بالصهاريج؟ هل يمكن أن تحل الأزمة القائمة ولماذا كانت أصلا؟
3: أنا بصراحة تحية لك ومشاهدينا بكل مكان.
0: أهلا
3: هو عبارة عن بالون أكسجين مرحلي، بمعنى آخر حل مؤقت لأزمة مستدامة صار لها 40-50 سنة، وهالسنتين الأخرانيات زادت الأزمة، ليس فقط من ناحية نقص الإمداد ولكن من نوعية البنزين مثل ما ذكرتوا على وجه حق بالتقرير. هلا بتحل مرحليا المشاكل، ولكن ماذا بعد؟ لأنه من ثلاثة شهور، من شهرين، من شهر، كل ما بصير اختناقات إن كان بالكميات أو بارتفاع الأسعار أو جغرافيا أو بالنوعية، نرجع بنحكي نفس الحكيات، لا بديل عن خطة متكاملة. باختصار شديد المطلوب وضع كل شيء على الطاولة وبشفافية مطلقة هذه المرة، وليس تقاذف التهم وضرب المندل لنعرف شو المشكلة. هناك تقارير عديدة، لا استخدم تعبير دبلوماسي، تعزو سبب وجود بنزين مغشوش بالأسواق أو منزوع أو معطوب إلى ما هنالك، لا بد من التحقيق بها. هلا خلصت الأزمة، جاينا أيضا كمان

0: الإمدادات العربية السعودية إن كان بالبنزين وكان بالمازوت، وأنا كان هلا أهم المازوت بعد فترة، هلا بلشت العالم تسأل عتابي مازوت تدفئة للأسر إذا مع قدوم الشتاء. فإذا نرجع انقطاعات جغرافية أو خلينا نقول مادة ما أنا كتير نوعيتها كويسة، معناتها نرجع نوضع بدوامة أخرى. فلابد من حلول متكاملة من أول سلسلة لآخرها. نعم.
1: برأيك ما هي هذه الحلول المتكاملة أو الخطة المتكاملة التي تتحدث عنها أنه يجب أن توضع لحل هذه المشاكل والأزمات؟
0: هذا بصراحة ABC من أي عمل تخطيطي، أي عمل وزارة أو مؤسسة صغيرة تعمل خطة. نحن أين هي خطتنا؟ شاهدنا منذ أسبوعين تضارب بالتصريحات إن كان على مستوى الأرقام على مستوى هذا، حتى الآن يعني معقولة ينتشر تقارير معينة إنه عم بيحطوا لنا فيديو على مادة إنه شوفوا البنزين ما أحلى ويطلع بالأخير أعطاب السيارات. أنا كمواطن ماني مجبور أدفع 6 مليون ليرة وتعطل 10-15 يوم بالكاد للاقي له صلح موتوري، مين بيدفع الأضرار؟ كيف بحلب لما بدرع لما بلادية، لأنه التوزع الجغرافي منتشر بس ولكن في مناطق تعرضت لأضرار كبيرة. الخطة متكاملة من الإنتاج النفط والغاز وليس فقط النفط، سياسة طاقوية متكاملة إلى الاستهلاك النهائي كان كفرد لما كشركة. بمعنى آخر وقت اللي كان في عندنا حقول تحت سيطرة قصر كان المواد متوفرة، هلأ وقت اللي لزمنا بعض مناطق للشركات الأجنبية وعملنا صيانة لمصفات بانياس وقفناها العمل، نحكى عن حراقات كهربائية تمرير المرحلة من شوي شهر بس ولكن ما انحلت الأزمة.
1: مع عودة مصفات بانياس إلى العمل هل ستحل المشكلة؟
0: طب صرنا 50 سنة عم نحكي فيها القصة، يعني صرنا عم نحكي عن المصافي هلأ تركيني من ما مضى، خلي يتعاقدوا عن مصافي 3-4 مصافي صغيرة 50 ألف برميل لتحل المشكلة. ما معقولة كل فترة فترة إلا إذا كان شغلتي لهي المواطن بمشكلة وعود وقف على الدور وكال همه صير أحاديث لكله على البنزين وعلى الترندات. النقطة الرئيسية إنه أنا عندي كمية استلاف كمية إنتاج عم بتواوا مع بعض، عندي خطة اقتصادية متكاملة لأول كامل السلسلة بما في خطوط الإمداد والنقل، عم يجينا نفط عراقي ليش ما بعمل اتفاقية معهم باخذ جزء منه مو عائد مادي عائد مع عيني يعني وبيجي بكرره، ليش ما بعمل مصفات مشتركة سورية عراقية على الحدود السورية ب 40 ألف برميل ما بدي لك 200 ألف برميل لأنه إحنا 140-150 ألف برميل تكفينا، ليش ما بستورد لستة أشهر قادمات؟ هلا ما في قطع ما في عملة ما في طرق إمداد، راحت العقوبات وكل الدول ما شاء الله معنا صارت اليوم عم أقصد الدول الخليجية السعودية راح تمدنا بشحنة تكفينا لعدة 20 يوم أو شهر خلينا نقول بالمازوت وبالبنزين بالمادتين جاينا كذا باخرة. هلا بعد فترة شو راح نصير؟ عم نتنفس الصعداء مرحلة لحتى خلصت أزمة البنزين المعطوب خلينا نسميها تعبير دبلوماسي بس ولكن ما بدي أوقع بأزمة أخرى.
1: نعم، قرأنا بالأمس عن اتفاق لتوريد المشتقات النفطية من شركة أرامكو السعودية وأنت الآن تتحدث عن هذه الشحنة التي ستصلنا، هل برأيك ستحل هذه المشكلة وكيف تقرأ هذه الاتفاقية هذا الاعتماد الذي حصل مع شركة ضخمة ومهمة مثل شركة أرامكو السعودية؟
0: ممتاز جدا، يعني خليني أقول تعبير دبلوماسي وبصراحة عم بحكي أنا
1: تفضل.
0: أي دولار تعطيني إياه كمساعدة من أي دولة خليجية أو بحقه حتى بضائع بثمنها أنا بكل لك العرفان وأثمن عليا هذا التعبير. لماذا؟ لأنه وقت بتجي شركة عملاقة مثل أرامكو طبعا بتوجيه سياسي من ولي العهد وكل قادة المملكة وشعب العربية السعودية بمدنا في الإمداد لو بحقه هو في اتفاق معين بدون ما فوتوا تفاصيله بمدنا لنحل أزمة معينة، معناتها صار مغناطيس جاذب لبقية الشركات وخاصة ومعك حق تسألي السؤال بصراحة لأنه مو بس أنه شركة عالمية عبتني بالإمداد عملية التسوية المالية وفتح رسائل الاعتماد الـLC بيسميها يعني فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مواد أولية أو مشتقات طاقة أو مع العالم الخارجي، معناتها سوريا عادت بين قوسين نسبيا للنظام الدولي وليس فقط للشريفت كود. هلو الشريفت كود هو شجرة أو يعني خلي يقول الورقة الشجرة اللي عم تغطي الغابة كلها بس هو جزء من المنظومة المالية متكاملة. فولوجس العربية السعودية عن طريق شركة أرامكو بإمدادنا بالنفط وتحويلات مالية وإنشاء محافظ مالية مشتركة لأغراض معينة يعني اتفاق تفاهم بيني وبينك أو بينك وبيني مثلا لاستيراد مادي معين مقابل مبلغ مالي بنوضع بمصرف معين تحويلات مالية معناتها صار تعطي اشاره ايجابيه لبقيه المصارف بالعالم انه سوريا رجعت اندمجت بالنظام على الاقل الاقليمي مع دول الخليج، وما في نظام اقليمي واحد، لانه اي تحويل مالي ان شاء الله 100 دولار من قطر لسوريا بنعتبرها عن طريق بجوز مصارف امريكيه كمراس مصارف مراسله ومصارف وسيطه، فبالتالي الارتكاز عليها بس في شرط انه يكون احنا عندنا خطه متكامله، مو بعد فتره نرجع اعطونا يا شباب وساعدونا، لازم احنا نساعد حالنا بحالنا بالبدايه لحتى غيرنا يساعدنا.
1: نعم نامل ذلك، شكرا جزيلا لك الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي، تحياتي. كنت معنا من دمشق.
0: تحياتي.
1: هذا وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إجراء مباحثات بشأن مشروع لربط شبكات الكهرباء ما بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. وقال بيرقدار في تصريحات على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي في الرياض، قال إن المشروع يتضمن إنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء بين الدول الأربعة بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمناً تعديلات على بعض بنود جدولة التعريفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، قال في رسالة وجهها لأهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
2: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن لا يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
1: وأضاف علبي خلال كلمته بمجلس الأمن أن العودة الحقيقية للنازحين لا تقتصر على مغادرة المخيمات، بل تشمل العيش بأمن وكرامة واستقرار.
2: فإن العودة الحقيقية لا تقتصر على مغادرة المخيم، بل تتعداها إلى العيش بأمن وكرامة واستقرار. وكما تعلمون وكما ذكر الزملاء في أوتشا، فقد بدأت هذه الرؤية تتحول إلى واقع مع عودة دفعات جديدة من العائلات إلى مناطقها ومواصلة العمل على تأهيل الخدمات والبنية التحتية في المجتمعات المستقبلة.
1: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيرا إلى أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
2: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء أيضا في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراضٍ زراعية بقيت خارج الخدمة خوفاً من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
1: هذا وقال مندوب ليبيا طاهر محمد السني متحدثاً باسم المجموعة العربية في مجلس الأمن، قال إن المجموعة تؤكد دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتدعو إلى إزالة القيود الاقتصادية والسياسية المتبقية ودعم مؤسسات الدولة وتعافيها. ودانت المجموعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والالتزام باتفاق فض الاشتباك، ودعت المجموعة المانحين إلى زيادة الدعم المالي والتنموي للدول المستضيفة للاجئين السوريين وعدم تركها تتحمل الأعباء منفردة. كما دعت المجموعة مجلس الأمن إلى مقاربة متوازنة تدعم التعافي الاقتصادي والإنساني في سوريا. قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية محمد يحيى، قال إن أكثر من 5.5 مليون شخص ما يزالون نازحين داخلياً في سوريا في وقت لا يتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 نسبة 32%.
3: السيدة الرئيسة، إن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 ممولة بـ 32% فقط، وليس من المفاجئ أن ذلك يؤثر في العمل والدعم الإنسانيين. على الرغم من النقص الحاد في التمويل، تستمر المنظمات الإنسانية في التسليم في أرجاء سوريا، ومنذ بداية العام إن قرابة 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدة في حالات الطوارئ في كل شهر، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وخدمات الحماية والغذاء والملجأ في حالات الطوارئ. المنظمات السورية في صلب هذه الجهود، وهي تشكل 60% من الشركاء على الأرض. الفرصة في سوريا حقيقية، ولكن من دون استثمارات قد نفوت هذه الفرصة. السيدة الرئيسة، إن طلباتي واضحة. بداية التمويل الإنساني المستدام والدعم للأكثر ضعفاً. الملايين ما زالوا يعتمدون على مساعدة منقذة للأرواح، وفصل الشتاء يقترب بسرعة. ثانياً، ينبغي الاستثمار في الشعب السوري والحلول الدائمة، بما في ذلك مبادرتي لا مخيمات لا ألغام التي أطلقتهما الحكومة.
1: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، قال إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القناطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا لا يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
4: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
1: أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء. كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
3: سويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكراً.
1: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلادهم.
3: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف، واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
1: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس، قالت إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف، ودعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
3: إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باعتقال الاحتلال شخصاً خلال توغل دورية في قرية رسم سند بريف القنيطرة، كما توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش للمنازل، إضافة إلى توغل مماثل في المنطقة الواقعة جنوبي بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث منعت آلية تعمل في حفر أساسات مزرعة تعود لأهالي البلدة من مواصلة أعمالها، وأوقفت الدورية أعمال الحفر ومنعت الآلية من استكمالها مشترطة الحصول على موافقة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل السماح بمواصلة العمل في الموقع. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وأضاف أن قوات الاحتلال فجرت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن.

0: زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة، في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامه بأوضاعهم.
1: رسمية شعبية، اليوم انتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد انه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين اي شكل من اشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
3: بس بدنا نصيرهم في ماي.
4: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى المحدودية المحاذية للجولان المحتل، وجاء هذا القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء أداء مهامها في المحافظة. وقالت المديرية إن مخالفي القرار سيواجهون إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس، وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط والتي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 مليمترا فاصل 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. أحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاغون و250 جراما من مادة الماريجوانا.
5: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد من العميل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال. وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 حبة كبتاجون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب السبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي 250,000 حبة كبتاجون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
0: قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان، موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء والذي استمر 30 يوماً عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيراً إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس التي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجون أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي بحث الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال مكتب بارزاني إن اللقاء بين الطرفين في أربيل سلط الضوء على مستقبل الأكراد في سوريا ومسار الحوار والجهود المبذولة لحل الخلافات وضمان الاستقرار. قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إن تضمين حقوق الكرد وجميع المكونات في الدستور السوري أمر مهم. وأضاف بارزاني خلال ملتقى ميري في أربيل أن اندماج المقاتلين الكرد في الجيش السوري تطور كبير، مشيرا إلى انضمام 13,000 مقاتل إلى الجيش إلى جانب آلاف آخرين في الأجهزة الأمنية. كما أضاف بارزاني أن الرئيس أحمد الشرع يريد معالجة جميع المشكلات في البلاد بما فيها قضية حقوق الكرد، موضحا أن مظلوم عبدي بتجنب الأخطاء التي ارتكبت سابقا في إقليم كردستان العراق. أقرت الإدارة العامة للشؤون المدنية مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الكرد والمشمولين بالمرسوم رقم 13. وقالت الإدارة إن باب استكمال الإجراءات للمتغيبين عن مواعيدهم السابقة سيفتتح في الفترة المقبلة بين 18 و19 من شهر تشرين الأول الجاري، مضيفة إلى أن استكمال الإجراءات سيتم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة والحسكة والقامشلي. هذا وقال عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي لمديرية أعلام الحسكة، قال إن قافلتين ستنطلقان اليوم الثلاثاء لعودة نحو 500 عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية، وستنطلق اليوم قافلة لعودة نحو 500 عائلة نازحة من رأس العين إلى مناطقها الأصلية في الحسكة، بالتزامن مع تسيير دفعة أخرى تضم نحو 50 عائلة من نازحي الحسكة والمقيمين في رأس العين باتجاه منازلهم في مدينة الحسكة. قال رئيس الأطباء المقيمين في المستشفى الوطني بدير الزور محمد الباش، قال إن قسم الإسعاف استقبل 271 حالة منذ ساعات فجر الاثنين، بينهم 63 مصابا بحالات اختناق ناجمة عن العاصفة الغبارية والتي ضربت المحافظة. وأضاف الباش أن الكوادر الطبية واصلت تقديم الرعاية الصحية للمراجعين رغم الضغط الكبير الذي شهدته المستشفى نتيجة لتزايد أعداد المتأثرين بالعاصفة. هذا وأفاد مراسلنا بوقوع عدد من الإصابات من جراء حادث سير على طريق تدمر السخنة بعد تشكل سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة والتي شهدتها المنطقة.
6: اقعد بالاسعاف. يا امير هاي نوع السياره السوزو، وهي نمرتها السياره السوزو.
0: هذا وحذر الدفاع المدني من اجواء سديميه ومغبره تشهدها محافظات الرقه ودير الزور والحسكه مع انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه، ودعا الدفاع المدني المواطنين وبخاصه مرضى الجهاز التنفسي الى توخي الحذر واتباع الارشادات الوقائيه وضروره استخدام الكمامات الطبيه والنظارات الواقيه، اضافه الى دعوى السائقين لتخفيف السرعه واضاءه مصابيح المركبات. هذا وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور قررت تعليق الدوام اليوم في جميع مدارس المحافظة، وأوضحت أن القرار يأتي بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية. أغلقت وزارة الصحة مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى، وفقا لما أكده مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي لتلفزيون سوريا. كما أوضح الحمصي أن القرار جاء عقب جولات تفتيشية وأخذ مسحات جرثومية كشفت عدم التزام المشفى بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى رغم توجيه إنذارات سابقة لإدارته، وأكد أن الهدف من الإجراء هو حماية المرضى والحفاظ على السلامة الصحية العامة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى. طالب مجلسا أمناء حيي جوبر والقابون محافظة دمشق بإيقاف مقترح إعادة إعمار الحيين بصيغته الحالية، والعمل على إعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي وتحافظ على التركيبة السكانية والنسيج المجتمعي. وقال المجلسان في بيان مشترك إن دراسة هذا المقترح والذي طرحته محافظة دمشق بالتعاون مع فرق محلية من الحيين أظهرت وجود فجوة بين العرض الحالي وتطلعات الأهالي والحد الأدنى من مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بنسب الاستثمار والكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المجتمعي، مشيرا إلى أن المقترح شابه قصور في التوضيح تمثل في عدم إتاحة الصيغة المكتوبة والمخططات منذ البداية وعدم وضوح الأدوار والحقوق والالتزامات. هذا وأعلنت الهيئة العامة للموارد المائية عملها على إنشاء 8 سدود في عدد من المحافظات، وذلك بالتوازي مع صيانة منشآت قائمة وتأهيلها. وأوضح المدير العام للهيئة أحمد الكوان أن المحافظات التي يجري إنشاء السدود فيها تشمل اللاذقية وطرطوس وإدلب وحلب، كما لفت المسؤول إلى استمرار أعمال إنشاء سدات مائية في منطقة الدريكيش بريف طرطوس وعين التينة بريف اللاذقية، إضافة إلى سدة مريمين في منطقة الحولة بريف حمص وسدة كفر عقيد بمصفات حما. افتتح في مدينة الجلاء بريف البوكمال شرقي دير زور معرض التمور الثالث، وذلك بهدف دعم المنتج المحلي والتعريف بأصناف التمور المتنوعة والتي تشتهر بها المنطقة، ولتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل في دعم الاقتصاد المحلي.
7: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركها في الغابات.
8: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة انه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب انه يتدفى، او مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
7: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
9: نحن بدائرة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر حماية للمواقع المحروقة، يمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابل للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
7: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25 ألف هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغالا يدوية من صنع سيدات محليات، وذلك بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
10: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور، في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
11: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
10: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
12: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
13: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات، الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
10: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
14: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
10: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
15: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة. منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: افتتحت شعبة لطب النفس للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال في دمشق، خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
16: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار. سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولي بإذن الله عز وجل.
0: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس، قال لتلفزيون سوريا إن المركز يقوم بترصد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الإيدز والمحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
17: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، منحللها ومنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز، هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا إيجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. إعلان التحالف تزامن مع إعلان الدفاع المدني السعودي مساء أمس الاثنين زوال الخطر في مدينة الرياض بعد دقائق من إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر محتمل. وشهدت الرياض استهدافات حوثية متكررة بالآونة الأخيرة تركزت على مطار الملك خالد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى يوم السبت المقبل، وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة، كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤقتا إلى الرياض والدمام. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم الشباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. يوسف شاهين، مخرج سينمائي مصري، ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف، وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

لسنوات طويلة ارتبطت السياسة الخارجية السورية بحسابات السلطة وتحالفاتها، ودائماً ما تقدمت مصالح النظام على مصالح الدولة والمواطنين، فكان لا بأس أن تخضع البلاد لعزلة دولية وعقوبات اقتصادية في سبيل الكرسي. ولكن ومنذ سقوط نظام الأسد تشهد سوريا تحولات واسعة في علاقاتها الخارجية، من استعادة التواصل مع دول عربية وغربية إلى رفع العقوبات والانفتاح على شراكات جديدة وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة. إلا أن هذه التحولات تحمل معها أسئلة عن الحاضر والمستقبل. ما المصالح والأولويات التي تحكم السياسة الخارجية السورية؟ ومن يحددها ويراقب تنفيذها؟ وكيف يمكن تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى مكاسب ملموسة تنعكس على حياة السوريين؟ ثم كيف تستطيع سوريا بناء علاقات متوازنة مع دول تختلف مصالحها وتتعارض أحياناً من دون أن تفقد استقلال قرارها أو تتحول إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: الإقليمي. ولتحقيق ذلك اعتمد الأسد الأب على مجموعة من الأدوات، أهمها المراهنة على الوقت والتكيف مع المتغيرات واقتناص الفرص والمناورة وجمع أوراق الضغط والاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة. وفي حين جمدت جبهة الجولان بعد اتفاق فصل القوات عام 1974، انتقل جانب من الصراع مع إسرائيل إلى الساحة اللبنانية التي أصبحت واحدة من أبرز ساحات النفوذ السوري. كما تحالف النظام مع إيران بعد الثورة الإسلامية ووقف إلى جانبها في حربها مع العراق رغم علاقاته العربية وتحالفاته المتبدلة. واعتمد حافظ الأسد كذلك على مبدأ اللعب في ساحات آخرين من لبنان إلى العراق والقضية الفلسطينية، واستخدم علاقته مع الأحزاب والجماعات والقوى الإقليمية لتعزيز موقعه وأوراق تفاوضه. ومع توريث بشار الأسد السلطة عام 2000 استمر النهج نفسه تحت شعار التغيير في إطار الاستمرارية، لكن في بيئة إقليمية أكثر اضطراباً وبقدرة أقل على المناورة. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 ازداد اعتماد النظام على روسيا وإيران وحزب الله، ليتحول التحالف تدريجياً إلى نفوذ مباشر طال جزءاً من القرار السيادي السوري.
1: ونفتح هذا الملف بداية مع الدكتورة مرح البقاعي، الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك دكتورة مرح. برأيك هل هناك سياسة خارجية واضحة لسوريا أم أن ما أعلنت عنه من خلال ما قامت به خلال السنتين الماضيتين من تصفير المشاكل، الحياد الإيجابي، يعتبر سياسة واضحة في هذه المرحلة؟
2: مساء الخير لك أستاذة ربع ولمشاهديك الكرام ولفريقك العامل أيضا. بداية، السياسة الخارجية حتى تكون ناجحة لها منطلق ولها مصب واحد، هو المصلحة الوطنية. طبعا المصلحة الوطنية يجب أن تكون هي البوصلة التي نتجه إليها في أي قرار أو في أي توجه في السياسة الخارجية. لكن هذا لا يعني أن تكون سوريا معزولة أو حيادية عن كثير من يعني الحالات اللي يجب والأوضاع التي يجب أن تكون فيها في التعامل مع العالم الخارجي. لكن عندما يكون هناك توازن في العلاقة مع العالم الخارجي ومع الدول،
1: هل تستطيع سوريا بوضعها الحالي أن تقوم بهذا التوازن أم أنها فعلا استطاعت خلال أقل من عامين القيام بذلك؟
2: لا ننسى أستاذة ربا أن حالة سوريا حالة استثنائية بكل الوجوه. بداية، الدعم الخارجي الذي قدم لسوريا وللحكومة السورية الحالية من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم غير مسبوق. يعني لم نشهد دعما بهذا المستوى على الإطلاق. وهذا الدعم طبعا جاء بطرق أو بأخرى، يعني منخفض الشروط. لكن هناك دائما مطالب من الدول التي دعمت سوريا ودعمت انفتاحها على العالم. طب
1: لماذا هذا الدعم الخارجي جاء لسوريا بعد التحرير وخاصة من الولايات المتحدة؟ هل جاء نتيجة سياسات داخلية قامت بها الحكومة السورية أم أنه نتيجة الوضع الإقليمي ورغبة الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وفق مصالحها ومصالح الولايات المتحدة أن تقدم هذا الدعم وهذه التسهيلات لسوريا؟
2: تحدثنا أستاذة ربع عن مصالح، كل دولة إلى مصالح، وعندما تقوم بأي يعني علاقة مع دولة خارجية تنبع مفروض أن تنبع المصالح. طبعا أمريكا لديها مصالح في أن تكون المنطقة مستقرة وأن تكون سوريا مستقرة وآمنة، لأن الرئيس ترامب لديه مشروع يعني بعيد المدى في منطقة الشرق الأوسط للاستقرار والأمن والسلام بين كل دول المنطقة. فبدون هذا الأمر

0: وبدون الاستقرار في سوريا يصعب بشكل كبير، لأن هناك وضع لسوريا، هناك إسرائيل في الجنوب، هي في منطقة جيوسياسيا حساسة جدا، دون أن تكون سوريا مستقرة
1: طب
0: وآمنة
1: ماذا لو اختلفت
0: يصعب
1: المصالح
0: أن
1: الخارجية لدولة ما مع المصالح الداخلية لسوريا؟ بهذه الحالة من
0: عفوا
1: الذي يحدد ما هي المصلحة الوطنية للدولة وللمواطنين؟
0: السياسة الخارجية دائما ترسمها الدولة، يرسمها وزير
1: طيب.
0: الخارجية، ولكن لا يجب أن يكون هذا بمعزل عن الوفاق الوطني. المشكلة في سوريا الحقيقية الآن أن يعني السياسات ترسم من قبل الحكومة، ولا يوجد قاعدة توافق وطني
1: نعم
0: شعبية عريضة للاطلاع أو تكون جزء من هذا القرار بسبب غياب الأحزاب السياسية، لا يوجد أحزاب سياسية بكل بساطة.
1: نعم طيب أيضا
0: هناك أدوات لدى وزارة الخارجية، لا أعرف إلى أين مدى
1: سنتحدث عن هذه
0: تستعملها.
1: الأدوات
0: نعم
1: وسنتحدث من الذي يجب أن يرسم السياسة الخارجية، لكن اسمحي لي أن أرحب أيضا بالسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات الذي انضم إلينا. مرحبا بك سيد محمد. إذا سألناك أيضا من الذي يجب أن يضع السياسات الخارجية لبلد مثل سوريا، لا نتحدث عن الدول المستقرة، نتحدث عن مرحلة انتقالية، عن دولة خرجت من صراع دامي، من نظام مجرم ديكتاتوري قاتل لعقود طويلة نكل بالشعب السوري، من الذي يجب أن يرسم هذه السياسات الخارجية وبالشراكة مع من المؤسسات السورية؟ يعني ما هي المؤسسات التي يجب أن تشارك برسم هذه السياسات بما يتوافق مع المصالح الوطنية؟
2: يعني لا شك أن السياسة الخارجية في سوريا وكذلك الأداء الخارجي هو من أكثر الأداء المميز لدى الحكومة السورية الحالية، حيث شهد خلال العامين الماضيين انفتاحا على الخارج سواء كان على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن سوريا عادت إلى وضعها الطبيعي سواء على المستوى الإقليمي وكذلك دوليا، وهذا نتج عن أن هناك كانت جهود خارجية تبذل سواء كانت من خلال وزارة الخارجية أو أيضا برئاسة الجمهورية، والتي هي عمليا هاتان المؤسستان هم من ترسمان السياسة الخارجية في سوريا، والتي توضح بشكل أو بآخر أنها تريد سياسة متوازنة مع أقليم ملتهب، وأيضا تريد إعادة إنتاج العلاقات مع كل المحيط الإقليمي والدولي. هذه السياسة بالتأكيد في الظرف الإقليمي الذي نعيشه ربما تكون متوازنة، ولكنها هل ستستطيع أن تستمر في إلى هذه اللحظة؟ ربما هناك كثير من التحديات أمام السياسة الخارجية السورية المرتبطة، فكيف يكون أن يكون
1: يعني
2: لها
1: برأيك
2: مواقف
1: سياسة تصفير المشاكل
2: واضح
1: والحياد الإيجابي الذي تتبعه سوريا والانفتاح خاصة مع المعسكر الغربي والولايات المتحدة بالدرجة الأولى لن تستطيع أن تستمر بهذا الشكل وهذا التوازن في ظل الصراعات الإقليمية التي تؤثر على سوريا، وخاصة كما تحدثت السيدة مرح منذ قليل الضغوطات الإسرائيلية والولايات المتحدة أو الداعمين لإسرائيل؟
2: يعني الحكومة السورية واضحة في موقفها أنها ليست فكرة تصفير مشاكل، إنما علاقات متزنة ومواقف أيضا متزنة في واقع متغير وسريع التغير، سواء كان خلال الأشهر الماضية أو ربما الأشهر القادمة. لا نعني ربما يمكن أن أضيف لكلامك فيما يتعلق من يرسم السياسة الخارجية، أنا أريد أن أقول من يدعم السياسة الخارجية السورية خلال الفترة القادمة، وخصوصا في الاستحقاقات الكبرى فيما يتعلق في المواقف ربما تكون أكثر حدة أو أكثر صلابة في موضوع نحن نتكلم عن دول الجوار تحديدا او دول الاقليميه. ربما على المستوى الاقليمي على المستوى الدولي لا يوجد تحديات كبيره على الاقل في الوقت المنظور، فتحتاج الى ان يكون هناك برلمان قوي يستطيع ان يقوم ويساند الحكومه في مواقفها الخارجيه، وبالتالي هذا البرلمان يستطيع ان يقدم هذا الدعم لوزاره الخارجيه وكذلك ايضا لرئاسه الجمهوريه في القرارات في السياسة الخارجية المصيرية.
1: يعني طبعا تقصد يعني مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لمرمزيته بتمثيله يعني المفروض هو يمثل الشعب السوري، البرلمان مجلس الشعب بغض النظر في كل الدول هو الذي يمثل تطلعات الشعب، لذلك تقول بأنه الداعم سيد محمد. وأريد أن أسألك أيضا عن يعني دور مراكز الدراسات والأبحاث. أنت تعلم أنه في دول مثل الولايات المتحدة والكثير من الدول الفاعلة والمهمة وأصحاب مفاتيح القوة في العالم توظف مراكز الدراسات لتضع لها سياساتها خارجيا وداخليا.
2: يعني نحن منذ اليوم الأول كنا حريصين على تقديم كل أنواع الدعم فيما يتعلق في رسم السياسات داخليا وخارجيا ورسم طبيعة العلاقات في الملفات الإشكالية والتي لديها حساسيات بالغة، وخصوصا نحن نتكلم عن أن هناك السوريين اكتسبوا خبرة تراكمية عمرها أكثر من 15 عاما.
1: نعم.
2: وبالتالي يستطيع الحكومة أن تستفيد من هذه الخبرات. بالإضافة أيضا عودة كثير من الكفاءات إلى وزارة الخارجية. اليوم وزارة الخارجية تحتاج إلى الانتقال من إدارة إعادة البناء والهيكلة إلى إدارة القدرة على إدارة السياسة الخارجية. نستطيع أن أقول بعودة الزملاء المنشقين والدبلوماسيين وأيضا الخبرات التي تراكمت خلال 15 سنة الماضية، تستطيع وزارة الخارجية أن ترسم سياسة خارجية أكثر دقة. هناك في الفترة القادمة استحقاقات كبيرة ومهمة وضرورية. على المستوى الدولي هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج الحكومة السورية أن ترسم طبيعة العلاقة، وخصوصا ربما يتأثر الجمهوريون أو يتأثر ميزان القوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا لدينا انتخابات الإسرائيلية التي ربما تعيد إنتاج نتنياهو، ويعني أننا نتكلم عن أكثر تطرفا، أو تأتي بآخرين وهنا كيف يمكن التعامل معهم. وأيضا الملف الأخير هو ملف إيران وكيف سينتهي المشهد في إيران. التصعيد مستمر خلال فترة
1: النقاط في
2: خلال الأيام الماضية مع إيران.
1: نعم. ومحيطها باعتبارها تحديات كبيرة. لكن سألنا رأي الشارع السوري في موضوع العلاقات الخارجية وأجابونا بإجابات متعددة. كان السؤال: كيف يجب أن تكون علاقة سوريا الجديدة مع دول العالم؟ نتابع ونعود لنكمل النقاش.
3: يعني بعتقد أنه حاليا سوريا الجديدة أمام فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة مع دول العالم. طبعا هاي الصفحة لازم تكون بصالح المواطن السوري، يعني تعتمد على الاستثمار، تعتمد على التعاون، تعتمد على إعادة الإعمار، يعني تصب بشكل رئيسي في مصلحة المواطن السوري.
4: وإحنا دولة يعني لسانا قايمين بحرب، دولة قايمين يعني، فأكيد بدنا نحاول تكون علاقتنا مع الدول علاقة يعني ودية، علاقة صداقة، علاقة منفعة.
5: نتمنى ترجع العلاقات أقوى من قبل، وكل شيء بصب مصلحة السوريين يعني إن شاء الله خير. يعني نتمنى بترجع تقوى علاقاتنا مع دول الجوار، وشيء أنه بصب بمصلحة هالمواطن السوري، وتكون سوريا الجديدة أحلى وأقوى إن شاء الله.
6: والله أكون معك صريح، يعني هي أول نزلة لي بعد 12-13 سنة بهولندا، يعني شيء رائع جداً. يعني حتى العلاقات حاليا الهولنديه السوريه منفتحه على يعني على اكبر مصراعيها، يعني شيء كثير ظريف ما شاء الله.
7: علاقه سوريا لازم مع البلدان او الدول الاوروبيه او العالميه بغض النظر عن المسميات، مبنيه على الاحترام والمصلحه العامه اللي تخدم المواطن تحديدا. يعني احنا ما بنخدمنا شخصنا، المواطن السوري لرفع سويه سوريا عالميا هي مرفوعة. يعني نحن كاسم الحمد لله اسمنا كبير، بس كمان عنا شيء لازم يوصل للعالم كعلم، ثقافة، صناعة، خبرات، وكل شيء بيشمل المصلحة العامة.
8: هلا لازم يكون في تعاون دولي، ويكون في واقفين مع الشعب السوري بشكل أكبر من هيك، لحتى تنهض سوريا الجديدة بكل مفاصلة وبكل مناحية، بشكل الصناعة والتجارة والاقتصاد. يعني لازم تتطور سوريا بشكل كتير كبير ونخلص من هالنظام البائد القديم.
9: نحن مصلحة سوريا أهم شيء عندنا، تمام؟ فلازم يكون أي علاقة بين أي دولة، تمام، لازم تكون بالأخير تصب لمصلحة الشعب والدولة بشكل عام تمام حتى يعني ننهض بالدولة أكيد يعني.
10: هلا نحن بعد التحرير نأمل إنه من الحكومة السورية إن تكون علاقتها مع دول العالم بشكل عام تكون علاقة مبنية على مصلحة إن تكون مصلحة الشعب هي الأولوية الأولى، إن كان في مجال يعني مجال الصناعة، في كان مجال التجارة، في الاستثمارات.
1: بعد أن تابعنا هذه الآراء المتعددة لسوريين وسوريات بالنسبة للعلاقات الخارجية في سوريا الجديدة، ينضم إلينا أيضا الدكتور نوار نجمة نائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب من دمشق. مرحبا بك دكتور نوار. بالنسبة لهذه اللجنة بالذات كان من المفترض أن يكون اسمها لجنة العلاقات الخارجية، لكن ارتأيتم من خلال نظامكم الأساسي أن تغيرون الاسم، علما أن القضايا القنصلية والدبلوماسية هي قضايا تنفيذية بحتة من اختصاص وزارة الخارجية. على كل، ما هو دوركم بموضوع وضع السياسات؟ إلى أي مدى أنتم قادرون أن تقدموا النصح لوزارة الخارجية باعتبار أن حدود الصلاحية بالنسبة لمجلس الشعب هو حتى الاستماع ليس أكثر من ذلك؟ يعني كيف تستطيعون أن تقدموا خطة لوزارة الخارجية بالنسبة لسياسات سوريا الخارجية؟
11: نعم، مساء الخير لك، مساء الخير لضيوفك الأعزاء وللسادة المشاهدين. يعني طبعا أنا دائما أقول أنه السياسة الخارجية تعبر دائما عن العقل الذي تفكر فيه مؤسسة الحكم، وبناء على مصلحة هذه المؤسسة وطريقة تفكير عقلها تكون السياسة الخارجية، وهذا يختلف على العموم حسب طبيعة الأنظمة. يعني كما ذكر تقريركم السابق، الأنظمة الاستبدادية ومثال عليها نظام البائد كان الهدف من مؤسسة الحكم هو البقاء في السلطة، وبالتالي كل سياساتها الخارجية كانت يعني تحاول أن تدور حول فكرة الابتزاز والمؤامرات والصراعات لتبقى في السلطة. الآن هناك سياسة خارجية جديدة في سوريا الجديدة هدفها بالتالي مصلحة الناس. الآن مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية أعتقد أنه دوره يعني في تحديد أو رسم السياسة الخارجية هو دور محدود، لأنه طبيعة عمله وطبيعة صلاحياته ضمن الإعلان الدستوري هي ليست ضمن هذه الصلاحيات، ولكن بالتأكيد هو من خلال ما بدأ عمله في الفترة الماضية وما يمكن أن يبدأ، وخاصة لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، يمكن أن يكون لها دور يعني مفيد أو داعم في بعض السياسات الخارجية. ولكن لأكون صريح معك وواضح، يعني الدور التشريعي لهذه اللجنة ولمجلس الشعب بشكل عام هو الدور الأساسي، لكن بغض النظر عن هذه النقطة،
1: مثلا بالنسبة للاتفاقيات الدولية أليس من المفترض أن يكون هناك دور لمجلس الشعب بموضوع الموافقة على هذه الاتفاقيات الدولية وخاصة المعنية بالقضايا الاستراتيجية في سوريا؟ هل تتوقع أن تتعرضون لهكذا أمر؟ يعني كيف نضمن فعلا أن تكون السياسات الخارجية هي للمواطن وللدولة السورية ليس للبقاء في الحكم؟
11: نعم صحيح. طبعا الإعلان الدستوري كان واضح بهذه النقطة، من صلاحيات مجلس الشعب الأساسية هي مناقشة الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، وأنا أعتقد أنه عندما يكون هناك هذه الاتفاقيات سيكون هناك نقاش قوي ضمن مجلس الشعب حول أبعاد هذه الاتفاقيات وإلى أي مدى تتفق مع مبدأ طريقة تفكير مؤسسة الحكم اللي استكلمت عليها سابقا في أن السياسة الخارجية الآن في سوريا هي تصب بالنهاية في المصلحة الداخلية. يعني هي النقطة الأساسية الآن في السياسة الخارجية وفي عمل مجلس الشعب بما يتعلق عم هذه الاتفاقيات الدولية. السؤال هنا، هل هدف السياسة الخارجية هو المصالح الخارجية فقط أو المصلحة الداخلية؟ أنا أعتقد أنه لا، مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية أو وزارة الخارجية أو حتى رئاسة الجمهورية المعنية بشكل مركزي مع وزارة الخارجية بتنفيذ السياسات الخارجية، مصلحة السياسة الخارجية الآن هي المصلحة الداخلية، وبالتالي تكون هذه السياسة الخارجية تعمل من خلال البحث عن أساليب استقرار المنطقة بشكل أساسي التي تعود بالفائدة بالنهاية على المصلحة الوطنية ومصلحة الداخل. وبالتالي أنا أعتقد أنه هنا السياسة الخارجية لسوريا لديها أبعاد قصيرة المدى وأبعاد طويلة المدى. الأبعاد القصيرة المدى وطويلة المدى هي تصب في المصلحة الداخلية، وهي البوصلة الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها السياسة الخارجية خلال هذه المرحلة.
1: طيب، لا أحد ينكر سيد نوار أنه بالفترة الماضية فعلا كان هناك إنجازات كبيرة على صعيد العلاقات والسياسات الخارجية لسوريا، وتم تحقيق الكثير من الإنجازات. لكن السؤال، هل هذه الدول التي فتحت العلاقات مع سوريا وقدمت لها كل ما تقدمه من رفع للعقوبات، من دعم، من الاستثمارات التي أعلن عنها سواء نفذت أو لم تنفذ، لكن بحد نظره الدعم السياسي والانفتاح، ماذا تريد هذه الدول بالمقابل؟ هل هناك شيء بالمجان؟ الدكتورة مرحمة ذو القليل تحدثت عن المصالح، الدول تبحث عن المصالح، ماذا تستطيع أن تقدم سوريا؟
11: تماما، يعني طبعا كل يعني هناك كلام كثير على انه ماذا استفادت سوريا من كل هذا الانفتاح الخارجي وكل هذا الدعم الدولي. نحن يجب ان نتذكر دائما
1: سوريا استفادت، ماذا تريد الدول بالمقابل؟ ماذا تستطيع ان تقدم سوريا بالمقابل؟ بالتاكيد استفادت تماماً. الانفتاح السياسي بحد ذاته هو فائده لسوريا.
11: تمام، انا رح اصل لهذا الجواب. انا اقول انه التحديات الاساسيه اللي كانت امام سوريا في 8 ديسمبر هي بشكل اساسي انا بعتقد هي مساله التقسيم والتجزئه والعزله وفشل الدوله في ضبط الامور الداخليه، وبالتالي استقرار سوريا بشكل عام الذي حصلت عليه من خلال هذه السياسه الخارجيه الدقيقه هو في مصلحه المنطقه وفي مصلحه العالم. الان هناك فوائد قصيره المدى للدول ضمن سوريا وهناك فوائد طويله المدى. الفوائد القصيره المدى من خلال هذا الدعم الذي تقدمه لسوريا هي ان لا تتحول سوريا الى نقطه فشل في المنطقة، وأن لا يعني يتفجر الوضع في سوريا، وأن تنضبط الأمور في سوريا لصالح الوحدة الوطنية ولصالح عدم تفجر يعني نوع من الصراعات الأهلية أو مسألة السلم الأهلي التي يمكن أن تنعكس على دول الجوار. وعلى المدى طويل المدى استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. وبالتالي أنا أقول دائما أن السياسة الخارجية السورية هنا التي تهدف إلى مصلحة الداخلية واستقرار المنطقة تلعب بآلية أنه نحن اليوم بدل من أن نتجاوز الحدود نحن نحمي الحدود. وحماية الحدود هي استقرار المنطقة، تثبيت حدودنا هو تثبيت دول المنطقة. أنا بعتقد أن استقرار المنطقة والشرق الأوسط هو المصلحة الأساسية للدول في
1: إذا استطاعت سوريا في سياستها الخارجية أن تربط بين مصالح الدول وبين مصالحها الداخلية، ولو على الأقل بموضوع الاستقرار، علما أن موضوع الاستقرار يعني لا نعلم هو على قياس من. بكل الأحوال أعود لك دكتورة مرح، وأعتذر أني يعني أخذت وقت طويل بعيدا عن سؤالك عن موضوع التبعية تحديدا. ولماذا أسألك عن موضوع التبعية؟ لأن الولايات المتحدة بغض النظر عن المصالح التي تنتظرها، لكن الأهم هو موضوع التبعية. كيف تستطيع سوريا أن تقوم بعلاقة مع الولايات المتحدة دون أن تكون تابعة لها بقراراتها السيادية الداخلية والخارجية مع دول أخرى، ربما تفكر بأن تفتح علاقات معها؟ يعني مثلا علاقة مع إيران، هناك حديث أنه يعني ما هو مستقبل العلاقة مع إيران إن يعني لم تتطور الأمور لحرب في المرحلة القادمة.
0: أستاذة ربا، وأقول لك ما سأقوله، يعني لأني على مقربة جدا من يعني دواء أسرع قرارهم، لا سيما من الناحية الإعلامية. الرئيس ترامب تحديدا يحب أن يتعامل مع أنداد ويحب الأقوياء، ولم نشعر يوما أنه يحب التابعين. لذلك تعامل مع الدولة السورية ومع الحكومة الجديدة وتحديدا مع الرئيس الشرع تعامل الأنداد الحقيقة. وأنا كنت موجودة في المكتب الإعلامي حين وصل الرئيس الشرع لزيارة الرئيس ترامب، وكنت يمكن أول من يدخل لولا رئيس ترامب منع دخول الصحفيين. فتعامل ودي، لم يطلب من سوريا ولن يطلب من سوريا
1: يعني تابعة. هذه الندية التي تتحدثين عنها إلى أي مرحلة تصل؟ مثلا هل ربما يفرض على سوريا أن توقع اتفاقا مع إسرائيل ليس مرضيا للداخل السوري وليس متقاطعا مع مصالح سوريا؟
0: لا أريد مثلا استعمل كلمة يفرض على الإطلاق، يطلب، قد يطلب بما فيه المصلحة الوطنية السورية. نعود للنقطة اللي انطلقنا منها أستاذة ربا، المصلحة الوطنية السورية هي المصب وهي المنطلق للسياسة الخارجية، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني الحياد من القضايا الكبرى والقضايا العالمية والعلاقات مع الدول. هلأ الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنصح بشأن الجنوب السوري، بشأن إسرائيل، إلى العودة إلى المفاوضات ومحاولة إيجاد طرق سلمية لإنهاء النزاع في الجنوب السوري مع إسرائيل، هذا شيء جيد. وفي نفس الوقت توجه الحكومة السورية هو بهذا الاتجاه. فلا، هذه ليست تبعية، بالعكس هذه نصيحة ودعم أيضا. يعني الولايات المتحدة أهم شيء فيها في علاقتها مع سوريا أنها تقدم.
1: ما هي الشعرة التي تفصل بين التبعية في العلاقات الخارجية وبين المصالح المشتركة أو النصيحة كما أسميتها؟ ما هي الشعرة التي تحدد ذلك؟
0: المصلحة الوطنية. لكن المصلحة الوطنية كيف تحدد؟
1: يعني كما قلنا تماما
0: كما قلنا القيادة السياسية، وزير الخارجية، المؤسسات التي تعمل معه مسؤولة بشكل مباشر، لكن هناك الشعب السوري وكيف يرى الشعب السوري مصالحه وكيف يريد مستقبله ومستقبل أولاده. لا بد من وفاق وطني ليكون هذا الوفاق الوطني أو ما يرسمه الوفاق الوطني جزءا من السياسة الخارجية والسياسة الداخلية أيضا. دعيني بعجالة أقول لك، طالما السيد محمد سرميني موجود هون وهو رئيس مركز الجسور أعتقد للدراسات،
1: نعم.
0: يعني تقدم مع مركز الجسور وأنا وصلت نسخة منه كوني رئيسة حزب سوري، حزب جمهوري السوري، يقومون بدراسة من أجل يعني وضع تصور لقانون الأحزاب. هذا شيء جميل. متى سنرى قانون الأحزاب يحمل إلى، وهو شيء هدف يعني أولوية، متى سيبحث مجلس الشعب قانون الأحزاب؟
1: يعني أنت تربطين الحياة الحزبية والسياسية دكتورة مرح بحتى العلاقات الخارجية، أو بالأحرى العمل السياسي في سوريا هو مرتبط بوضوح الرؤية الوطنية والعلاقة والبوصلة للعلاقات الخارجية؟ تربطينها ببعضها؟
0: لا تنسي أن وزارة الخارجية أول ما تأسست في الدولة الجديدة،
1: نعم،
0: كان هناك هيئة سياسية،
1: نعم،
0: السيد شيبان أسس هيئة سياسية
1: وتم حلها في
0: على دراية كاملة بضرورة التواصل مع السياسات التي يرسمها الشعب من خلال الأحزاب، وهذا غير موجود حتى الآن. هناك،
1: نعم، طيب،
0: نقطة أخرى اسمحي لي بس نقطة واحدة.
1: تفضلي.
0: أن يعني لحتى الآن لم أرى أن كل وزارة تقدم رؤية للخمس سنوات الانتقالية، وهذه الرؤية يجب أن تناقش في جلسة هيرينج، في جلسة
1: استماع
0: في مجلس،
1: نعم،
0: الشعب. نعم، يعني هكذا تسير الأمور. طبعا سوريا لا نطلب منها كل شيء دفعة واحدة، لكن
1: ولذلك يعني أنا سألت هل هناك رؤية واضحة أو استراتيجية،
0: نعم،
1: واضحة ليس فقط للعلاقات الخارجية، لكن
0: هذا
1: موضوع
0: هذا ما نريده
1: لكل المرحلة،
0: ترسم استراتيجية.
1: لكن ربما
0: استراتيجية.
1: لا ربما، لكن الأهم هو السياسة الواضحة المعلنة للعلاقات الخارجية. سيد محمد، هل تعدد الشراكات وتعدد الربط مع المحاور يحمي سوريا من أن تكون تابعة وأن يكون قرارها الوطني عرضة للضغوطات الخارجية، أم أن هذا التعدد ربما يشتت المصالح ويجب أن يكون هناك في مرحلة ما اصطفاف واضح في العلاقات الخارجية مع محور محدد تختاره سوريا حسب مصالحها الداخلية؟
2: يعني لا شك أن سوريا الجديدة وخصوصا بعد التحرير باتت بكل وضوح أنها أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الدعم الأمريكي هو أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة السورية، وليس هناك حرج من القول بأننا نعم صحيح ندور بفلك الأمريكي، وأن هناك هوامش كبيرة تستطيع أي دولة سورية، الدولة السورية أو أي حليف للولايات المتحدة الأمريكية أن يوسعها. فيما يتعلق في طبيعة العلاقات والتوازنات التي تديرها اليوم الحكومة السورية، الحكومة السورية بشكل مؤقت تدير هذه العلاقات وبشكل جيد وجيد جدا، ولها انعكاسات إيجابية، ولكن هذه العلاقات لابد أن نرسم التحالفات في العلاقات الدولية وفي العلاقات الخارجية. هناك ما يسمى الحلفاء الاستراتيجيين،
1: نعم،
2: وهو السؤال الكبير، من هم حلفاء سوريا الاستراتيجيين على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي؟ فإذا
1: هل واضح الإجابة بالنسبة لك سيد محمد؟ من هم الحلفاء الاستراتيجيون الموجودين يعني بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة؟ ليس فقط في المرحلة الانتقالية، عندما نقول استراتيجي يعني نتحدث عن سنوات طويلة.
2: يعني لا نستطيع أن نجزم بذلك، لأن هذا الموضوع كما ذكرت له بعد استراتيجي ولا بعد سيادي. فيما يتعلق في السياسة الخارجية هناك كما ذكرت ملامح أساسية، لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية من الحلفاء الاستراتيجيين بالنسبة لسوريا على المنظور القريب والمتوسط والبعيد. أيضا على المستوى الإقليمي لدينا دول الجوار على رأسهم تركيا، المملكة العربية السعودية والعمق الخليجي ودول الخليج أيضا هم من حلفاء الاستراتيجيين الذي لابد الاعتماد عليهم. دول الجوار وطبيعة العلاقة مع دول الجوار، وهنا نأتي أيضا على البعد الآخر هو الحلفاء، فأيضا لابد أن توسع سوريا قاعدة حلفائها، وهذا ما تقوم به الحكومة السورية. ثم بعد ذلك موضوع الخصوم والأعداء، وهي الذي تعمل على تحييدهم وعلى منع أن يكون هناك قائمة من الأعداء والخصوم. هذا ما حصل على المستوى الدولي في بالنسبة لروسيا، ونعرف جميعا كلنا الموقف من روسيا ودورها خلال 15 سنة الماضية، ومع ذلك استطاعت الحكومة السورية أن تلعب دورا في إعادة خلق توازن ما مع روسيا. أما على المستوى الإقليمي الآخر، وهنا نتكلم عن ملفات حساسة، إيران، إسرائيل، هذه تحتاج حقيقة جهد كبير.
1: نعم.
2: كما ذكرت، الوزارة الخارجية لم تعد هي عبارة عن مجموعة من الهواء، إنما نحن نتكلم عن مؤسسة عريقة فيها كثير من الخبرات والكفاءات. لابد أن تدرس بشكل جدي طبيعة العلاقات مع هؤلاء وكيف يمكن بناء هذه التوازنات. ما ذكرته في مداخلتي فيما يتعلق في دور مجلس الشعب، أحيانا الدولة والحكومة والسلطة التنفيذية تحتاج إلى ركائز تحتمي عليها فيما يتعلق في قرارات الحرب والسلم، وإن لم تكن هذه الركائز موجودة وباستناد لمجلس الشعب أو استفتاء شعبي، فسيكون هناك أيضا قرارات ربما تكون قاسية وصعبة.
1: يعني هو الاستناد إلى مجلس الشعب الذي يمثل الشعب أو البرلمان يحمي حتى هذه القرارات ويعطيها طبعا شرعيا، أو يعطيها
2: بالتأكيد ويزيدها شرعية ويزيدها قوة على المستوى الداخلي والخارجي.
1: نعم. بكل الأحوال نذهب إلى تجربة من التجارب الدولية، حيث أعادت جورجيا رسم سياستها الخارجية بعد ثورة الورود عام 2003، ولكن ذلك لم يكن كافيا للوصول إلى أهدافها. مزيد من التفاصيل حول تجربة جورجيا مع الزميل بهاء.
12: كيف تستطيع دولة تقع وسط تنافس قوى أكبر منها أن تبني سياساتها الخارجية على مصالحها من دون أن تفقد استقلال قرارها؟ تقدم جورجيا تجربة مهمة في هذا السياق، فبعد ثورة الورود عام 2003 أعادت تحديد توجهها الخارجي، وجعلت التقارب مع الغرب والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أبرز أهداف سياستها الخارجية. وفي قمة بوخارست 2008 أعلن الناتو أنها ستصبح عضوا فيه مستقبلا من دون أن يمنحها خطة عضوية فورية بسبب خلاف داخل الحلف وخوفا من روسيا. التوجه هذا اصطدم بنفوذ موسكو في جنوب القوقاز وبالنزاعين المجمدين في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي آب 2008 وقعت حرب قصيرة أعقبها اعتراف روسيا باستقلال الإقليمين وتثبيت وجودها العسكري فيهما، في حين تعتبرهما جورجيا أراضي محتلة ويدعم الاتحاد الأوروبي وحدة أراضيها. ورغم الحرب واصلت جورجيا مسارها نحو الغرب وعمقت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والناتو من دون أن تنال العضوية في أي منهما، ثم تراجع الدخم الرسمي لاحقا رغم بقاء التأييد الشعبي للغرب مرتفعة. يقول الدرس الجورجي إذن إن وضوح توجه الدولة الخارجي لا يكفي وحده، فالجغرافيا وموازين القوى والنزاعات المفتوحة تحد مما يمكن تحقيقه، ومعالجة نقاط الضعف الداخلية شرط لازم لتماسك الدولة في سياستها الخارجية. فكيف تحدد سوريا الجديدة خياراتها الخارجية بالنظر إلى هذه التجارب ووفق ظروفها والصراعات في محيطها؟
1: بعد أن تابعنا التجربة الجورجية، ويعني بالتأكيد لكل دولة خصوصيتها، لكن دكتور دوار أريد أن أسأل بالنسبة لسوريا تحديدا، ما هو المقياس الذي نستطيع أن نقيس به ونقول أن تجربة العلاقة الخارجية أو السياسات الخارجية في سوريا كانت ناجحة؟ هل هي الاستثمارات؟ هل هي العودة إلى المجتمع الدولي سياسيا؟ هل هي الاتفاقيات السياسية، رفع العقوبات؟ ما هي المؤشرات والمقاييس التي نقيس بها في سوريا، وعلما أنه هناك يعني من يقول بأن السياسات الخارجية في سوريا تستقوي بالخارج على الداخل، بما أنها مدعومة دوليا، الحكومة مدعومة دوليا، فالداخل يعني ليس مهما أن يؤثر كثيرا فيه العلاقات الخارجية.
11: لا، في البداية أنا لا أعتقد أنه هو هذا منطق السياسة الخارجية السورية بما يتعلق بالاستقواء بالخارج على الداخل، لكن أنا النقطة التي أريد أن أقولها أنه نحن الآن في المرحلة الانتقالية وهي مرحلة شديدة الحساسية، نعم. وبالتالي الاستفادة من السياسة الخارجية والنجاح في السياسة الخارجية على الصعيد الداخلي تم في البداية من خلال تجاوز التحديات الأساسية التي ذكرتها والتي كانت أمام الدولة السورية في 8 كانون الأول، نعم. يعني نحن من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة استطعنا أن نتجاوز مسألة تجزئة سوريا والمحافظة على وحدة سوريا وحل كثير من الإشكالات تتعلق بمسألة وحدة الأراضي السورية. النقطة الثانية أيضا من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة وخاصة مع بعض دول الجوار استطعنا أن نتجاوز فكرة السلم الأهلي وأن لا نعرض الحياة الداخلية السورية لأي هزات اجتماعية أو أهلية كانت متوقعة يعني بعد 8 كانون الأول. النقطة الثالثة أن هذه السياسة الخارجية إلى حد ما تحاول أن يعني تمنع وجود دولة فاشلة في سوريا إلى حد كبير، يعني سوريا وإن كان هناك مشاكل وهناك أزمات اقتصادية واجتماعية ويجب أن لا ننكرها أبدا، لكن نحن لا ندخل في مرحلة الدولة الفاشلة وإنما نحن خطوات ولأن كانت بطيئة نحو الدولة الناجحة. النقطة الإضافية إلى أنه من سوء الحظ أنه التجربة السورية الخارجية تبدأ في مرحلة زمنية شديدة الحساسية وشديدة الدقة في المنطقة الشرق الأوسط. هناك تحديين أساسيين في المنطقة الآن، لدينا يعني دولتين هم إيران وإسرائيل يمتلكون عقل توسعي شديد، هم في صراع الآن، هناك حرب، هناك أزمة للطاقة في المنطقة، وبالتالي مسألة الطاقة ومسألة إسرائيل تحديات كبيرة ظهرت مؤخرا في المنطقة، وهنا نجحت أيضا السياسة الخارجية السورية في تحييد الوضع السوري.
1: هل فعلا يعني فعلا في المرة الماضية دكتور نوار استطاعت سوريا أن تحرض أن تحيد يعني نفسها عن الصراعات وأن تكون أرضا للصراعات بين الأقطاب، لكن مع التعقيدات القادمة إلى أي مدى تستطيع السياسات الموضوعة حاليا والتي يتم بها العمل السياسات الخارجية أن تكون سوريا بعيدة عن هذه الصراعات أو ساحة للصراعات؟ ما هي الضمانات؟ يعني نسمع عن بالتأكيد تصريحات رسمية تنفي، لكن عن ذهاب مقاتلين سوريين إلى اليمن، نسمع عن موضوع أو الضغوطات الكبيرة التي قام بها ترامب أو الطلبات التي قام بها لدخول سوريا إلى لبنان. استطاعت سوريا أن تحيد نفسها وبالتصريحات الرسمية، لكن الضغوطات تزداد، نحن مقبلون ربما على مرحلة صعبة جدا جدا في المنطقة ليس فقط سوريا.
11: تماما، لذلك أنا أتكلم عن سياسة خارجية قصيرة الأمد وسياسة خارجية طويلة الأمد. القصيرة الأمد هي معالجة الأمور بشكل تدريجي، يعني نحن لاحظنا فعلا خلال الأشهر الأخيرة أن هناك طلبات أمريكية كانت بالنسبة للتدخل في لبنان، والآن هناك كلام عن اليمن وإن كان غير دقيق هذا الكلام، ولكن بماذا كان المقابل السوري؟ كان بالسياسة الواقعية التي بدل من أن تتدخل في لبنان سعت إلى إقامة علاقات جيدة مع لبنان أمنية واقتصادية وسياسية، وبالتالي لعبت هذا الدور بطريقة جديدة، بطريقة سياسة خارجية سورية جديدة بعيدة كل البعد عن الطريقة القديمة في السياسة الخارجية السورية. الآن أيضا بما يتعلق في اليمن تستطيع سوريا أن تساعد اليمن أيضا ولكن بطريقة أخرى. الآن العلاقات الجيدة مع العراق والعلاقات الجيدة مع لبنان تحيد الأزرع الإيرانية في المنطقة، نعم. وهذا بحد ذاته يساعد اليمن، وبالتالي السياسة الخارجية قصيرة الأمد في سوريا تتم ببراعة شديدة وتستخدم الوقت بشكل قوي جدا بحيث أنها تلجأ إلى تكتيكات معينة وواقعية وهدوء نبنى هذا الانزلاق. طبعا نحن نتأمل أن يستمر هذا النجاح في هذه السياسة في المرحلة القادمة. التحديات كبيرة، هناك عقلين امبراطوريين توسعيين في المنطقة هم إيران وإسرائيل، خطيرين جدا، ولكن على المدى طويل الأمد بالتأكيد السياسة الخارجية السورية تسعى إلى أن يكون هذا الاستقرار دائم. وهنا أنا أود أن أعقب فقط على نقطة أنه هل السياسة السورية الخارجية محايدة أو لا. أنا أعتقد أن السياسة الخارجية محايدة ولكن ليست تابعة، وبالتالي هناك سياسة سورية منحازة إلى المحور الإيجابي في العالم والمحور الطبيعي في العالم والمحور في العالم سواء في المنطقة أو في العالم الغربي الذي يسعى إلى استقرار.
1: إذن هي منحازة لهذا المحور لكن ليست تابعة له، ليست تابعة له خاصة بالقرارات المصيرية. نعم. أعود لك مرة أخرى أكيد. دكتورة مرح، كيف تستطيع سوريا أن تحقق إذن هذا التوازن بالعلاقات الخارجية دون أن يكون هناك تأثير على الداخل من باب القضايا الاقتصادية؟ يعني عندما يقدم دعم، عندما يقدم استثمار، عندما يأتي تمويل، كيف نضمن أن لا يكون أداة سياسية في الداخل؟
0: نعم، بداية لجواب على هذا السؤال يجب أن أو يلزم أن تكون الدولة قادرة أن تقول نعم في الوقت المناسب أو المكان المناسب ولا في المكان المناسب.
13: كيف؟
0: ونعود البوصلة اللي تحدثنا عنها، المصلحة الوطنية، هل هذا الاستثمار أو المستثمر يعني مشروعه واضح شفاف في تعامل بشفافية بين كل الأطراف في هذا المشروع ولا لا؟ وهنا أريد أن أدخل لموضوع الشفافية. أنا أستغرب أنه لا يوجد في الوزارات السيادية مكاتب إعلامية وناطق رسمي حتى الآن. يعني وزارة الداخلية عندها ناطق رسمي، لكن وزارة الخارجية وهي سيادية والقصر الجمهوري أيضا لسه ما عندنا ناطق رسمي. الناطق الرسمي بيخفف من عبء أن نبحث عن الأخبار من هنا وهناك من السوشيال ميديا، وقد يكون بعضها مغلوط وبعضها مدسوس. عندما يكون هناك من ينطق مباشرة بخطة الوزارة وبشفافية كاملة وبقرار الوزارة وبالقرار السيادي في هذه الوزارة، يخفف كثير من الأعباء ومن الشائعات.
1: يعني تقصدين أن وزارة الخارجية كانت في المرحلة الماضية بحاجة لشفافية أكثر على الصعيد الإعلامي وعلى صعيد تقديم ناطق يتحدث باسمها، أو ليس ناطق، أداة إعلامية تقول؟
0: لا ناطق، يعني ليش
1: ما هو ماذا
0: يعني؟
1: اسمحي لي، يعني موضوع مثلا المفاوضات مع إسرائيل، هذا الموضوع ليس فيه شفافية. هناك الكثير من الأمور تحتاج للشفافية. إلى أي مدى فعلا كانت أيضا هذه المعايير موجودة في عمل السياسة الخارجية في المرحلة الماضية في السنتين الماضيتين؟
0: الشفافية يجب أن تكون هدفا ومستقرا لكل وزارة سيادية ولكل مسؤول في الدولة السورية الجديدة. نحن ما أوصلنا إلى هنا استبداد وغموض النظام البائد. كان كل شيء غامض ولا نعرف أي شيء. الشفافية مفيدة للجميع، حتى مفيدة للمسؤولين نفسهم، لأنهم لا يعني.
1: طب هناك قضايا لا تستطيع الدولة أن تكون فيها شفافة، ليس من باب عدم الشفافية، في قضايا المفاوضات كما ذكرت، هل تستطيع الدولة أن تقوم يعني الكلام عن كل أو تقديم كل المعلومات وهناك مفاوضات سرية؟ يعني متى تصبح أيضا الشفافية
0: ليست
1: بالأداة التي تؤثر على مصالح الدولة في السياسات الخارجية؟
0: أكيد دائما في classified information وunclassified، يعني أكيد حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يعني أنا كنت مسؤولة ومستشارة في وزارة الخارجية الأمريكية في قسم الإعلام الخارجي، هناك معلومات دائما classified لا يمكن وضعها على الإعلام، لكن في معلومات غير يعني
1: غير سرية
0: رسمية أو غير سرية ممكن وضعها على الإعلام. يعني لا نطلب السرية نحن أن توضع على الإعلام، نطلب خطة واضحة استراتيجية.
1: طيب.
0: في الخمس سنوات للوزارات السيادية، ويكون هناك من ينطق ويخاطب الجمهور السوري والجمهور العالمي بهذه الخطة.
1: طيب. اسمحي.
0: والخطوات اللازمة.
1: نعم، اسمحي لي أنتقل إلى السيد محمد. سيد محمد، بالنسبة للسياسات الخارجية، متى يقول المواطن السوري نعم هذه السياسات الخارجية، ولا ننكر ما حدث في الفترة الماضية، لكن نعم هذه السياسات الخارجية بدأت تكون ملموسة بالنسبة لي كمواطن سوري على أرض الواقع وعلى كافة الأصعدة، وأن هذه السياسات الخارجية هي لمصلحة الوطن والمواطن، ليس لمصلحة الحكومة كي تبقى في السلطة؟ ما هي المؤشرات؟
2: يعني هناك مؤشرات عديدة تؤثر على حياة المواطن وعلى حياة السوريين في داخل سوريا وخارجها، مرتبطة بأن أثر السياسة الخارجية. وهنا أيضا أؤكد بأن السياسة الخارجية لابد أن تكون لديها دوافع أساسية ومحددات أساسية.
1: نعم.
2: تنطلق من خلالها لتحقق المصالح للسوريين. إذا لم يكن هناك أثر مباشر على واقع السوريين في داخل سوريا، تصبح السياسات الخارجية نوع من أنواع، ربما تكون بالنسبة للسوريين نوع من أنواع العلاقات، وليست نحن نتكلم عن السياسات. وإذا تكلمنا عن السياسات فلابد أن تكون لها انعكاسات في مجالات الأمن والدفاع، وكذلك في مجال تحديدا في سوريا في هذه المرحلة في مجال إعادة الأعمار والطاقة، وأيضا في قضايا دول الجوار بسبب الجغرافيا.
1: هذه نقطة مهمة، موضوع إعادة الأعمار والطاقة، باعتبار أن هناك وزير الطوارئ والكوارث قال أن المجتمع الدولي قد خذلنا، علما أن المجتمع الدولي هو نفسه الذي كان في السنتين الماضيتين يتغنى بسوريا، وبالمقابل السياسة الخارجية السورية تتغنى بما قدمه له المجتمع الدولي.
2: في العلاقات الدولية لا يكفي،
1: لا يوجد ثوابت دائما،
2: وأيضا ربما وليس وأيضا ليس الفكرة الأساسية أننا نريد منهم أن يقوموا بواجبهم تجاه سوريا أو السوريين. لابد أن يكون هناك لغة مصالح مشتركة، لابد أن يكون هناك سياسات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، وعلى هذا الأساس تعظمها. فإذا السياسة الخارجية تأتي في إطار أن يكون هناك عمل من أجل، وهناك فرق عمل موجودة في كل دول العالم تعمل على تعظيم وتلاقي هذه المصالح، وأن يشعر هؤلاء بأن الاستثمارات أو أن يكون وجودهم في سوريا وعلاقتهم الكبيرة في سوريا في القطاعات التي ذكرتها يحقق مصالحهم أيضا.
1: هل السياسات الخارجية السورية تعمل فعلا مع اللوبيات الضاغطة السورية الموجودة والمنتشرة في العالم لزيادة تقديم الدعم لسوريا على كل أصعدة، خاصة بالنسبة للعلاقات الخارجية؟ هل تسلك السياسات الخارجية السورية هذا المسار المهم والمؤثر كما تقوم الكثير من الدول فيه في العالم؟ يعني أنت تعلم هناك كثير من الدول تعتمد على اللوبيات الضاغطة من الجاليات.
2: يعني ربما الثورة السورية أتاحت للسوريين فرصة كبيرة جدا بأن ينتشروا في أقصى الأرض، وأن يكسبوا علاقات استراتيجية مع الدول التي هم يتواجدون فيها، سواء كان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في مجالات أخرى. وبالتالي بتقديري أن ربما الحكومة السورية لم تستثمر استثمارا أمثلا لهذه الكوادر الموجودة والمنتشرة في كل دول العالم. الاستثمار الأمثل ليس في اللقاءات والاجتماعات، الاستثمار الأمثل يكون من خلال كما ذكرت هي بناء سياسات مشتركة لها انعكاسات على واقع هناك كثير من الدول، سواء كان على مستوى الحكومات أو حتى على مستوى القطاع الخاص، لديها رغبة بالتعاون مع سوريا، لكن ما زال هناك كثير من المجاهيل أو ربما الاستفسارات أو الإشارات الاستفهام لم يتم الإجابة عليها. فإذا نحن نتكلم عندما تكون السياسة واضحة، أي أنه، وهذه نقطة مهمة أيضا، أن السياسة واضحة هي من توجه فيها السوريين أو حتى الدول. عندما تقول أن لدي أولويات 1-2-3 ولابد العمل عليها، هذه الأولويات تخدم مصالحي في المرحلة الحالية، دعنا نتكلم عن ما هي المصالح المشتركة بيننا وبينكم، كيف يمكن لنا أن يكون لهذه الدول أولوية فيما يتعلق في الملفات التي
1: ذكرتها. يعني هذه العلاقات هي دائما ما تقول كما يقال win-win، رابح رابح، وخاصة في السياسات والعلاقات الخارجية. شكرا، أعتذر، انتهى وقتي.
2: هذا ما نحتاجه خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي، الدكتور نوار نجمة نائب رئيس الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق، شكرا لك دكتور نوار. أيضا شكرا للسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق، والدكتورة مراحل بقاع الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. السورية للبترول تبدأ تعبئة عشرات الصهاريج بالبنزين والمازوت في ميناء بانياس استعدادا لتوزيعها على محطات المحروقات. مندوب سوريا بالأمم المتحدة يؤكد لأهالي القنيطرة وريف درعا أن سوريا لا تساوم على حقوق أبنائها ويندد بانتهاكات الاحتلال. المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تدعو سوريا وإسرائيل إلى ضبط النفس وتؤكد انخراطها بجهود دعم الحوار بينهما. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط. حصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر بدء تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس النفطي استعدادا لنقلها إلى محطات المحروقات في المحافظات. هذا وأضافت مراسلتنا أن عدة صهاريج فارغة لا تزال تنتظر دورها من أجل تعبئة المازوت من مصب بانياس النفطي.

بربط ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن وتفريغها في مستودعات بانياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفاة حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب فصل الشتاء. وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفاة بانياس إلى العمل. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاذ مخزونها من المازوت والبنزين. كما أوضح مراسلنا أن المحطات التي تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي ذات السياق تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة.

0: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
1: إيه والله هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته، وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إجراء مباحثات بشأن مشروع لربط شبكات الكهرباء بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. وقال بيرقدار في تصريحات على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي في الرياض، قال إن المشروع يتضمن إنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء بين الدول الأربعة بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. هذا وأصدر الرئيس أحمد شرع المرسومة رقم 188 لعام 2026 متضمناً تعديلات على بعض بنود جدول التعريف الجمركية المتناسقة. ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.

0: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها لأهالي القنيطرة وريف درعا، قال إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
1: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن لا يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار

0: أرى فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
1: وأضاف علبي خلال كلمته بمجلس الأمن أن العودة الحقيقية للنازحين لا تقتصر على مغادرة المخيمات بل تشمل العيش بأمانة وكرامة واستقرار.
0: فإن العودة الحقيقية لا تقتصر على مغادرة المخيم بل تتعداها إلى العيش بأمن وكرامة واستقرار. وكما تعلمون وكما ذكر الزملاء في أوتشا فقد بدأت هذه الرؤية تتحول إلى واقع مع عودة دفعات جديدة من العائلات إلى مناطقها ومواصلة العمل على تأهيل الخدمات والبنية التحتية في المجتمعات المستقبلة.
1: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيراً أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
0: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء أيضاً في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام بل أرواح فقدت وأطفال أصيبوا وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفاً من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
1: هذا وقال مندوب ليبيا طاهر محمد السني متحدثا باسم المجموعة العربية في مجلس الأمن، قال إن المجموعة تؤكد دعم سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وتدعو إلى إزالة القيود الاقتصادية والسياسية المتبقية ودعم مؤسسات الدولة وتعافيها. ودانت المجموعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والالتزام باتفاق فض الاشتباك، كما دعت المجموعة المانحين إلى زيادة الدعم المالي والتنموي للدول المستضيفة للاجئين السوريين وعدم تركها تتحمل الأعباء منفردة. كما دعت المجموعة مجلس الأمن إلى مقاربة متوازنة تدعم التعافي الاقتصادي والإنساني في سوريا. قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية محمد يحيى إن أكثر من 5.5 مليون شخص ما يزالون نازحين داخليا في سوريا في وقت لا يتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 نسبة 32%.
2: السيدة الرئيسة، إن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 ممولة بـ 32% فقط، وليس من المفاجئ أن ذلك يؤثر في العمل والدعم الإنسانيين. على الرغم من النقص الحاد في التمويل، تستمر المنظمات الإنسانية في التسليم في أرجاء سوريا. ومنذ بداية العام إن قرابة 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدة في حالات الطوارئ في كل شهر، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وخدمات الحماية والغذاء والملجأ في حالات الطوارئ. المنظمات السورية في صلب هذه الجهود، وهي تشكل 60% من الشركاء على الأرض. الفرصة في سوريا حقيقية، ولكن من دون استثمارات قد نفوت هذه الفرصة. السيدة الرئيسة، إن طلباتي واضحة. بداية التمويل الإنساني المستدام والدعم للأكثر ضعفا. الملايين ما زالوا يعتمدون على مساعدة منقذة للأرواح وفصل الشتاء يقترب بسرعة. ثانيا، ينبغي الاستثمار في الشعب السوري والحلول الدائمة، بما في ذلك مبادرتي لا مخيمات لا ألغام التي أطلقتهما الحكومة.
1: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصاً قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيراً إلى أن 49 سورياً لا يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
3: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
1: هذا وأكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء. كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
2: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
1: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعامل الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلادهم.
2: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
1: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف، ودعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
2: إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باعتقال الاحتلال شخصاً خلال توغل دورية في قرية رسم سند بريف القنيطرة، كما توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش للمنازل إضافة إلى توغل مماثل في المنطقة الواقعة جنوبي بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث منعت آلية تعمل في حفر أساسات مزرعة تعود لأهالي البلدة من مواصلة أعمالها، وأوقفت الدورية أعمال الحفر ومنعت الآلية من استكمالها مشترطة الحصول على موافقة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل السماح بمواصلة العمل في الموقع. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وأضاف أن قوات الاحتلال فجرت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيت جن.

0: زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عدداً من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة، في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامهم بأوضاعهم.
1: وشعبية. اليوم انتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد انه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين اي شكل من اشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
3: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمد جسور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل، وجاء القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة.

0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء أداء مهامها في المحافظة. وقالت المديرية إن مخالفي القرار سيواجهون إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية في منطقة القدموس، وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط والتي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشاً من عيار 12 مليمتراً فاصل 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. هذا وأحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاغون و250 جراما من مادة الماريجوانا.
1: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد من العميل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 ألف حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب السبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي ربع مليون حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
0: قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان، موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء والذي استمر لثلاثين يوم عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس والتي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجن أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء.

بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي بحث الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال مكتب بارزاني إن اللقاء بين الطرفين في أربيل سلط الضوء على مستقبل الكرد في سوريا ومسار الحوار والجهود المبذولة لحل الخلافات وضمان الاستقرار. هذا وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إن تضمين حقوق الكرد وجميع المكونات في الدستور السوري أمر مهم. وأضاف بارزاني خلال ملتقى ميري في إربيل إن اندماج المقاتلين الكرد في الجيش السوري تطور كبير، مشيرا إلى انضمام 13,000 مقاتل إلى الجيش إلى جانب آلاف آخرين في الأجهزة الأمنية. وأضاف بارزاني أن الرئيس أحمد الشرع يريد معالجة جميع المشكلات في البلاد بما فيها قضية حقوق الكرد، موضحا أن مظلوم عبدي يتجنب الأخطاء التي ارتكبت سابقا في إقليم كردستان العراق. هذا وأقرت الإدارة العامة للشؤون المدنية مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الكرد والمشمولين بالمرسوم رقم 13. وقالت الإدارة إن باب استكمال الإجراءات للمتغيبين عن مواعيدهم السابقة سيفتتح في الفترة ما بين 18 و19 من شهر تشرين الأول الجاري، مضيفة أن استكمال الإجراءات سيتم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة والحسكة والقامشلي. قال عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي قال لمديرية إعلام الحسكة إن قافلتين ستنطلقان اليوم الثلاثاء لعودة نحو 500 عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية، وستنطلق اليوم قافلة لعودة نحو 500 عائلة نازحة من رأس العين إلى مناطقها الأصلية في الحسكة، بالتزامن مع تسيير دفعة أخرى تضم نحو 50 عائلة من نازحي الحسكة المقيمين في رأس العين باتجاه منازلهم في مدينة الحسكة.

0: قال رئيس الأطباء المقيمين في المستشفى الوطني بدير الزور محمد الباش، قال إن قسم الإسعاف استقبل 271 حالة منذ ساعات فجر الاثنين، بينهم 63 مصابا بحالات اختناق ناجمة عن العاصفة الغبارية التي ضربت المحافظة. وأضاف الباش بأن الكوادر الطبية واصلت تقديم الرعاية الصحية للمراجعين رغم الضغط الكبير الذي شهدته المستشفى نتيجة لتزايد أعداد المتأثرين بالعاصفة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع عدد من الإصابات من جراء حادث سير على طريق تدمر السخنة بعد تشكل سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
1: يا ابو امير هاي نوع السياره السوزو وهي نمرتها السياره السوزو.
0: هذا وحذر الدفاع المدني من اجواء سديميه ومغبره تشهدها محافظات الرقه ودير الزور والحسكه مع انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه، كما دعا الدفاع المدني المواطنين وبخاصه مرضى الجهاز التنفسي، دعاهم الى توخي الحذر واتباع الارشادات الوقائيه وضروره استخدام الكمامات الطبيه والنظارات الواقيه، اضافه الى دعوه السائقين لتخفيف السرعه واضاءه مصابيح المركبات. وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور قد قررت تعليق الدوام اليوم في جميع مدارس المحافظة، وأوضحت أن القرار يأتي بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

0: أغلقت وزارة الصحة مستشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى، وفق ما أكده مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي لتلفزيون سوريا. وأوضح الحمصي أن القرار جاء عقب جولات تفتيشية وأخذ مساحات جرثومية كشفت عدم التزام المشفى بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى، رغم توجيه إنذارات سابقة لإدارته، وأكد أن الهدف من الإجراء هو حماية المرضى والحفاظ على السلامة العامة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى. طالب مجلسا أمناء حيي جوبر والقابون محافظة دمشق بإيقاف مقترح إعادة إعمار الحيين بصيغته الحالية، والعمل على إعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي وتحافظ على التركيبة السكانية والنسيج المجتمعي. وقال المجلسان في بيان مشترك إن دراسة المقترح الذي طرحته محافظة دمشق بالتعاون مع فرق محلية من الحيين أظهرت وجود فجوة بين العرض الحالي وتطلعات الأهالي والحد الأدنى من مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بنسب الاستثمار والكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المجتمعي، مشيرا إلى أن المقترح شابه قصورا في التوضيح تمثل في عدم إتاحة الصيغة المكتوبة والمخططات منذ البداية، وعدم وضوح الأدوار والحقوق والالتزامات. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية عملها على إنشاء 8 سدودا في عدد من المحافظات بالتوازي مع صيانة منشآت قائمة وتأهيلها. وأوضح المدير العام للهيئة أحمد الكوان أوضح أن المحافظات التي يجري إنشاء السدود فيها تشمل اللاذقية، طرطوس، إدلب وحلب، كما لفت المسؤول إلى استمرار أعمال إنشاء سدات مائية في منطقة دريكيش بريف طرطوس وعين التينة بريف اللاذقية، وسدة مرمين في منطقة الحولة بريف حمص، وسدة كفر عقيد في مصفاطين بحما. هذا وباشرت كاسحات الألغام في وزارة الدفاع إزالة مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في قرية الحماميات ومحيطها بريف حما، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان. وكانت القرية شهدت قبل أيام وقفة احتجاجية للأهالي للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في مناطقهم، وذلك بعد إصابة طفل بجروح بليغة إثر انفجار أحد الألغام. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المنذرين والمتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتنبيههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر. يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغال يدوية من صنع سيدات محليات بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
1: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضراً في ذاكرة أبناء المنطقة.
2: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
1: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
3: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
4: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات، الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
1: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
5: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر وخصوصاً النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
1: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
6: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة، منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: افتتحت شعبة لطب النفسي للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال بدمشق في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
7: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار، سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وهو بحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا، هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولة بإذن الله عز وجل.
0: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس، قال لتلفزيون سوريا إن المركز يقوم بترصد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
8: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد، نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، منحللها ومنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الإيدز. هدول بيراجعونها سوريين أو أجانب بغرض أنه يأخذوا هاي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الأجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا إيجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج، العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
0: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
9: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديريين، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
0: افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الثانوية البحرية في جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس لتخفيف عبء التنقل على الطلاب من الجزيرة إلى مدينة طرطوس.
10: نعلن اليوم عن افتتاح الثانوية البحرية في جزيرة أرواد لما لها أهمية كبيرة في تقديم الخدمات لأبنائنا وأهلنا في جزيرة أرواد وتخفيف العبء عنهم، عبء التنقل من الجزيرة إلى طرطوس. طبعا رح نقدم نحن عنا اختصاصين، ملاحة وميكانيك، والثانوية مدعومة بالمخابر الكاملة التي تلبي احتياجات الثانوية البحرية.
11: افتتاح اليوم وفر علينا الطريق لطرطوس، وبالشتاء انه بتوفر علينا اخطار البحر وارتفاع الامواج، وايام انه المواصلات بين طرطوس والزيق وارواد في وقت كثير بتروح نص الحصه بطرطوس وما بنلحق الدروس كثير منيح، يعني مشان هيك الحمد لله انه فتحت هون بالزيق.
0: بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقعها دون إزالة أو معالجة وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
12: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركها في الغابات.
13: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة انه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب انه يتدفى، او مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
12: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
14: نحن بدائرة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر حماية للمواقع المحروقة ويمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
12: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25 ألف هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراضه بتدبير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط. إعلان التحالف تزامن مع إعلان الدفاع المدني السعودي مساء أمس الاثنين زوال الخطر في مدينة الرياض بعد دقائق من إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر محتمل. وشهدت الرياض استهدافات حوثية متكررة بالآونة الأخيرة تركزت على مطار الملك خالد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

0: مساء الخير.
1: هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول، تحركات دبلوماسية وسياسية خارجية على وقع التطورات الإقليمية بالتزامن مع حديث متكرر عن دعوات لإرسال قوات سورية إلى السعودية. فلماذا يتم زج اسم سوريا في صراعات المنطقة؟ وكيف ترسم دمشق سياستها الخارجية في ظل التطورات الإقليمية؟ لدينا في محورنا الثاني زيارة لأعضاء مجلس الشعب إلى محافظة القنيطرة، تعد الزيارة الرسمية الأولى إلى المحافظة، فكيف تعالج الحكومة ومجلس الشعب التحديات في القنيطرة؟ في محورنا الثالث نناقش تعيين 3 قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية بمحافظة الحسكة، بينهم رئيس الاستخبارات ومسؤول عن الأمن العسكري وآخر مسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب. فما معايير تعيين قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية حساسة في الحسكة؟ أما في محورنا الأخير فنناقش مصادرة أراض ووضع اليد على أخرى من قبل شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي التابعة للصندوق السيادي. فمن هي شركة اكتفاء؟ وما الصلاحيات القانونية لها في إدارة أراضي المتغيبين؟ مرحبا بكم

0: تكرر طرح اسم سوريا في سيناريوهات التدخل العسكري في المنطقة بين تقارير عن ضغوط إقليمية ودولية ونفي رسمي سوري، في حين تواجه دمشق معادلة الحفاظ على علاقاتها الجديدة وتجنب الانخراط في صراعات المنطقة.
1: تحركات دبلوماسية وزيارات متتالية تتصدر المشهد السياسي الخارجي لسوريا على وقع تطورات إقليمية يتصدرها اليمن، بالتزامن مع حديث متكرر عن دعوات لإرسال قوات سورية إلى السعودية، ما يعيد زج اسم سوريا في صراعات متفرقة بالمنطقة. تقارير نشرتها وكالة رويترز وموقع أكسيوز جاء فيها أن دمشق تلقت طلباً سعودياً لتقديم مساعدات عسكرية إلى المملكة في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين، بما يشمل نشر قوات سورية في مهام هجومية على الأراضي اليمنية، في حديث تزامن مع لقاء الرئيس أحمد الشرع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض. المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان نفى ما ورد، في حين قالت دائرة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام إن سوريا تقف بثبات إلى جانب السعودية، لكن الأولوية الأساسية للحكومة تتمثل في الشؤون الداخلية، وإن أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات سيجري حصراً عبر القنوات

0: تؤدي المهمة على نحو أفضل. بين التصريحات العلنية والتقارير والنفي السوري، نجحت دمشق إلى اليوم في تجنب الانخراط بصراعات المنطقة بما فيها الحرب مع إيران لأسباب قد تكون مرتبطة بأبعاد عقائدية وانقسامات قد يخلفها أي تدخل سوري في اليمن أو لبنان على حد سواء، إلى جانب التركيز على جهود التعافي والبناء الداخلي. ليبقى السؤال مفتوحاً هنا، هل تنجح سوريا باستمرار النأي بنفسها عن أي نزاع مسلح بموازاة الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والدولية؟
1: ينضم إلينا دكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق، وبسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن. مرحبا بكما. دكتور أحمد، لماذا تقحم سوريا في كل صراع يزج باسم سوريا في كل الصراعات تقريبا في المنطقة، تارة بالحديث عن تدخل ضد حزب الله في لبنان، تارة عن الحشد الشعبي في العراق، ومؤخرا عن الحوثيين أيضا في اليمن؟
2: دعني أقول أنه ربما قد يكون السبب في ذلك والأداء الملفت للانتباه والمميز الذي قامت به قوات التحرير عندما أسقطت نظام بشار الأسد، وهذا ما دفع الكثيرين من الدول إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن تقوم سوريا بدور مماثل لضرب حزب الله أو ضرب الحوثيين. وأيضا من منطلق أن هؤلاء المقاتلين لهم خبرة طويلة على مدى 14 عاما من القتال في مواجهة النظام السوري والمواجهات المباشرة، وكل هذا يدفع الكثير من الدول إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن نمون على السوريين وأن ندخلهم في هكذا قضايا في ظل وضع اقتصادي صعب وفي ظل وجود العديد من اللقاءات والتقاربات التي تحصل كمبدأ من مبادئ الخارجية السورية. لكن أنا تقديري أن المبادئ الأساسية للخارجية السورية لا تسمح بهكذا قضايا أن تأخذ طريقها، وكما قلت من قبل عندما طرح موضوع دخول سوريا إلى لبنان بأن هذا لن يحصل، وفعلا لم يتدخل السوريون في لبنان لأن المخاطر الناجمة عن هذا التدخل هي أكبر بكثير، فضلا عن أهمية التركيز على الداخل السوري.
1: لم تتدخل حتى الآن سوريا في أي ملف خارجي، لكن يعني هل سيستمر ذلك برأيك دكتور أحمد؟
2: ولن تتدخل، قلت لأسباب متعددة، منها أهمية الوضع الداخلي والعدد المطلوب للعمل في الخارج هو عدد كبير بالتأكيد، ولا يمكن إخراج خيرة المقاتلين الموجودين المدافعين على الأمن في سوريا والجيش والحدود إلى خارج سوريا من أجل تنفيذ مهمات خارجية رغم العلاقات القوية جدا سواء مع اللبنانيين أو مع الأخوة السعوديين. نهج ثابت أننا ندرس المسألة بجدية وتؤخذ من جميع النواحي ويؤخذ بعين الاعتبار المخاطر، يعني هل سوريا تستطيع الوقوف في مواجهة ضربات إيرانية يمكن أن تضرب سوريا بحيث أن تكون ضربات مدمرة؟ هل المجتمع الدولي وخصوصا عندما تم طرح تدخل السوري في لبنان لديه الاستعداد لتقديم السلاح النوعي لسوريا، وإسرائيل تتهم سوريا بأنها ذات نظام حكم إرهابي؟ هل يمكن للمجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة تأمين قبة حديدية تحمي سوريا من الضربات الإيرانية التي يمكن أن تصيب سوريا؟ كل هذا لم يحصل. نحن بأمس الحاجة بنفس الوقت إلى دعم اقتصادي، ومع الأسف حتى المجتمع الدولي لا يقدم مثل هذا الدعم الاقتصادي بحيث أنه يقنع السوريين بإمكانية النظر في هكذا قضايا. لكن أريد أن أقول أنه من حيث المبدأ سوريا تنظر إلى المسألة من زاوية أنها لا تريد التدخل بأوضاع البلدان المجاورة أو البلدان العربية الأخرى، وأن التركيز ينبغي أن يتم على الداخل والتحقيق الأمني طيب. والاستقرار في الداخل والنهوض اقتصاديا بهذا البلد المنهك نتيجة

0: حكم 60 عاما من نظام البعث.
1: أستاذ بسام، سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعا سوريا، اقترح تدخل سوريا في لبنان. مؤخرا هناك حديث عن يعني طلب سعودي من سوريا للتدخل ضد الحوثيين، وإن كان هناك نفي رسمي لذلك، لكن هذا يطرح سؤال مجددا: لماذا يطرح اسم سوريا دائما ويطلب منها أو تجد نفسها في هذا الموقف أنها قد تتدخل في ملفات خارج حدودها؟
2: شكرا لك. أول شيء ثاني شيء، شوف كل هدول المناطق اللي عم نتكلم عنها، حزب الله كان محتل سوريا، الحشد الشعبي كان محتل سوريا، الحوثيين كانوا موجودين بسوريا يتدربون. يعني هذه المناطق، المحور الإيراني كان مركزه في سوريا، مركز تدريبه كان في سوريا. الحوثي عندما سقط النظام وبعد التحرير ذهب إلى العراق، قوات الحوثي اليوم موجودة في العراق على الحدود السعودية والحدود السورية. فبالتالي قد يكون يتبادل بعض الأشخاص، يعني مثل الرئيس الأمريكي لما كان عم يقول إنه سوريا بتفوت، كان هو أكثر دعاية إعلامية لحظ اللبناني، الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق، أكثر ما هو رغبة أمريكية بدخول سوريا إلى لبنان. كان يعني تحط بعض السياق تزبط أكثر من أنه سوريا فعلا عندها القدرة أن تذهب إلى لبنان وتحارب حزب الله، بينما الجيش الإسرائيلي يحتل أجزاء من سوريا يعني ويتمدد إلى آخره. فبالتالي بدنا نفرق بين الحديث الإعلامي الصحفي الذي يستفاد منه لدفع مفاوضات تجري في مكان آخر، تصريح ترامب على دخول سوريا إلى لبنان، وبين فعلا أن السوريين لديهم معرفة مفروض تكون وزارة المخابرات، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، لديها كثير من المعلومات عن نشاطات هذه الفرق، حزب الله، الحشد الشعبي، الحوثيين، ماذا كانوا يفعلون في سوريا، ليس على مستوى الجرائم، على مستوى التنظيم، مستوى الإدارة، مستوى التمويل، مستوى التسليح. هذه مواضيع جدا مهمة تفيد الصراع أو تستفيد في مقاربة هذه الصراع في مناطق أخرى. فبالتالي عندما السعودية تطلب من سوريا المساعدة، طبعا السعودية يعني من أسبوعين اشتروا 6 مليارات دولار ذخيرة، فهي ماذا يعني بالمقياس ليسوا بحاجة سوريا بأي مقياس إن كان، ولكن في كثير من الأشياء التي تستطيع سوريا أن تعطيها للسعودية بهذه المعلومات. المشاركة الرمزية مع السعودية جدا مهم. السعودية لولا السعودية ما احنا ما وصلت سوريا إلى ما وصلت إليه اليوم من علاقة مع الولايات المتحدة. يعني علاقتنا مع الولايات المتحدة هي رعاية سعودية تركية، لا نستطيع أن نقول احنا ما دخلنا. فبالتالي لا أعتقد أنه أحد يطلب من السوريين إرسال جيوش بآلاف مؤلفة إلى السعودية. أعتقد الموضوع أكثر رمزي، ولكن مرة أخرى ما تملكه سوريا من معلومات استخباراتية بوزارة الدفاع والمخابرات والخارجية عن كل جهود هذه المنظومة، بعيدا عن القتل الذي كان يقوم به ضد الشعب السوري بشكل يومي، توريد السلاح، المال، التدريب، القيادات، أسماء الأشخاص، هذه موضوع مهم جدا.
1: طيب لكن أستاذ بسام، يعني أنت تشير إلى هذا الأمر، وأنه واضح أنه هناك ما يشبه التفاهم الدولي والإقليمي على إنهاء نفوذ إيران في المنطقة. إلى أي درجة سوريا تستطيع يعني مقاومة الضغوط، إن مورس عليها ضغوط لإرسال جنود إلى بعض الجبهات، يعني بغض النظر عن العدد حتى لو كان أعداد رمزية أو غير ذلك؟
2: شوف، سوريا تحت ضغطين قاسيين بنفس الوقت. يعني محور إيران يضغط على سوريا، يعني حزب الله لساته موجود، يعني مبارح كان مشهد الفان اللي فيه مفجرات، كميته ونوعيته وشكله بتشبه كثيرا ما نتكلم فيه عن اغتيال الحريري الله يرحمه. قد يكون الهدف هو الشام، قد يكون الهدف هو رئيس الشرع، يعني عرفت. فحزب الله مو تاركنا، يعني بمعنى حتى لو نحن قلنا للعالم لمن يهم الأمر نحن مكتفين ببناء داخل السوري ولدينا مشاكل ما يكفي، هذا لا يعني أن الطرف الآخر سيتركنا بحالنا. الحشد الشعبي والحوثي موجود على الحدود السورية، في قوات من السهيل الحسن ودلة موجودين في اليمن لتصنيع أسلحة كيميائية وتطوير صواريخ، موجودين في اليمن هربوا من السوري. هل يعمل لك أنه في كثير معلومات السوري يستطيع أن يقدمها أو قدمها إلى السعودية إلى اليمن كجزء من مشاركته في الحرب، ليس بالضرورة أن تكون مشاركة إبعاث 10,000 عسكري. ما بعتقد السعودي بحاجة هذه الأرقام، وشي في شيء رمزي إعلامي صحيح، ولكن الحقيقة هي شيء موضوع مختلف تماما. يعني لكن درون السوري محترف، يعني درون السوري دام التركي والأوكراني بعتقد في مساحات شاسعة، مع كل احترامنا للسوريين، ولكن في اشياء يعني متطوره جدا صارت عند السعودي. ولكن رمزيه المشاركه هي المهمه بالنسبه للسعوديه. بس بطريقه اخرى، ما تملكه سوريا من معلومات، مقومات، معرفه بعمل هذه الجماعات الذي بقيت في سوريا فتره طويله، اعتقد هذا هو جوهر الموضوع. وبنفس الوقت نحن اذا يعني اقنعنا نفسنا انه لسوريا نحن لسنا بحاجه لفتح جبهه جديده، هذا لا يعني ان الطرف الاخر الحشد او ايران بكل مجموعاتها سيتركون سوريا بحالها.
1: طيب استاذ بسام، اريد ان اسالك،
2: يعني سوريا تحت ضغطين، ضغط انه يجب ان تذهب، وضغط انه انا يجب ان ابقى. ولكن مره اخرى يعني الله يعين البلد، شو تتحمل يعني.
1: طيب تتحدث عن ضغطين، لكن بعيد سقوط الأسد كانت يعني التصريحات الرسمية أن سوريا لا تريد الاصطفاف في أي محاور والنائب نفسها. لكن السؤال الآن، مع خاصة هذا المحور الجديد الذي يعني يبدو أقوى من ذي قبل، والذي يشار إليه أحيانا بأنه محور دول سنية متحالفة مع الولايات المتحدة، نتحدث تركيا، السعودية، وبقية دول الخليج والولايات المتحدة، سوريا هل فعليا الآن أصبحت محسوبة على هذا المحور؟
2: يعني أنا ما بسمي محور، بسمي حالة طبيعية فرزتها المنطقة. يعني عرفت، يعني اليوم رجعت أنت كسوري، رجعت لوضعك طبيعي إنه أنا عربي، أنا مسلم، أنا سني، أنا عربي، أنا بدك يا بدي يعني. ولكن أنا لست إيران، ماني شيعة، ماني ولاية الفقية، ما في، عرفت كيف يعني الموضوع، لست أنا مع الطرف الثاني بمعنى أنه محور. ولكن هذا الأمر الواقع الموجود اليوم، سوريا أقرب إلى تركيا والسعودية أكثر بكثير كشعب وناس من قرب لإيران. هل هو محور؟ ما بعتقد أنه هو محور، ولكن
1: وحتى المحور الإيراني
2: بمعنى
1: يعني
2: بمعنى السياسي
1: فيه مثلا كان سوريا محسوب عليه حماس،
2: يعني
1: مثلا
2: أنا ما بعتقد الحوثيين
1: ليسوا 12 مثلا، يعني هو فيه ليس هي فكرة فقط
2: ما بدنا نفوت بالتفصيل، بس قصدي يعني أنه يعني الجو العام السوري، ارتباطه سواء كان المسيحي السوري المسيحي أو السوري الإسلامي، ارتباطه أكثر بالدول المحيطة فينا أكثر من ارتباطه بإيران، سياسياً، اجتماعياً، تاريخياً، يعني بسمي بدك يا أنت رجعت مكان فيه راحة أكثر من وجودك ضمن محور إيران أو روسيا، رجعت على محور فيه قبول أكثر، فيه راحة أكثر، تنتمي إليه أكثر. هلا في عندك محور سياسي وطبيعة الحال ضد إيران، ولكن مثلا أود نمشي خطوة لقدام، هل تعتقد أن سوريا ستنضم لمحور باكستان، الهند، باكستان، السعودية؟ اتفاق ما كان بلك، لن تنضم سوريا لهذا الاتفاق، لا تستطيع أن تنضم
1: ليش
2: هذا الاتفاق، لأنه هذا صار محور نحن ما بدنا نكون فيه، نحن ندعمه وحيكون جزء منه كثير، وإسرائيل عندك جزء محتل من سوريا كل يوم، لا تستطيع فتح جبهات على هذا المحور الثلاثي بوجود حرب اليمن. فبالتالي مرة أخرى في عندك توازن سوري، كما يعني معروف أنه نحن علينا أن نبني حالنا بنفسنا دون أن نكون جزء من شيء أكبر من طاقة سوريا أن تستوعبه، طاقة الجغرافية وطاقة العسكرية وطاقة المالية. فبعتقد ما بعتقد أنه جزء من المحور بمعنى المحور السياسي، بعتقد جزء من المحور بمعنى الطبيعي، بمعنى المر السياسي الطبيعي الاجتماعي الثقافي، أكثر ما هو محور مثل محاور أيام زمان، أنه محور الناصري ضد محور الهاشمي أو الكلام هذا. بعتقد إحنا رحنا مكان مختلف تماما اليوم.
1: طب اسمح لي أخذ رأي دكتور أحمد في موضوع حلف مكة، لأنه وزير الخارجية نفسه أسعد الشيباني حين زار باكستان في شهر آب الماضي قال ندرس احتمالية الانضمام لهذا الحلف، وبالتالي هل هذا كلام واقعي ما يزال مطروح على الطاولة دكتور أحمد؟
0: يعني هو بالتأكيد مطروح دائما، وربما هناك رغبة متبادلة في الانضمام إلى هذا الاتفاق أو هذا التحالف. ودعني أقول ما هو أكبر من ذلك، من المؤكد أن هناك محور صيني روسي إيراني يواجه محورا غربيا أمريكيا أوروبيا خليجيا، وسوريا جزء بالتأكيد من هذا المحور. لا نستطيع أن نقول أن سوريا لا تريد الاصطفاف إلى أي من المحورين، لأن الذي لا يصطف إلى محور من المحاور يعني كما يقال تدوسه الأفيال.
1: لكن التصريحات كان في يعني الشهور الأولى لسقوط الأسد أنه نحن لا نريد سياسة المحاور كانت.
0: حتى ولو كانت هذه التصريحات بهذا الشكل، لكن عمليا سوريا علاقتها ممتازة جدا مع المملكة العربية السعودية وجيدة جدا مع دول الخليج، وتدخل في تحالفات وتفاهمات كبرى مع الولايات المتحدة. ثم النقطة الأكثر أهمية أن إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا قد كسر الهلال الشيعي، والهلال الشيعي هو المقدمة لذلك المحور الصيني الروسي المتقدم.
1: طيب يعني دكتور أحمد، أنت ما تقوله إذن هذا يرجح من جديد إمكانية إرسال مقاتلين سوريين إلى جبهات أخرى، لأنه إذا انضمت إلى هذا المحور أو التحالف أو حتى حلف مكة، هي لا تملك سوريا السلاح النووي مثل باكستان، لا تملك السلاح الصناعات العسكرية المتطورة مثل تركيا، وبالتالي ما الذي تستطيع تقديمه سوى الجنود والمقاتلين؟
0: أن تكون جزءا من محور كبير لا يتطلب بالضرورة أن ترسل مقاتلين. أنا لا أزال عندي رأيي أن السياسة في سوريا، القيادة في سوريا لن ترسل مقاتلين، لم ترسل مقاتلين إلى لبنان، ولن ترسل مقاتلين إلى السعودية، والأوضاع كما قال صديق الأستاذ بسام لا تتحمل. يعني سوريا ما الذي تريد أن تفعله في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل أوضاع أمنية معقدة، في ظل احتمالات مخاطر كبيرة؟ والإيرانيين حتى هذه اللحظة يمكن أن يقوموا بضربات صاروخية على سوريا، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. ليس من الحكمة أن نأخذ الأمور بالعواطف، الأمور تؤخذ بروية بالحسابات الدقيقة. ما هي المصالح الاستراتيجية الكبرى؟ ما هي المخاطر التي يمكن أن تحيط بالبلد بشكل عام؟ ما هي النقاط الضعف التي عندنا؟ ما هي نقاط القوة التي ينبغي أن نقويها؟ ثم طيب. فوق كل ذاك اتفاق مكة كما تعلمون يشمل تركيا والباكستان، ولديهم من القوات أعداد هائلة، واتفاق مكة بالأصل ينص على أنه اتفاق دفاعي، فيمكن فعلا هذه الدول أن تقوم بإرسال مقاتلين. فلماذا يطلب من سوريا؟ ومع دعني أقول الخلاصة، مهما كان الطرح سواء كان واقعيا أو كان حقيقيا أم لم يكن كذلك، فسوريا لن ترسل بتقديرنا الخاص أي مقاتلين الخارج، والتركيز الأساسي في سوريا على إنقاذ الوضع في الداخل لكي يستقر، لكي تبدأ البلاد بنهضة، طيب. لكي تعيش الاقتصاد إلى آخره.
1: طيب هناك طرف آخر لابد من يعني الحديث عنه دكتور أحمد، ليست إيران وميليشياتها فقط من تزعزع الاستقرار، هناك إسرائيل التي تعتدي بشكل شبه يومي وتنتهك السيادة السورية. كيف يعني يمكن أن تتعامل السياسة الخارجية؟ ما هي رؤية الخارجية السورية في هذه الحالة لردع الغطرسة الإسرائيلية؟
0: بالتأكيد أنت تعلم أن إسرائيل تقوم بتوغلات مستمرة في سوريا وتنتهك السيادة السورية. هل من المنطق السياسي أو العسكري أنك بظل وضع تواجه فيه مخاطر جمة بهذا الاتجاه أن ترسل قوات إلى الخارج؟ لا أعتقد ذلك، يعني لا يوجد منطق يسوغ مثل هذا الطرح، هذا إذا كان الطرح صحيحا. ربما لا يكون الطرح صحيحا، وأنا ما نقلت وكالة إيكيوس ورويتر ربما لم يكن له أساس من الصحة، وخصوصا أن الخارجية السورية والقيادة السورية لم تعلق على هذا الموضوع لا سلبا ولا إيجابا.
1: لكن في قضية الاحتلال الإسرائيلي يعني ليس هناك أي مواجهة أو صدام يحصل مع القوات الاحتلال الإسرائيلي
0: مثلا، ولكن لو لم يكن هناك قوات على الإطلاق ربما يكون التوغل أكبر، ربما يكون الانفلات الإسرائيلي يصل إلى مناطق قريبة جدا من دمشق.
1: هو المشكلة أنه هذا التمدد الإسرائيلي مستمر حتى مع وجود يعني الجيش السوري الحالي،
0: ومع ذلك وجود العديد من القوات السورية المتاهبة لابد أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار، فضلا عن قوة التحالف الأمريكي السوري حاليا الذي يلجم الإسرائيليين ويضغط عليهم من أجل العودة لاتفاق 1974. ما أريد أن أقوله كخلاصة لما سبق، أنه من الناحية الاستراتيجية من المؤكد أن دابر إيران قد قطع في سوريا. من الذي قطع دابر الإيرانية في سوريا ومنع إيصال أسلحتهم إلى حزب الله ومنع توغلهم في الأراضي السورية؟ بالتأكيد الحكم الجديد، وهذا يحسب له حسابه. يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية تشعر بإيجابية على أنه تخلصت من واحد من أعتى الإشكالات التي كانت تواجهها. علينا أن نعرف تاريخيا أن المملكة العربية السعودية تريد أن تطمئن في شمالها وفي جنوبها، وتعتبر أن بارك الله لنا في شامنا وفي يمننا. اليمن سيطر عليه الحوثيون حاليا، أما الشام فقد أخرجت إيران نهائيا من سوريا بالرغم من كل المحاولات الإيرانية.
1: ولذلك يعني أمن المنطقة مرتبط ببعضه. لكن أعود إلى قضية الاحتلال الإسرائيلي أستاذ بسام، من الواضح كما قال دكتور أحمد ما تزال سوريا تعول على دور أمريكي للجم الإسرائيلي، لكن حتى الآن لا يحصل هذا الحقيقة. يعني التوغلات الإسرائيلية تتمدد يوما بعد يوم وتسيطر على مناطق جديدة. الجنوب السوري كله تقريبا في يعني هناك شبه سيطرة عسكرية إسرائيلية، مو بس قنيطرة بشكل أساسي، لكن حتى ريف درعا درعا وصولا إلى السويداء أيضا.
2: لا ولن يحصل. يعني أنا تصوري أنه الاعتماد على الأمريكي أنه يلجم الإسرائيلي أو يعيد إسرائيلي للنقاط التي كانت عليها قبل التحرير، بعتقد يعني نوعا ما خسار رهان أقرب الخسارة من ما نقول 100% خسران، ولكن 60% هو لن يعطي ثماره. يعني توم باراك عنده سلطة كبيرة، ولكن عندما تصل إلى أمن إسرائيل سلطته تقف. عنده مونة على ترامب بشكل كبير جدا، هذا يعني صديق قديم له إلى آخره. ولكن عندما يعود الأمر إلى موضوع أمن إسرائيل وحسابات إسرائيل الأمريكية وحسابات إسرائيل الأمريكية الداخلية، هي أكبر بكثير من قدرة توم باراك على أن يحركها. فبالتالي الفكرة أنه الأمريكي بخلال هذه إدارة والإدارة القادمة يستطيع أن يضغط على الإسرائيلي ليقوم بذلك، بعتقد مثل ما قلت 60% خسار رهان خاسر، 40% قد يكون شيء ما. يعني اليوم في أصوات إسرائيلية بالمعارضة الإسرائيلية بتقول لك نحن مستعدين نعمل سلام مع إسرائيل بضمان مع سوريا بضمانة كاملة، ولكن شروط مشحفة جدا، يعني شروط صعبة جدا القبول بها بالوضع الحالي الانتخابي.
1: وبالتالي ما المقاربة التي تعتمدها الخارجية؟
2: أنا أعتقد المقاربة الأسهل للسورية الحكومة السورية هو فصل موضوع الهجري عن موضوع السويدة وجذب السويدة إلى سوريا وإبقاء موضوع الهجري. يعني لا يعني موضوع السويدة إذا يجب معالجته اليوم، طريقة معالجة تصور يجب أن تكون مختلفة تماما. في مجموعة موالية لإسرائيل عم ترفع أعلام إسرائيل وإلى آخره، موجودة بالاسم والأشكال معروفة، تأخذ سلاح من إسرائيل وتنزل طيارات إسرائيلية بتعطيهم سلاح وأكل وشي، وهذا شيء موثق ومعروف. ولكن هذا لا يعني أن كل أهل السويدة هن الهجري. بعتقد يجب سحب موضوع السويدة، إعادة السويدة إلى سوريا، ومعالجة موضوع الهجري بشكل منفصل عن موضوع السويدة. هذا يضعف الإسرائيلي، كلما عاد السويدة إلى سوريا إسرائيلي تضعف حجته على الأرض.
1: شكرا لك.
2: لا يمكن الاعتماد أنه نحن يجب أن نعمل سلام مع إسرائيل حتى ترجع السويدة لسوريا. هذا يعني خاطئ جدا 100%. ولكن الباب مفتوح جدا أن سوريا الحكومة السورية تستطيع أن تعيد الجزء الأكبر من سويدا شعبا وجغرافيا إلى الأراضي السورية، إلى الوطن الطبيعي، إلى مكان الطبيعي لها، ومعالجة موضوع الهجري وجماعته كحالة منعزلة عن أهالي سويدا. أعتقد هذا سيؤدي إلى ضغط على إسرائيل. هذا الشيء الحقيقي. أما بيانات وقانون دولي ومجلس الأمن وتجمع 20 سفير ويقول لك نحن ضد إسرائيل، يعني إسرائيل لم تؤمن أبداً بقانون الدولي ولا بالمؤسسات الدولية، تؤمن بالأرض، بالواقع على الأرض، وبالتالي الواقع على الأرض يجب أن يتغير بدون أن يكون هناك صدام عسكري.
1: شكرا لكم بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، والدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق. بعد الفاصل نناقش كيف تعالج الحكومة ومجلس الشعب التحديات في القنيطرة؟
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: مرحبا بكم من جديد. زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة.
6: رسمية شعبية، اليوم أنتم ممثلين شعب سوريا كلياتهم وكل المحافظات.
7: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد أنه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين أي شكل من أشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
8: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
1: ينضم إلينا جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، ومحمد اشتيوي عضو تجمع أبناء الجولان من القنيطرة. مرحبا بكما. أستاذ جمال، في أي إطار تأتي زيارة أعضاء مجلس الشعب هذه إلى القنيطرة؟
9: مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة هذه الزيارة تأتي في سياق الدعم لهذه المحافظة التي هي اليوم بمنزلة القلب من الأرض السورية بشكل عام، وليس كما يظن البعض أنها في أقصى أطراف الدولة السورية، إنما هي اليوم منزلتها منزلة القلب. الآن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، إن كانت على صعيد توغلات الكيان الإسرائيلي في الجولان أو على صعيد الخدمات التي تعاني منها المحافظة منذ أيام النظام البائد السابق، ولا زالت حتى الآن تعاني بعض هذه القضايا الخدمية في سياقها العام. فالرسالة العامة من مجلس الشعب الذي هو مجلس تشريعي يريد أن يؤسس لقوانين تضمن إن شاء الله حياة جيدة وتنمية مستدامة وتصون الحقوق والحريات للشعب السوري، من هذه الزاوية جاءت زيارة المجلس اليوم بما يحتويه من نواب يمثلون غالب أطياف الشعب السوري ومحافظاته.
1: أستاذ محمد، ما المنتظر من هذه الزيارة فعليا؟
10: أسعد الله مساك أستاذ محمد ولضيفك الكريم. أولا من المنتظر، المحافظة تعاني من شقين، الأول هو الشق السياسي الذي يتعلق بالتوغلات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي أصبح كابوسا جاثما على نفوس أبناء هذه المحافظة التي عانت ما عانت طول السنين الماضية. وثانيا نأمل من السيد المحافظ الكريم ومن أعضاء مجلس الشعب أن يوسعوا قنوات الاتصال والتواصل السياسي للجم هذا الاحتلال. نحن نعلم وندرك بأنها كلها محاولات استفزازية لإيقاع سوريا في هذا الوقت الحرج بما لا تحمد عقباه، كما نتمنى منهم أن ينظروا إليها بتخفيف القوانين. الجميع يعلم بأن هذه المحافظة محافظة ضعيفة وفقيرة بإمكانياتها، لكنها غنية بمواردها وموقعها الجغرافي، غنية بأمطارها، غنية بهوائها العذب، غنية بتربتها، وسكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي. كما نتمنى أن يفسح لها المجال وتخفيف القيود التي وضعها ذلك النظام البائد، القيود الممنهجة من منع الاستثمارات وبناء المصانع وبناء وصنع اليد العاملة في هذه المحافظة. نتمنى منهم أن ينظروا إليها بما تستحق من مكانة وبما قدمته من قوافل شهداء في هذه المرحلة الماضية.
1: أستاذ جمال، يعني سمعت هذا الكلام، تبدو فعلا يعني قنوات الاتصال بين يعني دمشق الحكومة المركزية والقنيطرة ضعيفة جدا مقارنة مع أي محافظة، وهناك شبه غياب حكومي عن القنيطرة، ما تفسير ذلك؟
9: الحقيقة لا أتفق معك بهذا التصور مطلقا. أنا أرى أن التواصل الحكومي من المركز من دمشق مع القنيطرة هو تواصل جيد وجيد جدا، حتى في إطار الظرف الذي يحكم المنطقة الآن. يعني القضية اليوم ذات شقين، كما تكلم أخونا الأستاذ محمد بأن هناك شق سياسي يتعلق بالتوغلات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي هي قضية ذات بعد دولي، والحكومة تبذل اليوم جهد كبير في هذا الاتجاه من أجل إيقاف هذه التوغلات وما ينجم عنها من أثار سلبية على محافظة القنيطرة. التواصل قائم وبشكل جيد أنا بقناعتي. يعني المعلوم أن السيد المحافظ غسان سيد هو تم تكليفه منذ بضعة أشهر، والرجل لا يألو جهدا، هو والمكتب التنفيذي وبعض المدراء إضافة إلى أعضاء المجلس الذين يعني يباشرون الزيارات الميدانية والوقوف على الاحتياجات بشكل رئيسي، ومن ثم العمل على تأمين تلك الاحتياجات إن كانت صحية أو كانت خدمية أو كانت بشكل عام. لكن لا يخفى على الجميع أننا لازلنا في سوريا اليوم يعني في طور ما نسميه التعافي الأولي، فالإمكانيات هي في إطار محدود، ليست لدى الحكومة اليوم الإمكانيات المطلقة المفتوحة حتى تلحظ أنت هذا التغيير أو الفارق الكبير بين الحالة السابقة والراهنة. فالتواصل موجود، إضافة إلى أن القرارات التي تتخذ بحق تغيير التغييرات والاستحداثات من استحداث مديريات جديدة في القنيطرة أو نحو ذلك، أو من على سبيل المثال اليوم نحن في المجلس بدأنا بدراسة الموازنة عام 2027 والتي يعني تفصل احتياجات المحافظات والوزارات بشكل رئيسي، وسيكون إن شاء الله لمحافظة القنيطرة في هذه الموازنة إن شاء الله النصيب الجيد الذي يعني يلبي جزء من احتياجات المواطنين. بالنسبة للاستثمارات، الحقيقة أنا يعني وأنا كنت عضو سابق في يعني مؤتمر استثمار الجنوب، لا تألو الحكومة وهيئة الاستثمار والمجالس الاستثمارية جهدا في جلب الاستثمارات إلى هذه المنطقة، هي لا تمنع، بالعكس هناك تسهيلات كثيرة تطرحها، وحتى أن القيادة الحالية والمحافظ والمكتب التنفيذي الحالي يقدمون تسهيلات في سبيل تحقيق أي نوع من الاستثمارات التي من الممكن أن تنشأ على أرض المحافظة. لكن لا يخفى على الكثير أن كثير من الاستثمارات ذات الطابع المؤثر في المنطقة إنما هي مرتبطة بشكل كبير في قضية الاستقرار الأمني والسياسي بشكل عام. طيب. لذلك أنا أقول لا، يعني أخونا أحمد لا يتخوف من هذه القضية. نحن في طور إن شاء الله دراسة والإعداد لمشاريع استثمارية جيدة ترتبط إن شاء الله في حالة استقرار قريبة إن شاء الله نشهدها.
1: طيب المنطقة. لدينا جانبان إذن أستاذ محمد، جانب سياسي يتعلق بالاحتلال كما قلت، وجانب أمني وجانب خدمي. إذا أردنا التفصيل في الجانب الخدمي، ما الاحتياجات يعني الفعلية للمحافظة؟
10: المحافظة اليوم هي تحتاج كما تحتاج سوريا كاملة من إعادة إعمار. ثانيا المواضيع الخدمية في المحافظة ما زالت شبه متوقفة، لا أقول يعني أنها متوقفة كاملة لكن أنها شبه متوقفة. يعني أعطيك مثالا عن قرية في القطاع الأوسط من المحافظة سميت أو استحدثت ما قبل الثورة بسنتين أو ثلاث، كان اسمها الدوحة. لأجل اسمها وحقد هذا النظام على دولة قطر كونها كانت من المساندين الأوائل للثورة السورية، دمرت هذه القرية عن بكرة أبيها، وما زالت إلى اليوم لا يوجد فيها خدمات لا من ماء لا من كهرباء، لا يوجد منها من أي شيء. هذا واحد. كما باقي قرى محافظتنا الحبيبة. ثانيا تكرم السيد المحافظ باستثناء عن رسوم أو ضريبة ما يتجاوز عن 100 متر بناء ب50%، نأمل أن يكون هذا كافة قرى المحافظة لأنها محافظة فعلا تستحق الوقوف معها، كما تحتاج إلى مستوصفات بباقي القرى، كما تحتاج إلى موضوع الماء والكهرباء كباقي وأسوة في باقي المناطق.
1: أستاذ جمال، سمعت هذا الكلام، والحقيقة يعني دعم الجانب الخدمي هو أولا حق لأهالي القنيطرة، وهو أمر ضروري أيضا لدعم صمود هؤلاء الأهالي في وجه الاحتلال أيضا، صحيح؟
9: الحقيقة لا شك بأن هذا الكلام الذي تتفضل به وتفضل به الأخ محمد كلام صحيح ومحق، وأن تقديم الخدمات هي واجب وبالنسبة لهذه القرى وبالنسبة لأهلنا في هذه المناطق. لكن نحن نتكلم عن تقديم الخدمات في حدود الإمكانيات المتاحة. أقول اليوم الحالة العامة على أرض الدولة السورية بعمومها وفي القنيطرة وفي تجمعاتها الموجودة منتشرة في ريف دمشق ودمشق ودرعا بشكل خاص تعاني من عملية التدمير الممنهج التي تعرضت له إبان الثورة. من المعلوم فقط، يعني أنا أتكلم عن أرقام أولية فقط، وأنا أيضا عضو في لجنة الاستثمار في المجلس حاليا، أن أقل الدراسات التي تحدثت عن إعادة الإعمار في على مساحة الجمهورية العربية السورية تتكلم عن احتياج في حدوده الدنيا يصل إلى 400 مليار دولار، ونحن نتكلم عن موازنة لعام 2026 هي بحدود 10.5 يعني 10.5 مليار دولار. الاحتياج كبير جدا جدا، الإمكانيات هي قليلة، لكن الطموح والهمة عالية إن شاء الله لدى كامل الشعب السوري، يعني حكومة وشعبا ومفكرين وعاملين ومهندسين، الكل يطمح، ونحن نأمل إن شاء الله عز وجل أن نرى تغييرا ملحوظا قادما في الأيام القادمة أو في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله يبدأ التغيير يلحظ على عموم الجغرافيا السورية وأخص القنيطرة إن شاء الله فيها. الخدمات في القنيطرة أنا أرى وتجمعات أرى أنها في تحسن، يعني اليوم هناك يعني الحملة أطلقتها المحافظة يعني برعاية السيد المحافظ وهي جولان يستاهل، فبدأت ببعض الخدمات التي قدمتها في بعض البلديات في الشريط الحدودي، وستتوجه الآن في الفترة القادمة إلى التجمعات الموجودة في ريف دمشق ودرعا من أجل تقديم دعم مزيد من الخدمات، وعلى رأسها خدمات النظافة وخدمات المياه بشكل رئيسي في هذه المناطق إن شاء الله.
1: أستاذ جمال، لماذا برأيك لا يكون هناك يعني زيارات أكبر، زيارات لمسؤولين حكوميين، وزراء الحكومة أو حتى الرئيس الشرع ذاته أسوة بباقي المحافظات؟
9: يبدو أنه لا يتم متابعة، يعني يبدو، ما أعرف، السؤال هل هو عن جهل بأن الزيارات الوزارية مكوكية في القنيطرة منذ 3 أيام، وزير الصحة كان، وزير الإعلام سبقه قبل ذلك، وزير الصحة أيضا، وزير التربية، وزير الأوقاف. أنا أتكلم عن زيارة أكثر من 7 أو 8 وزراء زاروا، إضافة لأعضاء مجلس الشعب، إضافة إلى رؤساء هيئات كثيرة. أتكلم عن
1: لكن سمعت كلام الأستاذ محمد، يعني لا تزال الخدمات في وضع سيء، ذكر المستوصفات، ذكر المياه، هناك تقارير كثيرة تقول مثلا الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة على موارد المياه في القنيطرة.
9: لا، أنا أجيب بأرقام ووقائع الآن أستاذي الكريم. اليوم في زيارة وزير الصحة مشكورا الأخيرة تم اعتماد ترميم المشفى وتزويده بمحولة كهربائية ضخمة تصل قيمتها إلى حوالي 98 ألف دولار، إضافة إلى اعتماد ترميم لثلاث مستوصفات في الشريط الحدودي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي في التجمعات. هذا كان منذ بضعة أيام فقط. بذات في سياق نفسه كانت زيارة لمعالي وزير الأوقاف، وقد تم إنشاء ثانوية شرعية واعتماد أكثر من معهد شرعي وتدعيم وترميم اعتماد بعض المساجد التي سيبدأ بترميمها خلال الفترة القريبة القادمة، وهذا كان وهذا ناتج عن الجولات المكوكية للسادة الوزراء. إضافة لذلك أيضا وزير التربية في زيارته السابقة أيضا سيتم دعم بعض المدارس وترميمها وتزويدها ببعض الاحتياجات التي تنقصها بشكل رئيسي. أنا أتكلم أن الاحتياج كبير جدا، وأن أن ما يقدم لا يسد الاحتياج، لكن هناك بذل الجهد الممكن ومن فوق الممكن من أجل تحقيق يعني وتحسين الخدمات في المحافظة، إن كان في أرض المحافظة وإن كان في التجمعات. يعني تعلم أخي الكريم أن أكثر من 75% من سكان محافظة القنيطرة يعيشون في التجمعات التي موجودة في ريف دمشق وفي درعا وفي دمشق بشكل رئيسي، وهذه التجمعات تعاني معاناة أكبر. يعني الحالة في على أرض المحافظة ولله الحمد يعني نحن نقول أنها تعتبر جيدة أسوة بمحافظات أخرى في محافظات المنطقة الشرقية أو محافظات أخرى موجودة في سوريا، أو أسوة بمناطق كالغوطة الشرقية أو كالحجر الأسود أو مقيم اليرموك أو غيره.
1: أستاذ محمد، إلى أي درجة هذه الزيارات الحكومية تأتي بنتائج إيجابية فعلا؟
10: نعم، نحن ندرك بأن القيادة بشكل عام الجديدة لا تدخر جهدا، ونعلم مدى الإمكانيات من بلد يخرج من تحت الأنقاض، ونعلم السيد المحافظ وأعضاء مجلس الشعب هم أبناء هذه المحافظة ولا يدخرون جهدا للنهضة بها، لكن ما نأمل به هو تكثيف الجهود ويعني حلحلة بعض القيود أو القوانين أو الروتين التي كبلها فعلا النظام السابق، النظام البائد كما كبل باقي المحافظات السورية. أعطيك مثالا، هناك تجمع عرطوز الظخرة للنازحين، سكانه عدده 40,000 نسمة، يغلق فرن يخدم الناس لأجل مخالفة، والمخالفة هذه بالترقين من قوانين النظام السابق. نحن هنا لا ندافع عن المخالفة ولا المخالف، ولكن نتمنى أن تخدم هذه المنطقة. يقطنها أكثر من 40,000 نسمة من أبناء الجولان، يجب أن تعالج يعني يعالج هذا الموضوع. الخبز تعرف هو يعني استهلاك يومي، فلا بد من معالجة هذا الموضوع. كما باقي التجمعات إلى الآن نرى يعني النظافة، نرى خدمات معدومة كليا في هذه التجمعات.
1: وبالتالي يعني هناك يعني تفاوت في الخدمات الحكومية المقدمة من منطقة إلى أخرى أستاذ محمد؟
10: لا أقول ذلك، ولكن يعني يوجد تقصير. يعني ممكن إذا تكلمنا عن إمكانيات مادية، الكل يعلم بأنها ممكن أن تكون إلى حد أو سقف معين، وإنما في روتين وقوانين يقيد أبناء المحافظة كاملا.
1: أستاذ جمال، يعني هل يمكن النظر بعين الاعتبار لهذه المسألة وأهمية يعني محافظة القنيطرة والمعاناة التي تعانيها كما ذكر أستاذ محمد، وبالتالي يعني ربما مراعاة ذلك لتقديم المزيد من حيث ما يؤمن احتياجات أهل المنطقة؟
9: صحيح، الأخ محمد يعني وضع يده على الجرح في قضية القوننة، القضية التي يجب أن يعني يدركها الإخوة بشكل كبير المستمعين وأبناء المحافظة وغيرهم، أن ما يحكم أننا جميعا محكومون الآن قانونيا بما يسمى بالإعلان الدستوري الذي هو سقف القوانين. وهذا الإعلان الدستوري الذي أبطل الدساتير السابقة وعطل القوانين أشار إلى أنه لا سيبقى العمل بالقوانين السابقة قائما حتى صدور قوانين جديدة أو تعديلها، أو وهذا ما يعمل عليه المجلس اليوم. اليوم نحن مكبلون بقوانين قديمة نعمل عليه الآن ليل نهار، مجلس الشعب يعمل على المقترحات التي تقدم الوزارات والهيئات ذات الاهتمام والتي والمعنية بها.
1: وما هي المقترحات التي تدرسونها فيما يخص القنيطرة؟
9: والوصول القانون هو قانون ليس لا يخص القنيطرة في بشكل لوحدها بشكل عام، لكنه يكون لعموم الجمهورية العربية السورية، وقد يكون في طيات هذا القانون ما يراعي خصوصية المنطقة الحدودية باستثناءات أو بأشياء من هذا القبيل. يعني قضايا الرسوم، قضايا النظافة، قضايا التوظيف، قضايا التعليم، قضايا الالتحاق بالجامعات، قضايا القبول، هذه القضايا كلها تدرج في القوانين أو في ملحقاتها أو في ما يسمى بشروحات القوانين التي تلحظ المصالح التي تحتاجها هذه المحافظة أو تلك بشكل عام. أعود إلى قضية جديدة الظهرة. يعني أنا كنت قبل أسبوعين تقريبا، أنا وفد برلماني كان من دمشق وريف دمشق والقنيطرة، وكنا في لقاء موسع يعني دام لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات مع الفعاليات الموجودة ومدراء المدارس والناشطين، وتم عرض بعض المشاكل وتم معالجة بعض المشاكل من فورية التي كانت قابلة للحل من فورية، وبعض المشاكل التي تحتاج إلى وقت أبلغنا الإخوة أنها تحتاج إلى وقت ونحتاج بعض الصبر حتى تتم معالجتها. الآن أنا أقول عملية المعالجة تتم الآن، هي بطيئة في مكان وأسرع في مكان آخر، ذلك مرتبط بالكم السكاني الكبير، ذلك مرتبط بالإمكانيات المتاحة لكل بلدية. أنا يعني أبشر الأخ محمد أنه سيرى في الأسبوعين القادمين تغيرا ملحوظا في قطاع النظافة. اليوم يعني أنا ومن شاشتكم يعني أنقل لأهلنا في تجمعات القنيطرة أن ملف النظافة سينتهي العمل منه أو إشكال الإشكالية منه إن شاء الله بشكل شبه كلي، وذلك الآن بتلزيم اليوم هذه الخدمة ودعمها بشكل كامل، وسيباشر السيد المحافظ المكتب التنفيذي إجراء التعليمات والعقود اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة في هذه التجمعات، ولعلنا سنلحظ إن شاء الله تغييرا جيدا إن شاء الله في واقع الخدمي للنظافة على وجه التحديد في هذه التجمعات إن شاء الله.
1: أستاذ محمد، إلى أي درجة الاعتداءات الإسرائيلية تعيق الحياة الطبيعية بالنسبة لأهالي القنيطرة؟
10: طبعا هي لم تصبح بس بمجرد الإعاقة، هي أصبحت كابوس جاثم على نفوس أبناء المحافظة. اليوم أبناء المحافظة يعيشون رعبا من هذا الاحتلال الغاشم، توغلات بشكل يومي، يعني منذ سقوط النظام البائد إلى اليوم أعتقد أنه بحدود 3000 توغل قد حصل، بناء حواجز وتوغلات في كل القرى الحدودية، فأصبحت كابوسا ليست عائق، كابوسا بمعنى الكلمة. نتمنى أن تكثف القنوات الدبلوماسية من القيادة إلى المؤثرين في الملف السوري حتى يرجموا هذا الاحتلال ويعود إلى اتفاقية فضل اشتباك 74.
1: أستاذ جمال، ما هي أدوات دمشق فعلية لردع الاحتلال الإسرائيلي؟
9: اولا قبل رده انا اريد عبر يعني شاشتكم ان احيي يعني اهلنا في الجولان وفي قنيطرة على ارادتهم التي لم ولن تنكسر ان شاء الله رغم كل ما يفعله العدو الاسرائيلي اليوم من هذه التوغلات وعمليات الارهاب التي يعني يتعرض لها سكان المنطقة بشكل دائم، من اتلاف للمزروعات وقتل للمواشي واعتقال للاشخاص بشكل عام. ومع ذلك فانا يعني اطمئنك وابشرك بان الارادة لم تنكسر، وان اهلنا متشبثون بارضهم والامال لديهم منعقدة على ايام قادمة ملأها يعني الخير، ويعني تكون ايام واعدة وجيدة بالنسبة لهم. اما بالنسبة للادوات، أنا أقول فقط لو يتم مراجعة الحركة الدبلوماسية السورية خلال الفترة الأخيرة فقط، إن كانت على الصعيد الداخلي مع المنظمات والهيئات ذات الصلة، أتكلم الأمم المتحدة، أتكلم قوات الأندوف، أتكلم أو الحراك داخل مجلس الأمن أو مع الدول الصديقة والحليفة أو داخل المؤتمر الإسلامي أو داخل جامعة الدول العربية، سنلحظ إذا رصدنا ذلك أن هناك تحركا يعني يساوي بأضعاف أضعاف مضاعفة كل التحرك الذي سبق في الحقبة السيئة السابقة، أضعاف مضاعفة خلال هذه الفترة. فالحراك هو مستمر يعني بشكل كامل مع المنظمات المعنية المتحدة. تعرفوا يعني منذ عدة أشهر كان في زيارة القنيطرة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى قيادة الأندوف التي زارت المنطقة لأكثر من 3 أو 4 مرات، أتكلم عن المكتب الرئيسي للأندوف وزيارات الاتحاد الأوروبي وغيره، إضافة إلى الحركات التي يقوم بها الدبلوماسية السورية ويقوم بها معالي وزير الخارجية مشكورا، والحراك الكثيف والمكثف مع الدول المعنية والضاغطة، إن كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو كان مع دول الاتحاد الأوروبي أو مع الدول العربية والدول الصديقة فيه. فالحراك قوي، ونحن نأمل أننا إن شاء الله يعني في غضون يعني الأشهر القادمة أن نصل إلى إنهاء هذه الاعتداءات في المنطقة، و ونعود إلى حالة من الاستقرار إن شاء الله والهدوء لأهلنا في هذه المنطقة بإذن الله.
1: أستاذ محمد، أختم معك بأن نسمع مطالبكم، ما هي مطالبكم من الحكومة في القنيطرة؟
10: طبعا مطالبنا كمطالب باقي الشعب السوري وأسرة بالشعب السوري عامة، نرجو منهم تقديم الخدمات وأن ينظروا إلى هذه المحافظة التي عانت ما عانت بطولة هذه السنين، وأن يخففوا وأعود وأركز بموضوع الإمكانيات. كلنا يعلم بأننا دولة وليدة وما زلنا في الخطوات الأولى لهذا المولود، لكن أعود وأكرر موضوع القوانين، يجب أن يكون هناك استثناءات حتى ولو كانت آنية بينما يصدر تشريع آخر يخفف عن أهالي المحافظة وعن باقي سكان سوريا، وأخص المحافظة لأن المحافظة لها خاصية، ودعم هذه المحافظة يعني صمود أهلها في وجه هذا الاحتلال، ويجب أن تدعم هذه أن يدعم هذا الصمود حتى يبقى الشعب متمسكا بأرضه. وبالرغم من ذلك لن تهون ولن يكسر أبناء هذه المحافظة مهما توغل العدو ومهما حاول استفزاز سوريا قاطبة، فستبقى هي الشوكة في حلق هذا العدو الغاشم. وشكرا لك.
1: شكرا لكما. محمد شتاوي، عضو تجمع أبناء الجولان من القنيطرة، وجمال النميري، عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق. فاصل ونعود لنناقش تعيين 3 قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية في الحسكة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم يا شباب تراه مجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم مجددا. قالت صحيفة العربي الجديد إن الحكومة عينت 3 قياديين سابقين في قوات سوريا الديمقراطية بمناصب أمنية في محافظة الحسكة ضمن الترتيبات الجارية لدمج المؤسسات الأمنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة. نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في الحسكة وأخرى مقربة من قسد تسلم مالك بشار المعروف باسم هافال دمهات رئاسة الاستخبارات العامة في الحسكة، في حين عين كاوا ديريك مسؤولا عن الأمن العسكري، وكلف دجوار عامودة بملف مكافحة الإرهاب ضمن جهاز الاستخبارات العامة. جاءت التعيينات عقب زيارة وفد أمني سوري رفيع إلى الحسكة في 7 من تشرين الأول برئاسة رئيس الاستخبارات العامة عبد القادر الطحان وبرفقة رئيس الاستخبارات الخارجية عبد الرحمن الدباغ. تناول الوفد بحسب تقرير ترتيبات استلام الأفرع الأمنية والسجون في محافظة الحسكة. ينضم إلينا سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا. مرحبا بكما. شيروان، كيف يمكن قراءة قرار تعيين 3 من مسؤولي قسد في مناصب أمنية حساسة في الحسكة؟
1: مساء الخير عزيزي محمد وأستاذ سامر وجميع المشاهدين. القرار الذي تم نشره فقط يعني موقع العربي الجديد الذي تحدث عن هذا الموضوع. طبعا حتى قبل مشاركتي في هذا البرنامج يعني أجرينا بعض الاتصالات، هناك يعني ما يدعو إلى التأكيد بأن هذه التعيينات يعني غالبا قد تكون صحيحة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي. ولكن لو افترضنا أنه بالفعل أن هذا القرار رسمي، فأعتقد الحالة طبيعية بموجب اتفاقيات الدمج التي تحصل بين الطرفين، خاصة أن هناك محاصصة في بعض هكذا، ليس في بعض، في جميع هكذا مناصب حساسة ومن الناحية الأمنية والعسكرية. يعني تقريبا كل هذه المواضيع عادة يكون المسؤول من هذا الطرف والنائب من الطرف الآخر. لذلك يعني نحن بانتظار يعني خروج تفاصيل أو تأكيدات رسمية وكذلك تفاصيل حول هذا الموضوع. ولكن كما قلت يعني حتى هذه اللحظة الحالة تبدو جزءا من عملية الدمج التي تحدث وتوزيع المناصب بين الطرفين. هناك نقطة أخرى أريد الإشارة لها، وهو أن قوات هات يعني وتعني اختصار يعني قوات مكافحة الإرهاب التي كانت تشكيلا عسكريا ضمن قسد، هذه القوات كانت وما زالت تتبع بشكل مباشر لقوات التحالف الدولي والجانب الأمريكي، سواء من ناحية الرواتب والتعيينات وكذلك حتى من ناحية الأوامر والتعليمات العسكرية. لذلك أعتقد سيكون لها يعني مستقبل أو وجود أكثر ربما حتى في مناطق سورية أخرى في ما بعض العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كون الجانب الأمريكي هو الذي يسيطر بشكل تفصيلي أكثر حول مصير هذه القوات أو هذا التشكيل بالذات.
0: لكنها يعني لا تتبع الآن للمؤسسة العسكرية والأمنية السورية؟
1: لا، بموجب حالة الدمج وتشكيل عسكري تابع لقسد من الناحية العلنية، وقسد كلها اندمجت أو تندمج مع مؤسسات الحكومة السورية. ولكن أنا يعني فقط كتفصيل خاص يعني تحدث أن هذا التشكيل بالذات يعني بالعامية مدلل أمريكيا خلينا نقول، ومدرب أيضا من الناحية الأمريكية. لذلك القرار المصيري يخص أيضا هذا الجانب بموجب الترتيبات الخاصة بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
0: طيب
1: سوريا وسوريا كدولة عضو فيها يعني وهذا الموضوع أعتقد أصبح مرتبطا بدمشق بذات نفسه يعني وكما قلت يعني بانتظار التأكيدات حول هذه التعيينات وكذلك التفاصيل.
0: سامير، ما هي أصداء هذه التعيينات في الشارع في الحسكة؟
2: نعم، مساء الخير محمد لك وللأستاذ شيروان. حقيقة هذه التعيينات هي طبيعية متوقعة يعني لا يوجد فيها شيء جديد، لكن هناك يعني اعتقد بعض المعلومات المغلوطه التي وردت من العربي الجديد بخصوص الشخصيه الثانيه يمكن اسمه كاوا ديريك.

0: على قيادة الأمن العسكري وتفصيل الأمن العسكري موجودة في الحسكة منذ عدة أشهر يعني، وشباب يعني البعض نعرفهم شخصيا، فما في أعتقد شيء جديد. الموضوع الصدى هلا الناس يعني لا يهمها كثيرا موضوع التعيينات، بالنهاية أنا ما شفت حدا اعترض على تعيين السيد مظلوم عبدي مستشار الرئيس أو حتى العميد سيمند أو حتى المحافظ يا سيدي. الموضوع يعني تعدى ذلك، والناس جميعا أدركت أنه هي عملية دمج وأقرب إلى المحاصصة، ولكن هذا الدمج هو دمج قسد مع يعني داخل الدولة، وليس الدولة تتقاسم مع قسد. هي في شوي بعض الإشكاليات عند بعض الشباب اللي كانوا مقربين من قسد، كان دائما يقولون أنه تقاسم حصص أو أنه قسد تدير كل المحافظة والدولة لا دخل لها فيها، هذا غير واقعي. بالنسبة لموضوع هات، أنا أتفق مع شيروان أنها كانت الطفلة المدللة للولايات المتحدة حينما كانت موجودة في سوريا، الآن الولايات المتحدة خارج سوريا، ولا يوجد حسب علمي لا يوجد أي فصيل عسكري يتلقى راتب أو مستحقات مالية من التحالف الدولي إلا المستحقات الرسمية، بما أن سوريا عضو بالتحالف تذهب لوزارة الدفاع والداخلية، وهناك تعاون بالموضوع، وهناك وحدة لمكافحة الإرهاب أصلا في سوريا موجودة في وزارة الداخلية، فغير المنطقي ذلك. لكن هات المعلومات أنها ستندمج ضمن الجهاز الأمني السوري ضمن ترتيبة معينة، لأنه هناك لها قرين أعتقد، هي وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للداخلية أو حتى المهام الخاصة التابعة للأمن العام، ممكن دمج بعض العناصر فيها الذين تتوافر فيهم الشروط. أما يعني معليش أنا آسف يعني، بس أنا سمعت من يومين ثلاث بعض المثقفين والشباب والأصدقاء الكرد أنه هات أمريكية، هات أمريكية. طيب إيه وهات أمريكية، وين المشكلة يعني؟ نحن بنحكي عن اتفاق وطني ما له علاقة كثير ارتدادات دولية اليوم يتم تنفيذه، ما في ضباط أمريكيين عم يشرفوا على الدمج، في مسؤولين سوريين وعم يشرفوا على الدمج، والأمور تسير بسلاسة موضوع الدمج. لكن نعود للشارع اليوم، الشارع محمد يعني لا يكترث بموضوع تعيين قيادي او الى اخره،
1: لكن هناك اصوات بصراحه سامر، يعني انت
0: بموضوع
1: سامر بالعاده انت بتكون اخذ نفس مختلف اليوم، كثير يعني يعني مرحب بهذه
0: لا
1: الفكره.
0: لا لا لا
1: يقوله بس اسمح لي لك سؤال، ما يقوله بعض سواء عرب او كرد انه جرى، وانت ذكرت هي الكلمه وشيروان ربما، انه في محاصصه، وبالتالي البعض يقول محاصصه بين قسد والحكومه طبعاً المركزيه في دمشق، والآخرون السكان وبقية الأطراف ولا شأن لهم، لا حصة لهم يعني في هذه المحاصصة.
0: طبعا يا محمد، يا محمد اليوم حتى جرى تعيين قضاة من قسد. المشكلة البعض يظننا نعترض على تعيين كردي بمنصب قيادي بالدولة، وهذا خطأ. اليوم القضاة في منهم عرب وفي منهم سريان اللي تم تعيينهم، طيب جزء منهم متهم بالفساد ومسموعياته السيئة خلال السنوات الماضية.
1: طيب
0: وجزء من هذول لا بأس بذلك تقول 15 حكم على بعض السوريين أنهم من داعش ونقلهم للعراق، مع أنه العراق نفسه أعاد حسب الأخبار أكثر من 200 شخص أحكامهم خاطئة، لا زال يجري التحقيق بالبقية. نحن اليوم مشكلتنا مش مشكلة شخصية مع الأكراد أو العرب أو السريان، نحن موضوعنا موضوع الدولة كدولة أن تكون المناصب لكفاءات ولا يتم المحاصصة. أنا ضد المحاصصة، وأنا أقول لك علنا الموضوع اللي عم يصير بالحسكة هو محاصصة سيئة، ويعني للأسف إلى الشباب الأكراد راضين ولا الشباب العرب راضين. لكن المشكلة اليوم بمدينة الحسكة بعد المظاهرات الأخيرة، هناك فصيل مسلح خارج نطاق الدولة وخارج قسد على فكرة، يعني خارج قسد المندمجة، يمارس الترهيب والإرهاب بالشارع على المدنيين. هذا الفصيل المسلح يجب إيجاد حله. أنت بتسألني اليوم
1: شو دخل التعيينات هاي بتنظيم تقصد الشمال الثورية؟ أعتقد
0: طبعا طبعا هذول الفصيل الدولة وصفتهم أنهم خارجون عن القانون.
1: طب شو دخل التعيينات الجديدة برأيك تساعد في معالجة هذا الملف؟
0: أعتقد يعني ملف منفصل. اليوم بيان أنا يعني أود أشير لبيان مديرية الأمن الداخلي بالحسكة، صدر عصر اليوم بيان مهم جدا بمنع حمل السلاح والتجول في الأحياء في مدينة الحسكة، وحصل في دوريات الآن بدأت تسير من أجل حسب الوعود من أجل اعتقال وتحجيم والقضاء على نفوذ هذه المجموعات غير المنضبطة. حتى قسد قيادة قسد نفسها على فكرة أنا سمعت

0: من عدد من الناس اللي شافوا قيادات قسد اللي اندمجت غير يعني غير راضين، وبالعكس يرون ان الشبيبه الثوريه تشكل خطر حتى على الاكراد. يعني من يوم البارح لسه تم تسليم جثه معلم مدرسه الاستاذ حسن كلش، لانه كان يدرس المنهاج الحكومي، تم اختطافه من قبل مجموعه خارج عن القانون وتم تعذيبه ثم تسليم جثته. معظم الاخبار من الشباب الاكراد على الاقل يقولوا انه هذا الشبيبه الثوريه هي عملت هيك، وهذا اسلوبها على فكره. طيب الموضوع الان اصبح مزعج للشارع العربي والكردي، انه في ناس فصيل مسلح تمارس المافيويه في الشارع بينما الحكومه وقسد يعيشون شهر العسل بتقاسم المناصب.
1: طيب يعني اسمح لي انقل هذه النقطه لشيروان، لانه كما قلنا هناك انزعاج الحقيقه من جزء على الاقل من اهل الحسكه في قضيه توزيع المناصب التي اشرت اليها شيروان، انه المساله من كان يملك السلاح قسد، وطبعا يعني الان الحكومه المركزيه، هناك تقاسم للمناصب، في مقابل هناك تهميش للآخرين، وتوزيع المناصب يعني ليس بالضرورة على أساس الكفاءة. بعض يعني من استلم مناصب ربما لديه اتهامات بارتكاب انتهاكات سابقة.
2: انت ليش مصر انا وسامر نتخانق يعني؟
1: لا مو
2: يعني الاصوات القليله يلي بنحاول نتفاهم يعني. على كل العفو،
0: لا
2: بخصوص المحاصر.
1: نعم. لا انا بس مستغرب من الهدوء يعني الزايد. بالعاده قبل يومين كان معنا سامر، فكان يعني نفسه مخ يعني شديد.
2: لا جرت العاده انه هو بنتفاهم يعني.
0: انا نفسي واحد يا محمد. انا نفسي
1: يعني نتمنى يعني ان تكون الامور رايقه وفي سلام واستقرار. تفضل.
2: ان شاء الله. على كل بخصوص ان المحاصصه سيئه، نعم انا ايضا اتفق مع الاخ سامر، وسبق يعني حتى في حوارات مشتركه مع حضرتك او على شاشه تلفزيون سوريا، نعم المحاصصه سيئه، لكن مؤقتا انا ساقبل بها انه خيونت الطرفين المسلحين اتفاهموا هلا بالاول ولا تتقاتلوا على حساب شعارات وما الى ذلك. بعدها لكل حادث حديث. في النهايه ما يحتاجه السكان أو الشعب أو المكونات في تلك المنطقة هي الحالة المعيشية بالدرجة الأولى، لذلك فليتقاسموا المناصب، المهم النتيجة وليس توزيع المناصب كما كان موجودا سابقا أيضا، يعني سواء بحالة الإدارة الذاتية أو حالة ما كان يسمى بالمحرر أو حتى حكومة الإنقاذ وإشراك أطراف عديدة، ولكن كنا نجد كيف أن يعني حالات هنا وهناك كانت تحدث وخاصة فيما يخص الحالة المعيشية. توضيح نقطة أخرى يعني بخصوص أنا قلت هات يعني قوات مكافحة الإرهاب، أنا قلت في نهاية كلامي وأكدت أنه كانت مدللة ومقربة أمريكيا، ولكن بما أنه سوريا كدولة أصبحت جزءا من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب فالعلاقة أصبحت عن طريق دمشق. هذه أمور تخص التحالف الدولي، وشئنا ما بين نعم موضوع السيادة الوطنية وهكذا أمور نعم أن نراعيها، ولكن هناك يعني بعض النقاط الأخرى هي أمر واقع سواء في سوريا أو في العراق فيما يخص يعني مكافحة الإرهاب وبعض التشكيلات العسكرية الوطنية التي لها علاقة من نوع خاص مع التحالف الدولي. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولو قد ربما تكون على حساب بعض الأمور الوطنية وما إلى ذلك. أما بخصوص الفصيل المسلح أو حركة الشبيبة الثورية، نعم الكرد عانوا منها قبل العرب، يعني هي أساسا يعني كانت اليد الضاربة ضد الشارع الكردي، ولكن فقط كتوضيح يعني الأستاذ حسن كلش خطف من قبل يعني إرهابيين مجرمين، حتى هذه اللحظة الموضوع يعني قيد التحقيقات، ليس هناك جهة متهمة، ولكن بما أن هناك سوابق على هذا الأساس من الممكن اتهامهم، ونأمل أنه في الفترة القريبة يعني الحكومة السورية ككل يعني مندمجين مع بعضهم في شارع عسلهم أي يقوم بإظهار تحقيقات بالفعل يعني تكشف عن مصير هذا الشخص المسكين البريء، وإلا من حق الناس أن تتهم هذه الجهة كون لديها سوابق.
1: طيب شيروان، أريد أن أسألك فقط يعني يعني موضوع التعيينات اللي هو موضوع حلقتنا بالدرجة الأولى، بين ما قلت يعني موضوع التحالف، موضوع التبعية لدمشق، وموضوع ما يشير إليه البعض أنه هناك نوع من الاستقلالية لقيادات قسد، الآن ما حدود صلاحيات هؤلاء؟
2: بخصوص صلاحيات هؤلاء أنا كما قلت ويعني فقط موقع العربي الجديد هو الذي نشر هذا الخبر، نحن بانتظار تفاصيل أخرى على أساسها سيتم تحديد الصلاحيات. هناك بعض الأمور أيضا التي الواقع يقوم بفرضها. يعني على سبيل المثال الحصر، وجدنا كيف أن المحافظ ونائبه وقائد الأمن تعرضوا مثلا لبعض الهجمات المدنية طبعا وليست الهجمات المسلحة حينما زاروا رأس العين سريكاني، وهناك بعض الأمور التي تحدث. يعني ربما السيد المحافظ بذات نفسه قد يعني ما يكون فيه له موانع على منطقة الشدادة، بذات الوقت النائب المحافظ لا يجد تلك الصلاحيات التي تليق بمنصبه في منطقة ديرك على سبيل المثال لا الحصر. هذه المواضيع سنعاني منها حتى ربما سنة أخرى، يعني لحين يعني بلورت الأمور بشكل واضح أكثر. ولكن كما قلت يعني قصة المرحوم الشهيد حسن كلش الذي يعني تم اغتياله بطريقة إجرامية قبل أيام، الجميع يعلم ما هي القوة التي تسيطر على تلك المناطق. ولكن هنا بكل تأكيد من الناحية الرسمية سنطالب الحكومة السورية بالكشف عن التحقيقات. حينما لا توجد تحقيقات يعني مرضية للشارع، طبعا من حق الجميع أن يتهموا الشبيبة الثورية أو يتهموا قاسد بنفسه أو يتهموا الأمن العام بنفسه، كما حصل طيب. في سجن كوباني، كما حصل مع قصة المقاتل سيبان الذي تم اختطافه على الأساس أن هناك دية عشائرية أو ثأر عشائري، وكل هذه الأمور تبقى طيب. عالقة. كل هذه الأمور العالقة تفتح التكهنات والتوقعات السيئة، والبعض على وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بقيادة الشارع كردا وعربا وغيرهم ومستقلين وما إلى ذلك نحو أمور متطرفة لا يحسب عقباها على الجميع وتكون سيئة على الجميع. تفضل.
1: طيب سامر، ما هي المعايير المعتمدة لاختيار المسؤولين في الحسكة فعليا؟ يعني مثل هؤلاء تحديدا الثلاثة الذين كانوا قياديين في قسد وأصبحوا الآن قياديين في الملفات الأمنية.
0: يعني هذا السؤال مو لي يا محمد، هذا السؤال بتسأل الحكومة، أنا شو عرفني؟
1: وبالتالي تعتقد هي مجرد
0: ما فينا نعرف شو المعايير؟
1: يعني ليس هناك معايير كفاءة.
0: لا هي في حصص. أنا لا بتصوري إنه هذا المنصب من حصة قسد، وقسد تقدم الرجل المناسب الذي تريده. لذلك رأينا إقصاء كبير للمكون السرياني والمكون الكردي والعربي من تعيينات قسد، واقتصرت الأمور على الموالين لها فقط. كل المديريات اللي أخذتها قسد الآن، أعطيني مديرية اللي أخذتها قسد أو حتى مدراء المناطق اللي من طرف قسد، كلهم كوادر كانوا. يعني الموضوع يعني صار واضح، ما بدنا نحكي فيه أكثر. ولما نحكي مع الحكومة يقول لك اتفاق سياسي ولتجنب الدم. يا أخي الدم شو دخلوا أنك تجيب واحد يكون مع شوي تاريخ نظيف؟ معقولة ما في عندهم ضابط كويس مسموعاته جيدة؟ يعني أنا هذا السؤال، المعقولة ما في قاضي، ما في محامي جيد، ما في شهادة جيدة من الكفاءات الكردية المحترمة يجي يستلم مديرية التربية أو غير مديرية؟ في مشكلة بصراحة. أنا ماني معترض، أرجع أقول لك، ما حدا بالشارع الحسكاوي لا عرب ولا كرد وسرياني معترضين على أنه يكون في كردي وسرياني وأشوري وعربي وابن عشائر وابن مدن، ما حدا معترض. الاعتراض هو على المسؤوليات السيئة. يعني أنا بدي أجيب حدا تاريخه سيء وبسلمه إدارة حساسة، يعني هاي مشكلة بصراحة.
1: وهذا يقودنا أيضاً سامر إلى أي درجة هذه التعيينات
0: بثقة المدنيين
1: تؤثر أيضاً، تتزامن هذه التعيينات مع الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة، وبالتالي إلى أي درجة قد تؤثر؟
2: لا منفصل.
0: يعني أنا بصراحة والله حسب ما شفت الناس، بعض الناشطين يعني شعروا بخيبة أمل. نحن بنطالب الحكومة بفرض سيادتها وسلطتها لحتى نخلص من الانتهاكات ونخلص من الشبيبة الثورية، بتجيبوا لنا ناس ربما كانوا هم يقودون الشبيبة الثورية بتعينوهم هون؟ هاي ملاحظات يعني موجودة، لكن الحكومة لا يوجد رد كالعادة، يعني الهاتف صامت. فبالتالي يعني الناس بدأت للأمانة بعد حادثة الأستاذ حسن كلاش وغيره، الناس بتشوف أنه قسد على فكرة المنطقة اللي مسيطر عليها، يعني أخي شيروان حكى هي منطقة تحت سيطرة قسد، لا يوجد حكومة بهذه المنطقة، لكن الحكومة مطالبة أنه هي تتحمل مسؤوليتها. وهذا نداء أيضا للشباب الكرد. يعني لما قتل سيبان بالحسكة خرجت المظاهرات بالآلاف تطالب بالثأر لسيبان وأخذ حق سيبان، ومع أنه اللي قتلته مو الحكومة، ناس كان الحكي على ثأر عشائري أو غيره. اليوم قتل هذا الزلم، هذا أيضا كردي ومدني وأستاذ مدرسة وبسمعيات ومحترم الزلمة وسياسي، كيف يعني قتل بدم بارد؟ ولما بتقولهم الشبيبة الثورية بيقول لك لا خلينا نستنى نتائج التحقيق. ليش؟ ليش ما يكون الشارع يطلع ويطالب بكشف مصير الزلمة مخطوف 10 أيام وآخر شيء تسلم جثته عليها تعذيب؟ هذا مين مسؤول عن الموضوع؟ ما بعرف أنا بصراحة. اليوم على كل نرجع لمدينة الحسكة بس محمد ضروري. مدينة الحسكة بعد مظاهرة الجمعة ربما بعض الشباب الكرد لديهم ملاحظات على المظاهرة. طيب الأمن يتعامل مع إذا في حدا انتهك أو طلعت صور، مع أنه أنا برأيي أنه المظاهرة كانت نظيفة إلى حد كبير بصراحة، يعني غير متوقعة مشان نكون واضحين، نتيجة تراكم المظلوميات والقصص والاصطفافات كانت منضبطة إلى حد جيد. لكن ردة الفعل أنه في مجموعات مسلحة ظهرت باسم الكرد، وهي الشباب الثورية الكرد منها براء طبعا، وبدأت تنكل. البارحة اعتقلوا الشاب وحاولوا يخطفونه، اليوم محاولة خطف، اليوم لجأوا بعض السكان في الحي العزيزية والنشر وغيرهم لإقامة حواجز مدنية، ومسكوا سيارات فيها مسلحين. اليوم اضطرت الدولة أو الأمن الداخلي أنه يعلن بيان منع السلاح من أجل ضبط حركة الشباب الثورية. محمد بس طيب. للتوضيح، الشباب الثورية المدنيين ما بيروحوا لعندهم على مراكزهم، هن بيتجولوا بسيارات مدنية ويمارسوا التشبيح على المدنيين بالشوارع، طبعا على الكرد والعرب بس أيضا، لكن الآن بالحسكة يستفحل الأمر كثيرا على الحارات العربية يعني بصراحة. طيب. فاليوم مطالب الأمن الداخلي بتنفيذ بيانه وبالحزم والصرامة تجاه، أنا من جهتي، أي مسلح تشوفوه بالشارع يجب محاسبته. طيب. لكن المجموعات المنظمة المسلحة بهذه الطريقة واللي في غطاء حزبي عليها لازم يتم الحل بسرعة. طيب. لأنه الناس رايحة لانفجار آخر، أنا أحذر، الناس رايحة لخيار آخر وهذا سيء. واليوم الحوادث المدنية هذا يعني ما كنا نتمنى أن نصل إليه، لكن هناك عجز بقيادة قسد عن احتواء هذه المجموعات الخارجة عن القانون.
1: طيب، وهذا يقودنا إلى سؤال،
0: أنت شو دخلك بغويران وبالعزيزية والنشوة يعني؟
1: وجه لشيروان، هل هذه التعيينات الجديدة لثلاثة قياديين من قسد في يعني مناصب أمنية في الحسكة سيؤدي إلى استقرار أم ربما إلى اضطرابات ومزيد من الغليان في الشارع؟
2: موضوع الحفاظ على السلم الأهلي لا يتعلق بالمناصب، كون يعني هناك جهات يعني المناصب تمثل جهات الاتفاق، وليس أنه الأمر النهي على الحالة الأمنية. يعني الأستاذ سامر تحدث عن حركة الشبيبة الثورية أو هؤلاء الشباب الذين يقومون بأعمال خارج عن القانون. نعم، هذه الحالة موجودة، هناك حالات أخرى حتى في التظاهرات، يعني هناك خروقات واضحة تم تصويرها ونشرها. نعم، يعني المظاهرة كانت لديها مطالب محقة وأغلبها كانت محترمة، ولكن التجاوزات والشعارات،
0: بس المتظاهرين ما شالوا سلاح، بس للملاحظة عزيزي السلاح يعني
2: عزيزي باعتبار الأمن كان موجود طبعا، ما راح يقدروا يشيلوا السلاح. في راس العين قبل فترة وجدنا كيف أن العوائل التي عادت برعاية الحكومة كيف يعني تم التعامل معها، وحتى هذه اللحظة يعني قوافل يعني 90% من نازحي عفرين عادوا إلى مناطقهم، ولكن بسبب ذات المجموعات الشبيهة بالشبيبة الثورية الموجودة في راس العين تمنع عودة آلاف النازحين العرب والكرد إلى منطقة إلى هذه المناطق. هذه حقيقة واضحة.
0: رجعت 250 عائلة يا أستاذ شروان، رجعت عوائل الأسبوع الماضي. نعم، وبكرة في 250 عائلة أخرى راجعة.
2: نعم، ما زالت المخاوف موجودة. لماذا يعني عفرين التي تبتعد 600 كيلو متر عن المنطقة وعادة 90% منها، ولكن رأس العين بنفسها جزء من المحافظة وقش تلف يعني مثل ما بيقولوا بضعة كيلومترات، وحتى هذه اللحظة لا يمكن العودة بسبب وجود هذه المجموعات هناك أيضا. هذه الحالة موجودة. نعم،
0: بدأت يجب القوافل في ناس أيضا،
1: هذا كله
0: في رأس العين أيضا نازحين مهجرين يعني.
1: هذه كلها مشاكل أمنية صحيح، وهذا يعيد إلى السؤال، هؤلاء الآن التعيينات الجديدة مسؤولون أمنيون، هل يعني سيسهم ذلك في ضبط الأمور والاستقرار أم العكس؟
2: لا، ليس العكس ولا ضبط الاستقرار. موضوع تعيين المناصب هي قوننة الحالة العسكرية الموجودة،
1: لكنهم في مناصب أمنية يعني هذه مسؤوليتهم ستكون.
2: نعم، ستكون مسؤوليتهم، ولكن تعيين هذا وإلغاء هذا لا يعني أن الأمن سيستتب أو الأمن سيذهب بمنحة سيئة، بقدر ما أن الحالة مرتبطة بالاتفاق السياسي والعسكري الذي سيفرض على المنطقة، وليس هذا في هذا المنصب أو في ذاك المنصب. ذات المشاكل موجودة في الحسكة بالرغم من أنه كل مناصب الدمج والاتفاق جرت في الحسكة. في المقابل هناك مناطق أخرى يعني من طرف واحد، يعني سواء من طرف الحكومة أو من طرف قسد، لا يوجد فيها مشاكل، لا توجد مشاكل في تل حميس وجميعها خاضعة لسيطرة الحكومة، ولا توجد مشاكل في مثلا في تربسبية أو المعربة إلى القحطانية أيضا، وتقريبا يعني 100% تخضع لسيطرة قسد المنحلة. لا يعني أن المسؤول من هذا الطرف وما إلى ذلك، بقدر ما أنه يحتاج إلى اتفاق سياسي. ومدينة الحسكة بالذات ونوعا ما القامشلي، يعني هذه المدن بسبب الخليط الواسع فيها، أنا هنا أقصد الخليط السياسي أيضا وليس خليط المكونات كونه موجود في كل المحافظة، يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة السورية ومن ضمنها طبعا القسد التي اندمجت.
1: طيب يعني شيروان بس يعني هناك مثلا العديد على سبيل من المثال أحد الجوانب اللي ذكر سامير هي موضوع تنظيم الشبيبة الثورية الآن، وهو يحملون سلاح يعني تنظيم عسكري ومسلح. الآن مثلا من استلم كاوا ديريك هو في الأمن العسكري، ليس المدير كما قال سامر ربما معاون، لكن هو موجود في الأمن العسكري أسمع. مثلا، وبالتالي هل سيلعب دورا في ضبط هذا التنظيم مثلا؟
2: أنا قلت ليس مرتبطا بشخص المنصب بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي. هل قسد المنحلة تستطيع ضبط هؤلاء والحكومة السورية أم لا بغض النظر عن المنصب؟ يعني أنا خلينا نعين حضرتك كمان، هل لديك الإمكانية أو القرار أو الأمر النهي بهذه الحالة؟ هذا الموضوع مرتبط بالجهة ككل وليس بشخصية.
1: هذا في يعني صلب يفترض مهامه.
2: عزيزي نعم في صلب المهام، ولكن كما قلت لحضرتك ليس هناك هؤلاء مسؤولون من الدرجة الثانية والثالثة، ليسوا يعني الآمرين الناهين عن هكذا حالة موجودة نعاني منها منذ أكثر من 12 سنة، حتى حينما كانت القبضة بيد قسد لوحدها. وهناك بعض يعني أصدقائي يعني الذين تحاوروا مع السيد مظلوم عبده وما إلى ذلك حول الخروقات التي كانت تنتج عن هذا التنظيم، ولم يستطيعوا يعني مكافحة هذا التنظيم الذي كان عبئا عليهم بنفسهم يعني، وليس فقط على المدنيين وما إلى ذلك. لذلك الموضوع أعيد وأكرر المرة الرابعة والخامسة، ليس مرتبطا بالمناصب الجديدة إن ثبت يعني الحديث عنها، بقدر ما أنه يجب على الدولة السورية ككل إصدار قرار فعلي وليس شفوي حول حالة فوضى السلاح، سواء تنظيم الشبيبة الثورية أو غيرهم إن نتج عنها، كما كحالة اختطاف يعني المقاتل سيبان أيضا، يعني تم على الأساس تم يعني هناك ثوب عشائري للحادثة، ولكن تم خطفه من منطقة تخضع يعني مطلقا لسيطرة قسد، مر بمنطقة مندمجة يعني سيطرة مشتركة، وتمت تصفيته في منطقة تخضع أيضا لسيطرة مطلقة للحكومة السورية. طيب. كل هذه الأمور بحاجة إلى قرارات يعني من الجهات العليا، قرارات فعلية وليست شكلية. نعم القرار صدر بأنه حصر السلاح بيد الدولة، هل هذا السلاح بالفعل سيتم يعني تطبيق القرار على هؤلاء؟ بغض النظر أن كاوا ديريك أو وما إلى ذلك من هذه الأسماء موجودة في هذه المناصب.
1: طيب خليني أسأل سامي دقيقة أخيرة الآن، يعني مشان نفهم المشاهد الآن، الملف الأمني في الحسكة بيد من؟ بيد الحكومة أم لا؟ في دقيقة بس سامي.
0: طبعا الملف الأمني بيد الحكومة، يعني الأجهزة الاستخباراتية والأمنية هي موجودة قبل اتفاق الاندماج مع قسد، والآن تم دمج بعض القيادات ضمن هذا الملف، لكن قيادة الملف الآن هي فيني يقول لك ثلثين بثلث تقريبا الآن، يعني ثلث من المندمجين من قسد وثلثين من قيادات اللي كانوا ضمن الحكومة، بيناتهم العميد مروان وعدد كبير من القيادات الآن مستلمين الشرطة العسكرية والأمن العسكري والأمن الداخلي.
1: وبالتالي يجب أن تسأل الحكومة يعني في حال يعني عن الوضع الأمني بشكل عام.
0: نعم. الحكومة مو مسيطرة، يعني هاي المشكلة، مشكلتنا هي بالسيطرة والسيادة. ليش الناس طلعت مظاهرة؟ لأنه اليوم إذا اعتدوا الشبيبة الثورية على ناس بيروحوا على المقفر يشتكوا، المقفر ما عنده لسه أصلا مو فاعل، الأمن العام مو فاعل، ما يقدر يوصل لكل الحارات، ما يقدر يوصل لكل المدن، هاي مشكلة. اليوم المطلوب فعليا هو أنه تكون مظلة الدولة قائمة سواء مع المندمجين أو بالحكومة ككل.
1: طيب.
0: الموضوع الآن حساس، أنا أحذر ولا أدعو لأي تصعيد، لكن الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة إن لم تتم معالجته.
1: شكرا لكم.
0: الناس ضاقت ذرعا بما يحصل.
1: انتهى الوقت. سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل الصلاحيات القانونية لشركة اكتفاء التابعة للصندوق السيادي في إدارة أراضي المتغيبين.
3: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
4: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
3: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
4: في القدس
3: عمر بن الخطاب
4: في إيليا،
3: صفرونيوس هو دمشقي.
4: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
3: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
4: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
3: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وجهت اتهامات لشركة اكتفاء للاستثمار الزراعي التابعة للصندوق السيادي بالاستيلاء على أملاك وأراض تعود ملكيتها لمتغيبين عن مناطقهم. قال مدير شركة اكتفاء في حماة لتلفزيون سوريا إن الشركة وضعت يدها على أراض في قرى خالية من سكانها بهدف الحفاظ على الملكيات، وأبلغت أصحابها بإمكانية استلامها فور تقديم وثائق الملكية. وأضاف أن أراضي المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين تخضع للحجز الاحتياطي، موضحا أن ملف هذه الأراضي يرتبط بلجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشكل مباشر. وأكد أن الشركة أعادت نحو 40,000 دونم لأصحابها بعد تقديم وثائق الملكية.
1: كانت محجوز الأرض، قامنا تراجعه الاقتصادي بحماة، جينا لهون وطلبوا أوراق رسمية منا، لبينا الأوراق وجينا لهوني والحمد لله مشي الحال، يعني حلت المشكلة.
0: ينضم إلينا المهندس منذر الزهوري مدير شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي فرع حماة من حماة، وباسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس. مرحبا بكما أستاذ منذر. لماذا صادرت شركة اكتفاء أراضي واسعة في ريف حماة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: أول شيء نحن ما رح نسميها مسمى أنه هي مصادرة، هي عبارة عن وضعيات مثل ما مراسلكم اجل عنه واعطينا تقرير كامل بانه تم وضع اليد على هي الاراضي ناس متغيبين ما نعرف عن حالهم اي شيء ابتداء. ففي حاله نحن كضبط المنطقه هناك من الفوضى اللي موجوده وضعنا يدنا على كل الاراضي، ورحت من سنتين تقريبا اجتمعت مع المتغيبين منطقه مصياف فابلغتهم انه اي احد متغيب يجيب اوراق الثبوتيات لعنا على المكتب على حماية يقدمها، عندما متحقق من صحتها طبعا بده يكون شرط ما انه مرتبط بالنظام البائد باي عمليات بحق السوريين. فمباشره اجراءات روتيني بمر على المحافظه بجيب لنا التحويل اللي عندنا لهون، فنحن بتم تسليم الاراضي لصاحب المتغيب فورا وسلمنا عدد كبير من الاراضي على هذا الاساس.
0: طيب استاذ منذر، بس بالعاده يعني لا يفترض ان يكون هناك اساس، ما هو الاساس القانوني وكيف تتم التأكد؟ يعني تقول مثلا مرتبط بالنظام البائد، من سيحاكم؟ من سيقرر ذلك؟
2: يا غالي الاعتماد طبعا على جهاز الأمن ابتداء، يعني جهاز الأمن، ومثل ما بقوله خلينا نقول كل منطقة مثل خلينا نقول في قرية اسمها خطاب وليكن، الناس كلها بتعرف أنه فلان من الناس وليكن أحمد العمر هذا مشهور بإجرامه بحق السوريين، تمام؟ بالإضافة التأكيد بيكون عن طريق مين؟ عن طريق الدراسات الأمنية كمان بحق هذا الشخص، عندما بتضارب الجهات كلها وبتأكد بأنه هذا الشخص عليه إشكالات مع الدولة فنحن من عندنا ما لنا علاقة، فبيكون هو مراجعته للكسب غير المشروع، والكسب غير المشروع هني بوجهون آخر شيء هني الجهة المعنية بهذا الأمر، إما بأكدوا موضوع وضع اليد أو أنه بيبعثوا لنا كتاب رفع اليد.
0: هو بس يعني هكذا أمر يحتاج إلى يعني قرار محكمة، قانون، قضاء. أستاذ منذر مو موضوع صح يا طيب. أمن يعني
2: صح صح صح صح يا طيب. لا، في عندنا شيء اسمه اللجنة الاقتصادية، تمام؟ كان عندنا شيء اسمه اللجنة الاقتصادية، هي اللي وضعت اليد وحولت لعنا ابتداء قبل تشكيل لجنة الكسب غير المشروع، تمام؟ بعد ما تشكلت لجنة الكسب غير المشروع صار أي وضع يد في أي مكان في سوريا هو حصرا عن طريق قرار من الكسب غير المشروع. نحن الآن شركة فقط مستثمرة، فريق شركة استثمار زراعي، أما الجهة اللي بتحول القرار لعنا هي الكسب غير المشروع، تمام؟
0: يعني أستاذ منذر، شركة اكتفاء هي شركة خاصة غير حكومية؟
2: لا طيب، هي شركة عامة، هي شركة عامة
0: حكومية؟
2: حكومية، شركة عامة، شركة استثمار زراعي تتبع للصندوق السيادي، تمام؟ الترتيبي كيف؟ ترتيبي في عندنا شيء اسمه لجنة كسب غير المشروع، تمام؟ هي اللي بتاخذ القرارات. لجنة كسب غير المشروع بتحول قراراتها لوين؟ على الصندوق السيادي، كل واحد مثلا الأرض على شركة اكتفاء، في شركات ثانية قطاعات ثانية، مثلا هذا اللي أصدروا القرار بحقه، فشو عنده مثلا مصادرات أو وضعيات، فبوزعوها كل واحد حسب اختصاصه، نحن شركة استثمار زراعي فقط، ما لنا علاقة بأي شيء آخر.
0: يعني هي ذراع حكومي للصندوق السيادي؟
2: طبعا يا غالي، هي جهة عامة.
0: ومن يدير الشركة؟
2: الأستاذ محمد هنوف هو المدير العام للشركة.
0: طيب أخذ رأي أستاذ باسم سالم، مساء الخير. ما هو التقييم القانوني؟
3: أهلا وسهلا.
0: لهذا يعني وضع اليد على هذه الأراضي؟
3: يعني سيدي بصراحة أنا يعني ما بقى في عندي كلام أحكي قانونيا أمام حكي الأستاذ، وأتمنى أن لا يكون هناك أي مستثمر عربي أو وطني يسمع هذا الكلام، لأنه هذا كلام مخيف. يعني نحن نهدد الملكية الخاصة لحماها الإعلان الدستوري اللي وقع عليه فخامة الرئيس أحمد الشرع. نحن في عنا مواد، في عنا المادة 8 اللي حكت عن عودة النازحين، المادة 11 اللي تضمن الحياة في الاستثمار، ونحكي عن المادة 42 والمادة 43، وماذا أتكلم عن المادة 16 أو عن المادة 17. يعني الأستاذ خرق الدستور بكل مواده. إذا ما حكينا عن كمان نحن عن نفسه هو، إذا فعلا كانت هي شركة اكتفاء أو هي شركة عامة أو تتبع للصندوق السيادي، حتى الصندوق السيادي بحسب المرسوم 113 الصادر عن رئيس الجمهورية يحدد صلاحياته. لا يحق له نزع ملكية خاصة، وإنما أن يدير أملاك دولة، ويجب أن يتقدم بتقرير ربع سنوي وسنوي، ويجب أن يحدد مصادره. نحن اليوم عم نتفاجأ كلياتنا أنه شركة اكتفاء هي جزء من الصندوق السيادي. الصندوق السيادي صار له من تاريخ إعلان المرسوم الذي أعلن عنه فخامة الرئيس، هو إلى الآن لم يتقدم بأي مشروع. حتى بالمرسوم الذي أعلن وأنشأ الصندوق السيادي 113 يجب أن يحدد مصادره. طيب أين هذه المصادر؟ من يحدد أن هذه الأراضي هي تتبع للصندوق السيادي؟ متى تم وضع اليد عليها؟ يعني أنت ذكرت حضرتك وأنت إنسان يفترض ذات خلفية إعلامية وليست خلفية قانونية، سألت الأخ أنه طيب ويجب أن يكون هناك محاكمات، من يحدد إذا هذا كان مطلوب؟ أنا أقول له حتى لو كان بشار الأسد نفسه صاحب الأرض، لا يحق للصندوق السيادي أن يضع يده على الأرض إلا بحكم محكمة يحدد هذا الشيء. يعني لا يكون أنه أهل القرية اتفقوا على أن فلان هو مطلوب فأنا أقوم شركة من هذه شركة اكتفاء؟ هل هناك تعريف قانوني بحسب المرسوم 113 الذي حدد الصندوق السيادي وصرح الصندوق السيادي أن شركة اكتفاء هي أحد فروعه؟ وحتى لو صرح بهذا، هي ليست صاحبة صفة أمنية أو قضائية أو اقتصادية تتبع لوزارة الاقتصاد ليتم الحجز على أملاك المواطنين الملكية الخاصة. أكرر المرسوم 113 حدد وأعطى الصلاحيات للصندوق السيادي بإدارة الأملاك العامة للدولة فقط، وليست الأملاك الخاصة والأراضي الخاصة المتعلقين أو النازحين. أساساً هدول يعتبر جزء من النازحين، كما تقوم شركة اكتفاء بالأراضي في عفرين وغيرها الآن في أراضي مصياف وغيرها من هذه المناطق. المادة الثامنة من الدستور حامتهم، هذه الأراضي ملكيات خاصة لا يجب المساس بها نهائياً. والآن أنا أريد أن أعلم، هل أتعامل مع الأستاذ بحسب المرسوم 113 الذي أصدره فخامة الرئيس وأعتبر هي جزء من الصندوق السيادي لأبدأ الحوار، أم أتعامل معك كشركة خاصة لها سوق وتداول وأسهم وبورصة على منصات تليجرام؟ يعني كمان نحن لا نعلم، هناك كثير أذرع لشركة اكتفاء. حدد لي الهيئة، يعني حتى أنا هلأ دخلت على الويب سايت تبع شركة اكتفاء يقول عنها شركة خاصة مقرها في إدلب، هكذا تعلن عن نفسها. أنا لا أعلن عليها، لا أعلن عنها، هي من تعلن عن نفسها بهذه الصفة.
0: أستاذ منذر، فعلا يعني دخلت أيضا للموقع شركة اكتفاء، تقول هي شركة استثمار، تبدو شركة خاصة، لكن الآن تقول تتبع للصندوق السيادي وهي ذراع حكومي، وبالتالي هناك صفة ملتبسة. الآن هذه الأراضي مثلا هي ملكية خاصة كما قال أستاذ باسم، تحولونها إلى ملكية عامة، كيف ذلك؟
2: بس خلينا نرد بعد إذنك على الأستاذ. أول شيء مين نزع الملكية الخاصة؟
0: ما أنتوا وضعتوا اليد عليها،
2: أي مو نزع ملكية، اسمها حماية للأراضي.
3: شو اسمها؟
2: لحين عودة أصحابها واستلام الأراضي، هي مو نزع ملكية.
3: مين حضرتك تحمي الأراضي؟
2: نزع الملكيه
0: بتاع انه انا شيء ملكي. باسم يسال سؤال، انه شو الصفه القانونيه لشركه اكتفاء اللي هي شركه استثمار ما لها علاقه ب يعني الاستيلاء على اراضي؟ كيف شو الصفه القانونيه؟
2: هي الصفه القانونيه هي الكسب غير المشروع. نحن شركه استثماريه نتبع قضائيا، تجينا قرارات من الكسب غير المشروع، ونحن علينا الشركة تنفيذ فقط. هذا القانون عند الكسب غير المشروع. في الأستاذ يروح يراجع الكسب غير المشروع يسألهم كيف عم ياخذوا القرارات. اما نزع الملكيه مشان ما يغير المسميات، نحن ما نعم نزع ملكيه هذا ولا نعم نخالف دستور السيد الرئيس نهائيا. نحن عندنا وضع يد مؤقت لحين حضور اصحاب الاراضي بيستلموا الاراضي وبيمشوا مباشره يعني... اجراءات سهله وسلسه.
0: طيب بس يعني انتم بهالحاله تفترضون مسبقا يعني مصادره الاراضي، ومن ثم اذا واحد لا طلع غلط تقول تعيدون الاراضي؟ يعني
2: ليس مصادره، هي عباره عن وضع يد مؤقت لحين حضور اصحابها لانهم هن متغيبين. ونحن اليوم اذا عندنا ارض ما في احد شاغله، تمام؟ انت هيك تصور، ان كان الاستاذ عم يحكي، ان كان بيعرف شيء بعلم الزراعه، الارض بس انهملت شيء يضرب دي بس.
0: طيب بس لكن يعني هذه ملكيات خاصه تصبح ملكيه عامه للدوله؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، هي ملكية خاصة تبقى ملكية خاصة حتى حضور صاحب العلاقة بيمشي، باستثناء اللي بيصدر بحقه قرار كسب غير مشروع، تمام؟ أما العموم هن ملكية خاصة تبقى ملكية خاصة لحين حضور وحضره. وعندنا أرقام خيالية 40 ل 50 ألف درهم تم إرجاع لأصحاب استلامها، وهن الآن شغالين فيها ومستثمرينها وأصحابهم ما أحد نزع ملكيتها.
0: أستاذ باسم يقول أستاذ يعني أنه هو ليس استيلاء على الأراضي، هو وضع يد لمتغيبين غير موجودين حاليا، هكذا يقول.
3: يعني وأنا برجع بطرح يعني أنا الفكرتي أنه مو أروح أسأل كسب المشروع أو أروح أسأل الصندوق السيادي، لأنه ضعنا بصراحة بالتوصيفات والكيانات. أنا عم بتعامل مع قانون، مع مراسيم صدرت من رئيس الجمهورية حدد صلاحياته بتلك المراسيم. من تلك المراسيم أنا أتعامل الآن، أتكلم عن صندوق سيادي لا أتكلم عن اكتفاء. لا يحق للصندوق السيادي أن يفترض كل أصحاب الأراضي فلول حتى يثبت العكس، يعني هذا مو منطق، هذا ضد القانون وضد شرعة حقوق الإنسان وضد الشرع والدين نفسه. ولا يحق لك إذا تركت الأرض أكثر من سنة أو سنتين أن تضع يدك عليها وأنت بتعلم، إذا أنت ناشط بالزراعة وأنت شخص متدين وملتحي، لا يحق لك أن تستملك أرض غيرك حتى لو كان الزرع تلف إلى خلال مدة معينة تعود ملك للدولة. هذا إذا عم بحكي شرع دين، شرع إمام مالك أو شرع إمام أبو حنيفة يعني، تمام؟ يعني ما عم بعرف على أي أنا دومين رح أمشي مع الأستاذ، هل أتعامل معه مع القانون ومراسيم ودساتير أصدر السيد رئيس الجمهورية، أم أتعامل معه عن شرع ودين وعرف وقانون؟ بصراحة لأنه أنا إلى الآن طيب بحسب الشرع والدين. لو سمحت حضرتك وكونك إنسان متدين متى يحق لك الشرع أن تضع يدك على يد عزيزي؟ أنا كلام عم بحكي معك صار فضيح. بحسب الشرع والدين وكونك إنسان متدين، متى يحق لك وضع اليد على أرض خاصة؟
2: أنا بقول لك ليش؟
3: ما تقولي ليش؟ أنت جاوبني هلا. أنا
2: يتفضل صاحبها، يتفضل صاحبها، يتفضل صاحبها يروح يستلمها، أنا ماني ماسكه عن استلامه. ليك أنا موجودة، يتفضل
3: يشتغل فيها. مين قال لك أنه الأرض ما لها صاحب؟ عزيزي لو سمحت، مين قال لك إذا شفت سيارة صيفة بالشارع أو بيت فاضي انه هذا ما له صاحب؟ مين افترض هذا الكلام؟ انت كيف عم تفترض انه هاي الارض ما لها صاحب؟
2: لانه
3: حضرتك انه اجى اكثر من 40
2: سنه او هيك تعرف نفس الشجر مالكها. اذا قريه خالي نهائيا ما فيها احد اطلاقا، ما فيها بشر، مين اللي بده يشتغل هاي الاراضي؟ مخلي البيت هو يروح يتحرك يشتغل الشجره مثلا؟
3: لا، في وزير للزراعة، في إدارة الزراعة، في ناس بتشتكي
2: طبعا.
3: في
2: قضاء إدارة الزراعة، احنا معنا توجيه من السيد المحافظ، تمام؟ ومعنا توجيه من كسب المشروع، معنا توجيه من إدارة الشركة.
3: القانون لا يعلم محافظ،
2: بالقانون.
0: هو أستاذ منذر، يا أستاذ منذر، هي الفكرة الأساسية اللي عم يقولها الأستاذ باسم، يعني هي كما قلنا ملكية خاصة حتى لو صاحبها مو موجود هلا
2: الأستاذ باسم جاي يهجم ويعمل لنا نقل ملكية ونزع ملكية. الموضوع لا في نقل ملكية ولا في نزع ملكية، أراضي الآن ما فيها، ما موجودين أصحابها، بغض النظر عن عندهم مشاكل مع الدولة بيروحوا بتابعوا أمورهم مع الدولة، أما اللي ما عنده مشكلة مع الدولة بيجي مباشرة لعنا وهي أرض موجودة.
0: طيب أستاذ منذر، هذا حتى
3: مين أنت؟
2: حتى لا في نزع ملكية ولا ما يسمي مسميات غير مسمياتها.
0: أستاذ منذر، هي الفكرة يعني هو المشكلة كمان، لأنه حتى لو افترضنا وجود تقول مشكلة مع الدولة، يعني لا يجوز بسبب رأي سياسي مثلا تجريم سحب ملكية من شخص.
2: هي لجنة مختصة اسمها الكسب غير المشروع، هي اللجنة المختصة وهي صاحبة القرار. اليوم عندنا لجنة اسمها لجنة الكسب غير المشروع اللي هي معينة بقرار جمهوري، بقرار رئاسي، هي المعنية بهي الأمور. فإن كان أحد عنده مشكلة مع هدول الناس بروح براجعها. نحن جهة منفذة فقط، نحن جهة مستثمرة
0: بس عم تحطوا الإيد، وضع اليد على الأراضي.
2: لا، نحن وضعنا حمايه لملكيتون مؤقتا، اليوم حضروا بيروحوا بيستلموا اراضيهم وبيمشوا.
0: طيب استاذ باسم،
3: يعني افهم
0: هل
3: منك
0: هناك حالات
3: سؤال
0: مشابهه؟
3: سؤال بس يعني افهم من الاستاذ. لا لا، انا بس افهم سؤال من الاستاذ، هل هيئه الكسب الغير مشروع المعلنه بمرسوم من رئيس جمهوريه ترسل لك كتاب رسمي ممهور من مدير هيئه الكسب الغير مشروع بمصادره تلك الارض او الاحتفاظ بها مؤقتا؟
2: نعم نعم،
3: عندك هذا الكتاب تفرجينا يا اذا بتريد؟
2: عندي هذا الكتاب، ايه نعم موجود، وحالات كثير
3: يا ريت اشوفه، لانه بتكون انتم مو بس خالفتوا الدستور، انتم خالفتوا كلام فخامه رئيس الجمهوريه نفسه، يعني لانه لا يحق لاحد الا بحكم قضائي حتى وضع اليد لمده ساعه او استملاك يجب ان يكون بقانون يصدر من رئيس الجمهوريه.
2: لجنه قضائيه انت برايك يعني مثلا؟ لجنه كتب المشروع معنا قضائيه؟
3: لا اكيد ما لها جهه قضائيه. ممكن تذكر لي اسم قاضي موجود بهيئه الكسب الغير مشروع؟
2: حضرتك مو انت قاعد بباريس، تجي لعندهم على الكسب الغير مشروع بيعرفوك على حالهم.
0: لا هو استاذ باسم، يا استاذ منذر، هو استاذ باسم يتحدث عن اجراءات قانونيه، يعني
2: وهي قادره تصدر القرارات هاي وهي المعينه بقرار جمهوري من سياده الرئيس، تمام؟
0: بس يقول الاستاذ باسم ليس لديها الصلاحيه القانونيه هي من ضمن مهامها.
2: لا لا لا، عندها صلاحيه، لو ما عندها صلاحيه تماما كان السيد الرئيس وقفا عن العمل.
0: يعني القرار
3: يعني عم تحكي يعني انه انت انه ما يجري الان موافقه السيد الرئيس
2: على عملهم، تمام؟ وموافق عملهم، تمام؟
3: هذا منه انه ما يجري الان
2: وهن جهه قانونيه،
3: ما يجري الان هو بموافقه السيد الرئيس تماما.
2: يا حبيبي الكسب غير المشروع جهه تابعه ومعينه بقرار من السيد الرئيس، تمام؟
3: انا اتفقت معك اتفقت معك، وانت اجراءاتك عم تقوم فيها.
0: نحن يعني بس اخذ خلص الوقت. استاذ منذر استاذ باسم، استاذ منذر ابدا معك 30 ثانيه نصف دقيقه بس تعليق على الموضوع.
2: نعم،
0: لانه انتهى الوقت. انتم تعملون يعني تقول يعني صلاحيه قانونيه.
2: نحن نعمل، نحن جهه مستثمره زراعيا، تاتينا قرارات بالكسب غير المشروع للصندوق السيادي يعمم على القطاعات، نحن جهه مستثمره فقط. عندكم طيب. الارض الفلانيه بتسلموها بقرار وبنشتغلها وهذا شغلتنا. اراضي المتغيبين اللي ما عليهم شيء مشاكل مع الدوله بيحضروا باي لحظه اراضيهم موجوده بيستلموها وبيمشوا.
0: طيب استاذ باسم، تعليق اخير منك في اقل من دقيقه.
3: نحن في دولة لا قانون ولا دستور ولا أحد لا يحترم الدستور ولا القانون للأسف بحسب كلام الأخ، وعلى الأرض بحسب الواقع بصراحة. يعني هو حكى بصراحة وأنا حكيت معه بصراحة. حبيت نحكي على أرضية قانونية أو دستورية، لكن للأسف على أرض الواقع وبحسب التعليمات عنده الأستاذ بعيدة عن هذا الموضوع نهائيا.
0: باسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس، والمهندس منذر الزهوري مدير شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي فرع حما. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكميد كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بأبرز العناوين. السورية للبترول تبدأ تعبئة صهاريج بالبنزين في مصب بانياس وتفريغ ناقلة مازوت في مستودعات المدينة. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في كروم قرية مزرعة بيتجن بريف دمشق الغربي وتطلق النار لمنع دخول المزارعين إلى أراضيهم. علبي يشير إلى أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص. وزارة الصحة تغلق مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى.

حصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر بدء تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس النفطي استعدادا لنقلها إلى محطات المحروقات في المحافظات. هذا وأضافت مراسلتنا أن عدة صهاريج فارغة ما تزال تنتظر دورها من أجل تعبئة المازوت من مصب بانياس النفطي.

0: وفي وقت سابق من مساء أمس أفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن وتفريغها في مستودعات بانياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين أخريين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفاة حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب الشتاء. هذا وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفاة بانياس إلى العمل. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلتنا لين جبارة من طرطوس. لين، مرحبا بك. إذن بدأ تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس النفطي، وهناك صهاريج تنتظر دورها، ما التفاصيل لديك؟
1: نعم يمان، حقيقة بدأت ليلة أمس تعبئة الصهاريج بمادة البنزين من مصب بانياس النفطي لرفض السوق المحلي فيها، يعني ومن ثم تعبئة محطات الوقود وفي جميع المحافظات بمادة البنزين. أما بالنسبة لمادة المازوت فكان هناك يعني عدد كبير من الصهاريج الفارغة التي تنتظر دورها أمام مصب بانياس لتعبئة المازوت، وأيضا يعني من ثم يعني ينقل إلى

0: التعبئة من هذه الناقلتين، ويتم حاليا يعني اليوم بدأت تعبئة مادة المازوت من النواقل التي وصلت إلى مصب بانياس النفطي، وتتضمن هذه النواقل 6 نواقل ديزل و9 نواقل بنزين.
1: نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل لين جبارة مراسلتنا من طرطوس. في سياق متصل، يشكو مواطنون في مدينة حلب من الازدحام على محطات الوقود للحصول على البنزين، ويعانون أزمة في العثور عليه بمعظم المحطات.
2: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، مازوت فيها بنزين ما فيها، هي فيها بنزين والطابور تفرج لدوار الموت.
3: إيه والله، هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كثير عم تتعرض لأضرار كثير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
1: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا عمار مرجان. عمار، مرحبا بك. عمار، ما أخبار الأزمة؟ هل خفت أزمة الازدحام على محطات الوقود؟ وهل بدأ وصول صهاريج البنزين أو الوقود إلى حلب؟
4: نعم يا مان، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني حتى الآن البنزين وضعه مستقر نوعا ما بالمقارنة مع مادة الديزل أو المازوت في مدينة حلب. كازيات حلب جميعها ومعظم يعني ما نعرفه عن ريف حلب لا يوجد فيها بنزين مازوت أو ديزل حتى هذه اللحظة، يعني لم يصل أي صهريج سواء لحلب أو ريف حلب يحمل مادة الديزل أو المازوت. هناك عديد من الكازيات فيها مادة البنزين، ولكن يوجد إحجام نوعا ما من قبل السائقين بسبب المشاكل التي حدثت خلال الفترة الماضية بالنسبة لمادة البنزين، ولكن المازوت لا يوجد أبدا. هناك يعني اليوم فرق واضح عن الأيام الماضية بالنسبة لكثافة سواء الميكروباصات السرابيس أو الباصات أو سيارات المازوت. الازدحام أخف بالنسبة لهذه الساعات وحتى مساء وليل أمس بالنسبة لسيارات المازوت والسرابيس أو الميكروباصات وأيضا الباصات. مادة البنزين متوفرة في عديد من كازيات أو محطات الوقود في مدينة حلب، ولكن مادة المازوت غير متوفرة، يعني لا توجد إجابات واضحة من أصحاب الكازيات أو العاملين فيها حول مدة انقطاع هذه المادة الديزل أو المازوت بانتظار هذه المادة أن تصل. يعني ما يقال أو يشاع أو حتى ما نشر أمس ربما غير واضح، يعني غير واضحة المدة التي سوف تبدأ فيها المحطات، محطات الوقود بتوزيع أو بيع مادة الديزل. حتى الآن السكان أو السائقين يتخبطون بين مجموعات التواصل للسؤال عن أي محطة يوجد فيها مازوت. حتى الآن لا يوجد في محيط مدينة حلب أو حتى محافظة حلب باتجاه الشمال لا يوجد أبدا محطات يوجد يتواجد فيها مادة المازوت أو الديزل. مادة البنزين يعني بحسب أيضا السائقين بعض المحطات وصلتها مادة جيدة نوعا ما، وبعض المحطات توجد فيها المادة أو الدفعة السابقة أيضا لا تزال تسبب بعض المشاكل. هناك حلول ربما أوجدها الميكانيكيين أو الورشات الفنية التي تقوم بصيانة السيارات لمواد تضاف إلى خلطة البنزين لتجنب هذه الأعطال التي حدثت خلال الفترة الماضية، ولكن ليست حلول نهائية، ربما حلول مؤقتة. لا تزال الأعطال لبعض السيارات موجودة بسبب البنزين، بينما مادة المازوت بانتظارها منذ ظهر أمس حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مادة أو أي محطة وقود تبيع مادة الديزل أو المازوت في مدينة حلب وريفها.
1: طيب عمار، يعني ألا توجد عندك معلومات عن أصحاب المحطات أو عن أصحاب السيارات بقرب قدوم الصهاريج؟ يعني هناك انفراجة في محطة في مرفأ بانياس أو في مصب بانياس، ألا توجد هناك معلومات عن بدء وصول صهاريج أو ستصل الصهاريج اليوم أو غدا؟

0: الديزل
1: نعم.
0: تحديدا
1: أصحاب
0: أقصد الديزل تحديدا
1: أخبرونا. نعم أصحاب المحطات في مدينة حلب في محافظة حلب أخبرونا بأنهم بأن المادة تصلهم من مصفات بانياس. مصفات بانياس لا توجد مجموعات تواصل بين المصفات وأصحاب الكازيات، بينما مصفات حمص توجد أيضا، يعني رأيت هذه المجموعات، مجموعات واتساب توجد فيها متى ينطلق الصهريج، متى يصل إلى أين وجهته، بينما مصفات بانياس لا يوجد فيها هذه المعلومة. يقولون بأننا ضائعون، لا نعرف إلا عن طريق التواصل مع سائقي الصهاريج بأن بعض السائقين أخبرونا بأن المازوت اليوم سوف يصل. هذه معلومات أولية ليست مصادر رسمية. أيضا كان هناك أخبار أمس عن أن الصهاريج وصلت أو سوف تتجه، واليوم سوف تتجه إلى المحافظات، غير واضح. ولكن بحسب أصحاب المحطات، بعض منهم الذين تواصلنا معهم، بأن اليوم سوف تبدأ هذه الأزمة بالانفراج، بأن الصهاريج، صهاريج الديزل تحديدا، اليوم سوف تبدأ بالوصول إلى محافظة حلب أو مدينة حلب يمان.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل عمار مرجان مراسلنا من حلب.
1: شكرا.
0: أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بإقدار إجراء مباحثات بشأن مشروع لربط شبكات الكهرباء بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. وقال بإقدار في تصريحات على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي في الرياض إن المشروع يتضمن إنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء بين الدول الأربع بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة. ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في كروم قرية مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي وأطلقت النار باتجاه المزارعين لمنعهم من دخول أراضيهم. وفي ريف القنيطرة اعتقلت دورية للاحتلال الإسرائيلي شخصا خلال توغلها في قرية رسم سند، كما توغلت شمالية بلدة كودنا وفتشت منازل، إضافة إلى توغل مماثل في المنطقة الواقعة جنوبية بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث منعت آلية تعمل في حفر أساسات مزرعة تعود لأهالي البلدة من مواصلة أعمالها. وأوقفت الدورية أعمال الحفر ومنعت الآلية من استكمالها، مشترطة الحصول على موافقة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل السماح بمواصلة العمل في الموقع. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وأضاف أن قوات الاحتلال فجرت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيت جن.

0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. محمد، مرحبا بك. إذن عمليات تفجير في جبل الشيخ وتوغلات في القنيطرة واعتقال أيضا في القنيطرة، ما التفاصيل لديك؟
1: بالفعل يعني من الواضح هو يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات، وهناك عملية تصعيد عسكري إسرائيلي داخل الجنوب السوري. يعني اليوم صباحا نبدأ في هذه اللحظات ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجز على طريق مزارع أو كروم بيت جن ومزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ويمنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وأراضيهم. هناك موسم قطاف التين والزيتون والعنب في تلك المنطقة يمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي، يقوم بإطلاق النيران بشكل عشوائي منعا من وصول المزارعين إلى أراضيهم. طبعا هناك في تلك المنطقة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا يتوغل وينصب حواجز ويضيق على المزارعين والأهالي ويطلق النيران عليهم. هناك قاعدة عسكرية، قاعدة التلول الحمر التي تقع بين بلدة حضر ومنطقة بيت جن، يمنع هذه القوة تنطلق منها، يعني هذه القاعدة تنطلق منها العمليات العسكرية باتجاه هذه المنطقة ويمنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. أيضا البارحة كان هناك تفجير في تلة حربون بريف دمشق الغربي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هي تلة تتبع كانت للنظام البائد سابقا، يوجد فيها بعض القطع العسكرية والثكنات العسكرية يتم تفجيرها، ويعني محو المعالم العسكرية في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر على كامل يعني خط جبل الشيخ في تلك المنطقة، أيضا ينصب حواجز يعني بين قرية دربل وعرنة، قام بنصب حاجز لأول مرة في تلك المنطقة وضيق على المزارعين والأهالي في تلك المنطقة. ننتقل أيضا يعني إلى ريف القنيطرة تحديدا في رسم سند. البارحة توغلت قوى عسكرية مساء وقامت باعتقال شاب قبل أن تنسحب باتجاه تل أحمر غربي. أيضا كان هناك توغل في بلدة الرفيد ومنع أحد الأهالي من أعمال البناء مزرعته، هي التي تقع بالقرب من خط وقف إطلاق النار، وكان هناك حفارة تعمل من أجل بناء حفر الأساسات وبناء مزرعة. تم الوصول دورية إسرائيلية لتلك المنطقة ومنعت سائق الحفارة وأهالي يعني أصحاب هذا المنزل من متابعة أعمالهم ومتابعة أعمال الحفر وتشييد هذا البناء، وطلبت منهم مراجعة قوات الأندوف في المنطقة علما أنه يعمل ضمن أرضه وبالقرب من منزله، وهي أرض يعني تتبع لأبناء محافظة القنيطرة ولأهالي بلدة الرفيد. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يود يعني من تشييد أبنية بالقرب من خط وقف إطلاق النار، وهذا أيضا يعني هو خرق واضح لاتفاقية 1974 في تلك المنطقة. أيضا يعني توغلات في محيط بلدة كودنا وحواجز مؤقتة وعملية تفتيش لبعض منازل المدنيين قبل أن تنسحب أيضا باتجاه تل أحمر. نقول يعني هناك أكثر من 9 عمليات توغل وانتهاك حصلت منذ البارحة حتى هذا اليوم صباحا في الجنوب السوري، تحديدا من بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي وصولا إلى بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاك ومستمر في التضييق على المزارعين والمدنيين ورعاة المواشي، يمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ويضيق عليهم.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة، في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامه بأوضاعهم.
2: اليوم انتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات،
3: فللتاكيد نحن كاعضاء برلمان كاعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقه زملائي بمجلس الشعب لناكد انه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينه، والمدينه جزء لا يتجزا عن سوريا، ونحن رافضين اي شكل من اشكال التوغل الاسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينه. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
4: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز، ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل، وجاء القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء أداء مهامها بالمحافظة. وقالت المديرية إن مخالفي القرار سيواجهون إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس، وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط التي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 مليمترا فاصل 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. أحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين الرئيسيين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاجون و250 جراما من مادة الماريجوانا.
5: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد العامل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 حبة كبتاجون. بعد اصطحاب السيارة والمواقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب السبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي ربع مليون حبة كبتاجون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
0: قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان، موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يوما عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس التي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليه تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجون أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها إلى أهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها إلى إسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
6: لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن لا يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
0: وأضاف علبي خلال كلمته بمجلس الأمن أن العودة الحقيقية للنازحين لا تقتصر على مغادرة المخيمات، بل تشمل العيش بأمن وكرامة واستقرار.
6: فإن العودة الحقيقية لا تقتصر على مغادرة المخيم، بل تتعداها إلى العيش بأمن وكرامة واستقرار. وكما تعلمون وكما ذكر الزملاء في أوتشا، فقد بدأت هذه الرؤية تتحول إلى واقع مع عودة دفعات جديدة من العائلات إلى مناطقها، ومواصلة العمل على تأهيل الخدمات والبنية التحتية في المجتمعات المستقبلة.
0: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيرا أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
6: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء وأيضا في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفا من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
0: هذا وقال مندوب ليبيا طاهر محمد السني متحدثا باسم المجموعة العربية في مجلس الأمن إن المجموعة تؤكد دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتدعو إلى إزالة القيود الاقتصادية والسياسية المتبقية ودعم مؤسسات الدولة وتعافيها. ودانت المجموعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والالتزام باتفاق فض الاشتباك. ودعت المجموعة المانحين إلى زيادة الدعم المالي والتنموي للدول المستضيفة للاجئين السوريين وعدم تركها تتحمل الأعباء منفردة. كما دعت المجموعة مجلس الأمن إلى مقاربة متوازنة تدعم التعافي الاقتصادي والإنساني في سوريا.
7: تنفذ لتقويض أمنها، وتشيد المجموعة بالتزام الحكومة السورية.
0: قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية محمد يحيى إن أكثر من 5.5 مليون شخص ما يزالون نازحين داخليا في سوريا في وقت لا يتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 نسبة 32%.
7: سيدة الرئيسة، إن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 ممولة بـ 32% فقط، وليس من المفاجئ أن ذلك يؤثر في العمل والدعم الإنسانيين. على الرغم من النقص الحاد في التمويل، تستمر المنظمات الإنسانية في التسليم في أرجاء سوريا، ومنذ بداية العام إن قرابة 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدة في حالات الطوارئ في كل شهر، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وخدمات الحماية والغذاء والملجأ في حالات الطوارئ. المنظمات السورية في صلب هذه الجهود، وهي تشكل 60% من الشركاء على الأرض. الفرصة في سوريا حقيقية، ولكن من دون استثمارات قد نفوت هذه الفرصة. السيدة الرئيسة، إن طلباتي واضحة. بداية التمويل الإنساني المستدام والدعم للأكثر ضعفا. الملايين ما زالوا يعتمدون على مساعدة منقذة للأرواح، وفصل الشتاء يقترب بسرعة. ثانيا، ينبغي الاستثمار في الشعب السوري والحلول الدائمة، بما في ذلك مبادرتي لا مخيمات لا ألغام التي أطلقتهما الحكومة.
0: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
8: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق 30 بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء، كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
7: أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحض كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
0: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات الدولة أو مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
7: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف، واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
0: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال مكتب بارزاني إن اللقاء بين الطرفين في أربيل سلط الضوء على مستقبل الكرد في سوريا ومسار الحوار والجهود المبذولة لحل الخلافات وضمان الاستقرار. قال رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني إن تضمين حقوق الكرد وجميع المكونات في الدستور السوري أمر مهم. وأضاف بارزاني خلال ملتقى ميري في أربيل أن اندماج المقاتلين الكرد في الجيش السوري تطور كبير، مشيرا إلى انضمام 13,000 مقاتل إلى الجيش إلى جانب آلاف آخرين في الأجهزة الأمنية. وأضاف بارزاني أن الرئيس أحمد الشرع يريد معالجة جميع المشكلات في البلاد بما فيها قضية حقوق الكرد، موضحا أن مظلوم عبدي يتجنب الأخطاء التي ارتكبت سابقا في إقليم كردستان العراق. أقرت الإدارة العامة للشؤون المدنية مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بالمرسوم رقم 13. وقالت الإدارة إن باب استكمال الإجراءات للمتغيبين عن مواعيدهم السابقة سيفتتح في الفترة بين 18 و19 من تشرين الأول الجاري، مضيفة أن استكمال الإجراءات سيتم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة والحسكة والقامشلي. قال عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي لمديرية إعلام الحسكة إن قافلتين ستنطلقان اليوم الثلاثاء لعودة نحو 500 عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية، وستنطلق اليوم قافلة لعودة نحو 500 عائلة نازحة من رأس العين إلى مناطقها الأصلية في الحسكة بالتزامن مع تسيير دفعة أخرى تضم نحو 50 عائلة من نازحي الحسكة المقيمين في رأس العين باتجاه منازلهم في مدينة الحسكة. قال رئيس الأطباء المقيمين في المستشفى الوطني بدير الزور محمد الباش إن قسم الإسعاف استقبل 271 حالة منذ ساعات فجر أمس الاثنين، بينهم 63 مصابا بحالات اختناق ناجمة عن العاصفة الغبارية التي ضربت المحافظة. وأضاف الباش أن الكوادر الطبية واصلت تقديم الرعاية الصحية للمراجعين رغم الضغط الكبير الذي شهده المستشفى بسبب تزايد أعداد المتأثرين بالعاصفة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع عدد من الإصابات من جراء حادث سير على طريق تدمر السخنة بعد تشكل سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
9: السوزو

0: أغلقت وزارة الصحة مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى، وفق ما أكده مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي لتلفزيون سوريا. وأوضح الحمصي أن القرار جاء عقب جولات تفتيشية وأخذ مسحات جرثومية كشفت عدم التزام المشفى بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى، رغم توجيه إنذارات سابقة إلى إدارته. وأكد أن الهدف من الإجراء هو حماية المرضى والحفاظ على السلامة الصحية العامة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى. ولمزيد من التفصيل ينضم إلينا من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، مرحبا بك. لو تضعنا في تفاصيل إغلاق مشفى النهضة بسبب انتشار حالات الإنتان والتلوث الجرثومي بين المرضى، تفضل.
1: نعم يمان، بالفعل قرار جديد لمديرية صحة حمص يتعلق هذه المرة بجولات سابقة كثيرة أجرتها المديرية على عموم المنشآت الصحية هنا في المحافظة من مشافي خاصة وعامة، إضافة إلى المستوصفات والمراكز الطبية وغيرها. جميع الجولات كانت تركز بالدرجة الأولى على موضوع الالتزام بالوقاية من العدوى، الالتزام بالتعقيم بأقصى درجاته الممكنة لمنع وجود أي تلوث. كان هناك بعض التجاوزات خلال الفترات السابقة، بعض المشافي التي وجد فيها تجاوزات من بينها مشفى النهضة الواقع في حي وادي الذهب في مدينة حمص، وجه له أكثر من إنذار لتدارك هذا الأمر ولضبط موضوع التعقيم وعدم حصول إنتانات في المشفى. ولكن بعد أخذ عينات جديدة من المشفى ظهر بأنه لا يزال هناك نوع من سوء التعقيم وسوء الاهتمام أيضا بهذا الملف الذي يعتبر من الملفات الحساسة جدا داخل المشافي، وخصوصا في المشافي الخاصة التي يرتادها الكثير لا يزال من أهل حمص، كون هناك جزء كبير أيضا من المشافي العامة مدمرة. وبالتالي نتحدث عن مشافي خاصة تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى ومن المواطنين بشكل يومي. هذا كله أدى إلى أن يصدر هذا القرار كرسالة إلى الجميع بأن الالتزام بهذه المعايير الوقائية هو أمر أساسي لا يمكن التجاوز عنه ولا يمكن التساهل معه. وهذا ما صرحت به مديرية الصحة في أكثر من مناسبة وخلال أكثر من اجتماع حضرناه مع القائمين على المنشآت الطبية هنا في المحافظة، وجهت بهذا الأمر بشكل مباشر وبشكل متكرر لأكثر من مرة. وبالتالي بدأت الخطوات العملية الآن بمعاقبة كل من يتجاوز هذه النقاط التي أصدرتها وأكدت عليها المديرية أكثر من مرة. وبالتالي كان مشفى النهضة هو الهدف الأول لضبط حالات عدم وجود الإنتانات. لم يحصل يعني وجود إنتان انتقل إلى خارج المشفى أو ما إلى هنالك، ولكن العينات التي تم مسحها أكدت وجود سوء في التعقيم، سوء في الاهتمام في الملف النظافة الطبية. وبالتالي كان لابد من هذا الإجراء كما تقول المديرية، هو إغلاق مؤقت ريثما يتم الوصول إلى اتفاق جديد مع المديرية وتعهدات طبعا من إدارة المشفى بالالتزام التام بكافة الإجراءات والتوصيات التي أوصت بها المديرية في أكثر من اجتماع وفي أكثر من مناسبة. هي يعني وجهت أيضا إلى الجميع في بيانها، ليس فقط مشفى النهضة، بالاهتمام لأن كل من سيتجاوز سيطاله مقام مشفى النهضة والذي من المتوقع أن يشتبه قريبا ولكن بإجراءات جديدة برقابة أكثر خلال الفترة القادمة.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. طالب مجلس أمناء حيي جوبر والقابون وحافظة دمشق بإيقاف مقترح إعادة إعمار الحيين بصيغته الحالية والعمل على إعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي وتحافظ على التركيبة السكانية والنسيج المجتمعي. وقال المجلسان في بيان مشترك إن دراسة المقترح الذي طرحته محافظة دمشق بالتعاون مع فرق محلية من الحيين أظهرت وجود فجوة بين العرض الحالي وتطلعات الأهالي والحد الأدنى من مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بنسب الاستثمار والكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المجتمعي، مشيرا إلى أن المقترح شابه قصور في التوضيح تمثل في عدم إتاحة الصيغة المكتوبة والمخططات منذ البداية وعدم وضوح الأدوار والحقوق والالتزامات. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية عملها على إنشاء 8 سدود في عدد من المحافظات بالتوازي مع صيانة منشآت قائمة وتأهيلها. وأوضح المدير العام للهيئة أحمد الكيوان أن المحافظات التي يجري إنشاء السدود فيها تشمل اللاذقية وطرطوس وإدلب وحلب، كما لفت المسؤول إلى استمرار أعمال إنشاء سدات مائية في منطقة الدريكيش بريف طرطوس وعين التينة بريف اللاذقية، إضافة إلى سدة مريمين في منطقة الحولة بريف حمص وسدة كفر عقيد في مصياف بحماة. باشرت كاسحة الألغام في وزارة الدفاع إزالة مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في قرية الحماميات ومحيطها بريف حماة، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان. هذا وكانت القرية قد شهدت قبل أيام وقفة احتجاجية للأهالي للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في مناطقهم، وذلك بعد إصابة طفل بجروح بليغة إثر انفجار أحد الألغام. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المنذرين والمتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتنبيههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر. افتتح في مدينة الجلاء بريف البوكمال شرقية دير الزور معرض التمور الثالث، وذلك بهدف دعم المنتج المحلي والتعريف بأصناف التمور المتنوعة التي تشتهر بها المنطقة، ولتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل في دعم الاقتصاد المحلي.
2: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلا من تركها في الغابات.
3: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
2: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
4: نحن بإدارة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر الحماية للمواقع المحروقة، يمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة 2 سنين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهدون الأشجار إن شاء الله.
2: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25,000 هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة. فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: افتتحت شعبة لطب النفسي للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال بدمشق في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
5: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار. سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا في مستقبل الطفولة بإذن الله عز وجل.
0: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا إن المركز يقوم برصد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
6: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، منحللها ومنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز، هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا ايجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
0: افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الثانوية البحرية في جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس لتخفيف عبء التنقل على الطلاب من الجزيرة إلى مدينة طرطوس.
7: نعلن اليوم عن افتتاح الثانوية البحرية في جزيرة أرواد لما لها أهمية كبيرة في تقديم الخدمات لأبنائنا وأهلنا في جزيرة أرواد وتخفيف العبء عنهم، عبء التنقل من الجزيرة إلى طرطوس. طبعا رح نقدم نحن عنا اختصاصين، ملاحة وميكانيك، والثانوية مدعومة بالمخابر الكاملة التي تلبي احتياجات الثانوية البحرية.
8: افتتاح اليوم وفر علينا الطريق لطرطوس، وبالشتاء انه بتوفر علينا اخطار البحر وارتفاع الامواج، وايام انه بين المواصلات بين طرطوس والزيق وارواد في وقت كثير بتروح نص الحصه بطرطوس وما بنلحق الدروس كثير منيح، يعني مشان هيك الحمد لله انه فتحت هون بالزيق.
0: ختام نشره، دمتم في امان الله والى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا، حلقة جديدة من صباح سوريا. إن شاء الله رب يكون نهاركم حلو ولطيف، وأكيد بدي صبح على منى. صباح الخير يا منى.
1: صباح الخير يا عمار، إن شاء الله يكون نهارك رايق ولطيف. صباح الخير لكل أهلنا اللي عم يتابعونا، وإن شاء الله نقضي سوا صباح مليان حكي حلو ومواضيع بتهمكم. خلينا نشوف أبرزها
0: بفقرة عيشة صح. رح نحكي عن فن طرح الأسئلة وكيف ممكن نستفيد من الإجابات يلي بنحصل عليها.
1: وبفقرة اللموف رح نحكي عن الاستشفاء العضلي وشو هي التمارين المناسبة.
0: وبفقرة إسعاف اليوم رح نحكي عن اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث ونضوي على الإسعافات بهي الحالات.
1: وبفقرتنا المنوعة لليوم نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا، وطبعاً إلنا وقفة مع طب الأسنان بفقرة دنتست. خليكم معنا.
0: صباح الخير مشاهدينا مرة تانية. صباح الخير يا منى.
1: صباح الخير.
0: أخبار؟
1: أنا منيحة اليوم، أنت اللي إن شاء الله تكون
0: أنا منيح. كتير منيح. كثير كثير منا بنسمع انه الغيره هي دليل الحب، وهذا الشيء نحن كلياتنا متفقين عليه، ولكن في اختلافات بكم شغله معينه بدي اسالك عليها.
1: يلي هي؟
0: يلي هي سالتيني وراح اجاوبك. الشخص اللي بيغار علينا بيكون خايف يخسرنا، بس يا ترى هل هذا الشيء صحيح بكل الحالات؟
1: لا، يعني ليك انا ما بظن انه الغيره مرتبطه انه انا خايفه اخسر هذا الشخص. يعني انا مثلا مو بس الشخص اللي بيربطني فيه علاقه عاطفيه انا بغار عليه، مثلا انا كثير بغار على امي، عرفت؟ انا بغار انه هي تحاكي حدا هيك او حدا من رفقاتي كلمه حلوه او تدلل او هيك، بحس انه لا هذا الدلال بس لإلي.
0: هلا هو يعني انا معك شوي بعد الموضوع، بس نحن عم نحكي عن الغيره اللي بيكون فيها محل شك. يعني أوكي. اليوم اكيد مثلا مو والدتك راح تشك فيك ولا انت حتشكي بوالدتك بمحبتها
1: طبعا،
0: بس اليوم خلينا نحكي عن الشك بفكره العلاقات العاطفيه. الغيره حلوه وهيك، بس في شارة فاصلة كثير ما بين انه يكون غيره محبه ما بين تكون غيره شك.
1: اي 100%. هلا انا برايي اكيد مثل ما ذكرت بالبدايه عمار، انه اكيد الغيره دليل حب، لانه لما نحب حدا طبيعي انه نهتم فيه ونخاف انه نخسره، ويعني يمكن هي الغيره الزاده اللي نحن بنحسها اتجاهه الطرف الثاني، يحس انه معقول في طرف شك بالموضوع.
0: انا معك، اكيد معك. أي. والغيره هو شعور طبيعي جدا بالعلاقات، وبتعكس احيانا مدى تعلقنا بالشخص الثاني، ولكن قديش هي الشاره فعلا ممكن تحد. يعني انا في يعني في اشخاص بيقولوا لك انه انا من كثر ما بغار عليك ما بخلي حدا يحكي معك، ممكن مثلا يصير في اشخاص يتدخل طرف ثالث، فهذا الشيء ممكن يولد مشاكل مع بعدين وتصير هي فعلا غيره خانقه. فانت هل يمكن يعني تؤمني بفكره مصطلح الغيره الخانقه، او لا بتحسي هي الغيره هي ستاندرد وحده ولازم الشريك يغار وخلص تصير؟
1: هلا انا بحس انه بتختلف من شخص لشخص. أوكي. يعني للامانه مو الكل بيحسوا انه هن يتحكموا بمشاعرهم، وخصوصي مشاعر الغيره. يعني اغلبنا ما بنحسن انه نحن كثير انه نتحكم فيها، وخصوصي وقت يكون الشخص كثير بخصنا وهيك، يعني بنحسه لاشخاص. ويمكن كمان طريقه التعبير عن الغيره بتختلف من شخص لشخص، يعني ممكن نحن نعبر زياده او ما نعبر ابدا، بس نحن بالنهايه كثير يعني بنكون حاسين بالغيره. او حتى في اشخاص بيعبروا بغضب عن هذا الشيء، يعني ممكن يطلعوا كل غيرتهم بالغضب. فايه يعني مشاهدينا نحن حكينا عن راينا، بس يا ترى شو راي الناس؟ هل الغيره بالنسبه لهم دليل حب ولا دليل عدم ثقه؟
0: يعني زميلتنا اكيد هديل نزلت على الشارع السوري وسالت الناس هذا السؤال، تعالوا نشوف شو الاجوبه وراجعين.
2: الغيرة بالنسبة لإلك هي دليل حب ولا إلا ثقة؟
3: والله هي الحقيقة إلا ثقة، لأنه يعني اللي بيثق بالآخر ما في ضرورة لها الغيرة الزايدة، طالما ما عم بشوف بوادر بتخليه غار. أما والله وين رحت وين إجيت وين كذا وين، يعني هاي شغلة مو ظابطة، هاي تملك صار. تقول له سجل لي حالك بس سجل العقاري.
4: في ناس إلا الثقة، في ناس إلا تحب محبة. هي مات من شدة حبك يعني إله للشخص، تحاولي تدافع عليه بكل قوتك، يعني ما بدك تخسريه.
5: بالنسبة لي لا، حب بس ما يكون غير مبالغة فيها، غير يدور على الحب والاهتمام، مراعاة الطرف الآخر، لأنه إذا ما في غيره ما في حب بالأخير. يعني
6: نوعا ما حب مو إلا ثقة، يعني الغيرة إلى حدود، بس أنا حد معين إنه بالنسبة إلي، يعني أنا بالنسبة إلي بشكل عام الغيرة ما بدي إياها تكون خانقة شريك حياتي. اللي بحب

0: بدنا نشكر اكيد زميلتنا هدير على هذا التقرير الجميل اللي هو فعلا بيفتح مسارات للنقاش. بس انت بتحسي يعني بالغالب انه جميع الاجوبه هي متوازنه، تبع انه اكيد الغيره حلوه ودليل الحب، ولكن بدرجه معينه وتكون بعيده عن المبالغه.
1: هلا بس انا لفتني تعليق واحد من احد الجمهور، انه كان عم بيقول انه الغيره كثير حلوه بس ما يكون مبالغ فيها، وما تكون انه هي تحد من احلامك. يعني متى ما الغيره وصلت انه هي تحد من احلامك، من اهدافك، من تصير تسيطر عليك، تقوق عقل، فهذا الشيء اكيد مؤذي للطرف الثاني.
0: كثير معك حق بهذا الكلام، كثير هذا الكلام جميل. هذا الكلام على فكره بنفتح فيه نقاش مع فقره،
1: مع فقره لازم
0: مع حدا
1: صراحه
0: بيحكي نفسي. فبتصور حيكون في عنا فقره بهذا الموضوع. صباح الخير مشاهدينا مره ثانيه، رجعنا لكم باولى فقراتنا لليوم بفقرتنا عيشة صح. قد ما بنركز بحياتنا على انه يكون في عنا اجوبه صحيحه، مرات بننسى انه البدايه الحقيقيه لاي معرفه او اكتشاف هو السؤال. فالسؤال هو مو مجرد وسيله لحتى نعرف معلومه، هو مفتاح بيفتح ابواب التفكير، بيساعدنا نفهم الناس ونتعلم وناخذ قرارات افضل، وحتى بالعلاقات اليوميه. الفرق بين حوار ناجح وحوار فاشل ممكن يكون بس بطريقه واحده بس، واللي هي
1: يعني عمار بنشوف انه في اشخاص بيقدروا انه يوصلوا لمعلومات وافكار عميقه لانهم بيعرفوا يسالوا على فكره، بينما غيرهم رغم اهتمامهم بالموضوع ما بيحصلوا على الشيء نفسه لانه السؤال لا ما كان بالمكان او بالطريقه المناسبه. ولهيك بيقولوا انه جوده حياتنا احيانا مرتبطه بجوده الاسئله يلي بنطرحها على الاخرين وعلى انفسنا.
0: اكيد اليوم بدنا نحكي عن فن طرح الاسئله وعن الاسرار اللي بتخلي السؤال ذكي ومؤثر، وكيف ممكن لسؤال بسيط يفتح باب نقاش كامل او يغير وجهه نظر شخص او حتى يساعده يكتشف شيء جديد عن نفسه. كل هاي التفاصيل اكيد راح تكون مع مدربه التنميه البشريه ميا ساكاش اللي صارت معنا بسد صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات ومنوره صباح سوريا
2: حبيبه قلبي. نور نوركم، نشكر الله تمام الحمد لله.
0: ومرحبا. هلا كيف نسأل سؤال جيد؟
1: فعلا كنت عم فكر بالموضوع
2: كيف نبلش؟
0: حنبلش. بيقولوا
1: يقال
0: انه السؤال الجيد هي اهم من الاجابه الجيده. قد ايه هذا الكلام دقيق 100%؟
2: هذا الكلام صحيح 100%. مو بس اهم، السؤال له طاقة، الجواب لا طاقة له. ليش؟ أنا بيهمني لما أسأل افتح مداركي، ارفع وعيي واتوجه نحو الشيء اللي أنا عم بسأل عنه، الجواب أبداً ما بيعني لي. مثال، لما أنا بكون رايحة مشوار عادي، مشوار يعني أنا ورفقاتي رايحين لشي كافيه لشي مكان، أنا صار عندي عادة إنه بسأل يا ترى شو الخير اللي رح أصدفه بهذا المكان. فورا طبيعتنا البشرية والعقل بيصير بيجاوب ممكن يصير معك هيك، ممكن يصير معك هيك، بقول له أنت عود على جنب، خلي الظروف تثبت لي شو الشيء الحلو اللي رح لاقيه. هو بتكون قاعدة عادية، ما بتعرف منين بيجيك بزنس، ما بتعرف منين بتجيكي فرصة حلوة، ما بتعرف منين بتجيكي فكرة حلوة. وآتاكم من كل ما سألتموه، سبحان الله. فالسؤال طاقة، أما الجواب لا طاقة له.
0: طب
1: برأيك مياس، هل فن طرح الأسئلة مهارة فطرية ولا الواحد لا فينه يتعلمها مع الوقت؟
2: الاثنين. في ناس بطبعة حشورة أو فضولية بتحب تسأل هون شو صار، هون شو في، هون شو عملنا. هذا الشيء منيح نوعا ما، لكن إذا سؤالك مدروس، لذلك صار في علوم جديدة وتدريبات جديدة اسمها التدريب على هندسة السؤال، لأنه سؤال واحد إذا بتطرحيه بمكان خاطئ بتكون آثاره خاطئة. فطبعا هي حالة فطرية لكن تحتاج للتدريب. وفي ناس بطبعة ما بتسأل أبداً. فكمان لازم تدربي على أنها تسأل السؤال الصح يلي بيخدم مصلحتها.
0: لكن سبحان الله الأشخاص اللي بتعرف تسأل، أنا بحس أنه الموضوع هو مبني على الفطرة، يعني أنه الشخص يعرف يسأل أسئلة ذكية وطريقة طرح الأسئلة هي فطرة. هلأ بدك صحي لها الكلام في حال كان خطأ. اليوم افتراضاً أو أنا ممكن يعني أعمل ممارسات معينة لحتى طور من فن الطرح عندي، كيف اليوم انا بدي بلش؟ كيف بدي اخلي سؤالي يتحول من سؤال طبيعي لسؤال ذكي جدا؟
2: نعم، هلا اول شيء في ثلاث خطوات لازم نمشي عليها، لا مثل ما قلت لكم شيء اللي اسمه هندسة السؤال. اول شيء النية. شو يعني؟ انا كيف ممكن اكون، اذا انت كمذيعة، انا كيف ممكن اكون احسن مذيعة بالوطن العربي؟ هذا السؤال كثير حلو.

0: طيب شو نيتك؟ والله جكارة بنت خالتي، كرمال اللي تركني يزعل علي كل العمر. نحن زعزعنا النية منشوف الأثر ما بيعجبنا،
1: 100%.
0: خلصنا من مرحلة النية. مرحلة ما بعد النية هو الوقت والزمان والمكان المناسب. أنا بقول لك يا منى، خليكي كل الوقت عم تطرحي هذا السؤال، أنا كيف ممكن يصير أحسن مذيعة بالوطن العربي؟ بس مو ممكن تكوني أنت واقفة بعجقة السير ومشوبة والعالم هيك وأنت مضغوطة ومنرفزة وتسألي هذا السؤال، أنت هون تردداتك منخفضة ما راح يجيكي منه. أنا هون شو بسأل؟ بسأل كيف ممكن أوصل على شغلي وأنا هادية وحافظ على سكوني وهدوئي؟ فبدنا ننتبه على الزمان والمكان. الثلاثة هو الأثر. لما أنا بوصل لإني صير إن شاء الله وبتصيري أحسن مذيعة بالوطن العربي، هذا يؤدي إنه الخطوات التنتين اللي قبل كانوا سليمين، النية والزمان والمكان.
1: جميل جدا صراحة. طيب دائما الأشخاص، في أشخاص بيسألوا بس مجرد مشان يسألوا، ما في هدف تاني، بس إنه خلص هنن شاركوا بالحديث. شو الفرق بين السؤال يلي بيفتح باب للحوار والسؤال يلي بيفتح باب للجدل؟
0: نعم.
1: أنه أنا بس خلص بدي أتجادل معك لحتى أنا خلص أنا أربح النقاش.
0: هلأ شوفي، الأسئلة أشكال وألوان. طب أنت عم تسألي وتسألي، اسألي شي يفيدك. السؤال اللي بيوصلنا للحوار هو سؤال هدفه الفهم، السؤال اللي بيوصلنا للجدل هو سؤال هدفه الانتصار. أعطيكي مثال، أنا مثلاً مدير وإجاني اثنين من موظفيني متأخرين، أنا كمدير فيني أسألهم مين سبب التأخير بيناتكم؟ أنا فتحت جدل، هو نطرتني، وهذا الجواب دائماً عقيم وهذا السؤال ما في منه فائدة. أما لما بدي أسألهم سؤال نفتح حوار لحتى نحل هالمشكلة، فيني أسألهم شو الشيء اللي تعلمتوه من تأخيركم اليوم؟ ممكن تقولي يمكن لازم أطلع قبل بربع ساعة، ممكن يقول يمكن كان لازم خلص ورائي قبل بيوم. فهذا السؤال جاب نتيجة، فسؤالك مثل ما بتسألي بيعطي أثر، يا بيوصلنا لجدل والمحاولة للانتصار، يا بيوصلنا لحوار سليم ونستفاد منه.
2: حلو حلو هالكلام. طيب اليوم الشخص يلي يمتلك فن طرح الأسئلة بحب يسأل أسئلة معينة. اليوم أنت قاعدة بمكان وفي أشخاص قاعدة جنبك وعم تحاور بعضها، أو مثلا عم تحاورك.
0: نعم.
2: كيف بتعرفي كونك خبيرة بهذا الموضوع أنه الشخص فعلا يمتلك فن طرح الأسئلة؟
0: تماما. السؤال طاقة. لما منقول طاقة يعني يا بوزيتيف يا نيجاتيف، يا إيجابي يا سلبي. فأنا بدي أشوف المكان والزمان والحالة اللي نحن فيها. إذا نحن بحالة وبمكان إيجابي، مبسوطين سعيدين عم ناكل عم نشرب فرحانين مع بعض، الناس اللي بتقول ما الممكن أيضا، هي ناس عم تسأل السؤال الصح بالوقت الصح. طبعا أنا الحالة الإيجابية بدي منها، مو معقول سوري أنا أكون بعزة وأقول ما الممكن أيضا. هذا السؤال مو لهذا المكان. والأسئلة السلبية يلي مثلا أنت بمكان لا سمح الله مثل ما حكينا عزاء أو منطقة طاقة سلبية أو بظرف ما نو منيح، شو بقول؟ ما الخير في ذلك؟ لأنه كل شر كبير في خير صغير لازم دور عليه. فلما أنت بتعرف تطرح السؤال الصح بالمكان الصح، حتفهم أنه هذا الشخص عرفان شو عم يعمل أو عم يشلف كلامه. بس
1: مياس دايما منشوف أنه الأشخاص يلي بتعرف تسأل وبتعرف تحلل أجوبة العالم، هي بالغالب بتعرف تسأل أنفسها أكثر، هي فهمانة على حالها أكثر.
0: نعم.
1: فأنت كخبيرة شو الشيء اللي بتتمني أو بتنصحي فيه العالم إنه هن يسألوا أنفسهم أول؟
0: مثل ما قلت لك قبل بشوي، المكان والزمان والحالة اللي أنت فيها، أنت لما بتكوني بترددات مرتفعة ما الممكن أيضا؟ شو الشيء الحلو اللي رح يجيني أكتر؟ ولما بكون بترددات منخفضة شو الشيء اللي لازم استغني عنه لتكون أموري منيحة؟ شو الشيء اللي فيه خير كتير وأنا مالي شايفته؟ سؤالك لنفسك أهم من سؤالك للآخر. سؤالك لنفسك بيخلي هذا التشويش تبع الدماغ يتوجه لمكان واحد لحتى حل هي المشكلة. حليتها بنتقل لمكان تاني. سؤالك لنفسك بدون ما تحطي جواب، وسؤالك لله سل تعطى، يعني رب العالمين قالك انت بس اسأليني وشوفي كيف بيوصلك اللي بدك يا، مثل ما اتفقنا حسب النية والسياق والزمان والمكان.
2: معناتها يعني بفهم من هذا الكلام انه فن طرح الأسئلة أو الذكاء بطرح الأسئلة هو مقرون بشكل مباشر بفكرة الإيجابية.
0: نعم.
2: صح؟
0: نعم.
2: طيب. أنا كثير بتصير معي بصراحة وما بعرف شو السبب، وبعرف جزء منه بس ما كنت أفهم شو السبب الكامل. بعد 12 بالليل
0: بيكون شخص الأفضل دينام. لطرح الأسئلة. نعم.
2: بدي يكون شخص دينام، فجأة بتصير كل الأسئلة هي أسئلة سلبية باللاوعي، وهذا الشيء بيخلق حالة من اليأس. نعم. مع أنه شخص بيفيق الصبح ثاني نهار بيكون أموره كتير كتير سليمة. ليش بس تصير هي الحالة؟ شو بيأثر علينا؟ شو بيأثر على فكرة تقبلنا لهي الأسئلة عم تنطرح لأنفسنا؟ كونه أنت قلتي لنا أنه أهم شيء لازم ينطرح هو سؤال الإيجابي لنفسك.
0: نعم. هلا انت عامل ميكس، يعني منين بدي بلش لك منين بدي انصحك. اول شيء النفس اللوامه كتير حلوه، مو اللي بتطرح سؤال سلبي. ممكن لوم حالي ببعض المناطق انه انا عامل شيء غلط ودور على سؤال كيف فيني صلح هذا الشيء اللي عملته. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، سؤالك اخر 45 دقيقه قبل ما تنام حيخلي عقلك الباطن كل الليل عم يدور على اجوبه اجوبه. كثير ناس بتسال اسئله وبتنام، لما بتفيق بتلاقي الحل. صح. الحل عنا بس احنا ما بنعرف ننبش. فانت لما بتكوني نايمه وبحاله سكون، العقل الباطن بصير بيفتح بهالارشيف وبيطلع بهالسجلات ليطلع لك الجواب الانسب لهذا السؤال. فبدي انتبه ما يكون سؤالي ما نو منيح. يعني مو معقول انا قبل ما انام اقول ليش هيك رفيقتي صار معها، يكون صاير معها شي مصيبة رح يجيني منها لأنه أنا سألت. لا، أنا بدي حاول فوكس على الأشياء الإيجابية، وإذا الطابع اللي أنا فيه سلبي لاقي له سؤال إيجابي حارب هاي السلبية اللي فيه. كتير مهم سؤالي، وكتير مهم توقيته قبل النوم، وكتير مهم أعرف كيف لازم أطرحه، ولازم نتدرب على هذا الشيء.
1: خلص أخذت الفكرة اللي بدك إياها.
0: بدك تتدرب.
1: ما ياسر، بدنا نسألك أسئلة بشكل عملي. نعم. مبنية على تجربة شخصية. جاهزة؟ نعم. عطينا مثال على سؤال غير مجرى نقاش أو موقف بالكامل.
0: كتير. أنا لما بحكي بهذا الموضوع ممكن الناس ما تصدق. طريقة طرحك للسؤال أكيد بيغير مسار وبيرفع وعي وبيغير تفكير. كيف يعني؟ نحن كلايف كوتش، مهمة لايف كوتش هو يطرح عليكي أسئلة أنتي لتجاوبي أنتي، ترفعي وعيك أنتي وتشوفي المسارات أنتي. أنا مو شغلتي جاوب عنك. فأنا لما بطرح السؤال الصح بالمكان الصح حغير لك وعيك وحغير لك مساراتك وأفكارك. اجتني عميلة شغوفة عندها مشروع صغير بدها تعمله، مشروع شمع، أشكال شمعية وهيك. فلما عم تجي تقلي قالتلي أنا لهلأ ما بلشت، أنا ما بعرف كيف بدي بلش، أنا ما بعرف شو بدي ساوي، أنا ما بعرف منين بدي بلش. أنا لما بكون ما عندي دراية بالسؤال حأسألها وليش ما بلشتي لهلأ، شو حتكون الأجوبة؟ دفاعية. وقت أولاد ما معي مصاري، مو شغلتي. سؤالي الصح شو بقلها؟ شو أول خطوة ممكن تعمليها اتجاه مشروعك ب 24 ساعة؟ قام هي اطلعت فيني قالتلي ب 24 ساعة؟ قلتلها حالا وسريعا. قالت لي أول شيء رح بلش أكتب خطتي على ورقة وقلم. بعد أسبوع عملت صفحة على الأنستا، بعد شهر باعت أول قطعة، بعد 6 شهور باعت أول كمية بمبلغ بسيط، ونشكر الله هلأ مشروع عم يكبر شوي شوي. لأنه السؤال الصح كيف ممكن تبلشي هلأ غير مسار تفكير. الكلمات نحن ما غيرناها، غيرنا النية والوقع.
1: صح.
0: فتحنا مدارك وفوكسنا، حطينا قوة الدماغ كلها بمكان واحد.
1: فهي ببساطة سألت حالة السؤال الصح بالوقت
0: الصح.
1: أي.
0: تماما.
2: وحبيت. طيب السؤال الثاني، مع أنه يعني إذا أنت بتذكر شيء، شو هو أقوى سؤال سمعتيه بحياتك من شخص مما كان ولهلأ ما بتنسيه؟
0: أي هلأ هو عن تجربة شخصية. أنا عن تجربة شخصية. كنت حابة وناطف قلبي بدي أطلع على العمرة. قدم لوراق تجي بالرفض، قدم لوراق تجي بالرفض. هذا الرفض يلي عم يجي أكيد مرتبط بشي جواتي. في شي جواتي أنا عم يعمل اصطدام مع هي الرغبة اللي أنا بدي إياها. فسألت حالي شو هو الشي يلي جواتي عم يمنع سفري لهذا المكان وأنا ما بعرفه. تصير تطلع الأفكار إنه أنا متعلقة بوالدي ما لي قدراني غيب عنه، وولادي كانوا أصغر خايفة إني أتركهم. لما عرف السبب بطل العجب رتبت أموري، والله بعد 24 ساعة إجت الموافقة على العمرة. ترتيب الله، لأني أنا لما سألت عرفت شو صاير، وقال لأ أنا أبدا عم أقدم وما عم تزبط، عم أقدم وما عم تزبط. سألت السؤال الصح، إجاني الجواب الصح، وتمت الأمور على هذا الأساس. طاقة السؤال شيء ما نهين أبدا.
1: أنا متأكدة مياسي، يعني يمكن هذا الموقف أو هذا السؤال اللي سألتي لحالك يمكن ما بتنسيه كل عمرك
0: بحياتي. بحياتي. وصدقيني لما بحكي أحيانا قدام الناس يلي على وعي منخفض ما بتصدق إنه معقول. أي صدقا معقول، هذا شيء تجربة شخصية.
1: يعني فعلا نصائح ويعني هيك كلام جدا جميل مياس عكاش، ولا يمل صراحة. والحديث يطول، شكرا كثير لك على هدول المعلومات الحلوة. حبيبتي. على وجودك معنا اليوم.
0: مرسي حبيبة قلبي،
2: نورتينا. يعني هالكلام كان كثير كثير كثير مهم حكته مياس عكاش، ولازم كلنا على فكرة إنه إحنا نكون على دراية فيه، لأنه أتصور كثير حتى بتفرق معنا،
1: كثير بتفرق معنا صراحه. فانا اليوم رح ارجع على البيت وارجع اسال حالي يعني بالامور هيك اللي لسه عندي شويه كم اشاره استفهام له، ليه ما عم يصير وليه ما عم يزبطوا. فعن جد جربوا اليوم وخبرونا شو بصير معكم. مشاهدينا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم مع فقره يلا موف مع عمار، خليكم معنا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس،
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات،

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة يلا موف. كثير ناس بتفكر انه سر التقدم بكمال الاجسام هو التمرين الاقوى او الاوزان الاعلى، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. العضلات ما بتكبر وانت بالجيم، وانما من بعد ما تخلص تمرينك التمرين بحد ذاته بشكل ضغط على العضلة. اما مرحلة البناء والتطور الحقيقية فبتصير خلال الاستشفاء العضلي، لما الجسم يبدا يصلح الانسجة العضلية ويعوض الجهد اللي بذلته. لهيك سبب بنشوف احيانا اللاعبين بيدربوا لساعات طويلة جدا بيحصلوا على النتائج اللي بدهم اياها، بينما غيرهم بيدربوا بشكل مدروس وبيهتموا بالنوم والتغذية والراحة وبتكون نتائجهم أفضل بكثير، لأن الاستشفاء مو رفاهية أو وقت ضائع وبين الحصص التدريبية هو جزء أساسي من الخطة نفسها. اليوم رح نحكي عن الاستشفاء العضلي، ليش يعتبر السر الخفي وراء النمو العضلي وتحسين الأداء الرياضي. كل هاي الأمور رح تكون مع الكوتش عتاب إسبيري، صارت معنا بس صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: شو الاخبار؟
1: تمام رواق.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اهلا فيك. يا
0: هلا. الاستشفاء العضلي هو يعني انا برايي يمكن شيء من اهم الاشياء في عالم كمال الاجسام، واكيد صححي لي. اول شيء خلينا نعرف للاشخاص اللي ما كثير عن درايه بالموضوع، شو تعريف الاستشفاء العضلي؟
1: هلا الاستشفاء العضلي هو الفتره اللي بيتعافى الجسم فيها من التمرين. نحن في فتره التمرين بصير في اجهاد للجسم، اجهاد للعضلات، منريح. فترة الراحة اللي هي عبارة عن يعني مو بس راحة انه انت ترتاح بالبيت، ترتاح تنام منيح، تاكل منيح، وتكون فترة يعني كيف بدي اقول لك، مو انه انا خلص ريحت وقعدت بالبيت، لا، انت بتريح بتعمل حركاتك اليومية، بتقوم بتمشي بتروح على شغلك، بس انت نايم نوم كفاية، اقل شيء 8 ساعات تكون نايم. والاستشفاء العضلي بصير بهاي الفترة، فترة النوم. شان هيك نحن عنا الاستشفاء بنفس الأهمية اللي هي التمرين اللي نحن بدنا نساوي، يعني بيعادلوا بعض تقريبا، تمرين قوي استشفاء عضلي منيح، ناخد نتائج حلوة.
0: حلو. طب نحن بنشوف شخصين عم يتمروا نفس التمرين بنفس الشدة، وغالبا هتكون نفس النتائج، ولكن قد تكون تغذية وتمرين وشدة عالية،
1: تمام،
0: اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء، ولكن حكون في املاقي في فرق بالنتائج،
1: تمام،
0: شو بيكون السبب؟
1: هلا بدنا نشوف نحن من الاسباب اللي ممكن هي تاخر التطور العضلي. انت قصدك انه هذا الشخص، في شخص عم يتطور
0: وشخص
1: ما عم
0: يتطور،
1: تمام، والشخصين عم يتمرنوا بنفس الشده تقريبا. نحن بدنا نسالهم، بدنا نعرف هن يا ترى عم يناموا منيح، عم بيكون الغذاء البروتين، نسبه البروتين اللي عم يدخلوها لجسمهم هي منيحة لوزنهم، منيحة لحجم الإجهاد العضلي اللي هني عم يتعرضوا له أثناء التمرين. وبدنا نشوف فترات الراحة اللي هي بتصير بين المجموعات، يعني أنت عم تريح كتير عم تريح قليل، يعني كل هاي القصص بتلعب دور بأنه هو يتطور أو ما يتطور. نحن ما فينا أنه منفكر أنه أنا كل ما تمرنت أكتر يعني أنا رح أخذ حجم عضلي أكتر، هو هاي المعلومة خاطئة.
0: طب
1: كل ما ريحنا أكتر، مو ريحنا أكتر فترات طويلة، هو كل عضلة في إلى وقت راحة، يعني نحن ما بصير نتمرن يومين ورا بعض نفس العضلة، لازم نريح، كل عضلة في إلى وقت.
0: طيب أنو أهم؟ لا مو أنو أهم، الاستشفاء العضلي. أنتي ذكرتي شغلة كتير أشخاص بيختلفوا عليها، اللي هي أنه أنا اليوم بتمرن تمرينتي أو بيكون عندي مجموعة بطلع بست بريح. شو اللي بيفيد الاستشفاء العضلي أكتر، أنه الشخص يطور شوي بالراحه بين المجموعات او انه يقللها؟ وكل واحدة شو ميزاتها وشو سلبياتها؟
1: تمام. هلا شوف، هلا في ناس ما بيكون عندها وقت انه تتمرن، فشو بتعمل؟ بتخلي تمرينها يكون نص ساعه مثلا او 45 دقيقه، كمان منيح. فهو اذا بده يجي على الجيم يعمل فرضا لكل عضله 5 تمارين، فهو ممكن يضطر انه يريح 30 ثانيه. 30 ثانيه منيح يعتبر إذا كان هو بالمقابل خلال هاي 45 دقيقة فرضاً تمرن تمرين قوي ومنيح، بالمقابل هو عم يعمل استشفاء عضلي منيح، عم بيريح تاني يوم، عم بيريح وقت النوم، فهون هو بياخد نتيجة كمان منيحة.
0: يعني قديش تقريباً بالأفرج لازم يكون عم يريح المجموعات؟
1: يعني تقريباً دقيقة؟ من 30 ثانية لدقيقة دقيقتين، حسب أنت، حسب الأوزان اللي عم بتشيلها، حسب التمرين اللي عم تعمله. في تمارين بتكون يعني ما بتحتاج دقيقتين راحة، ممكن بدها 30 ثانية كافية أنه أنت تكمل تمرينك.
0: طيب طيب دائما دائما فكرة الاستشفاء العضلي مقرونة بالنوم دائما
1: طبعا.
0: يعني بس الاستشفاء عضلي يعني نوم كافي منيح طبعاً. وعميق
1: طبعا.
0: ليش؟ شو العلاقة الوطيدة بيناتهم؟
1: هلا نحن فترة النوم الجسم بيرمم العضلات، فترة الراحة اللي نحن بنكون فيها ونحن نايمين بتكون عم بتساعد الجسم انه هو يصير اقوى يتطور اكثر. يعني هاي القصة ما بتصير انت وقاعد، ما بتصير غير بوقت النوم، وحصرا بده يكون نوم متواصل، مو انه انا بحسبهم والله انا نمت اليوم فرضا 8 ساعات بس ساعتين الظهر 6 ساعات المساء، هي ما بتجيب نتيجة. بده يكون النوم متواصل من 7 ساعات ل 9 ساعات تقريبا،
0: من 7 ل 9 هذا
1: من 7 ل 9. في ناس ممكن تحتاج اكثر حسب المجهود اللي هي باذلته بالتمرين، حسب طبيعة حياتها، ناس بتشتغل ناس ما بتشتغل، يعني هذا كله بيلعب دور.
0: طيب شخصين
1: تمام،
0: اول واحد بينام 4 ساعات بيتمرن 5 ايام بالاسبوع،
1: بينام 4 ساعات بيتمرن 5 ايام
0: بالاسبوع، تمام. شخص بيتمرن 3 ايام بالاسبوع وبينام 8 ساعات، مين راح النتائج الافضل؟
1: هلا شوف لقلك شيء، اللي بينام
0: بعيدا عن الجينات،
1: بعيدا عن الجينات لقلك شيء، اللي بينام اكثر هو بياخذ نتيجه اكثر واسرع من اللي بينام قليل. بس بنفس الوقت كمان 3 ايام بالاسبوع انا بلاقيها قليله كتمرين، ممكن 4 ايام بالاسبوع ساعات نوم كافيه اكثر من 8 ساعات بتخلي للشخص يتطور اسرع من شخص عنده ساعات نوم قليله.
0: حلو كثير، معناتها عم يخبرني مخرج سامي انه بده يرجع يتمرن
1: تمام
0: ويرجع يكبر عضلاته ويكون اموره سليمه وينام منيح كمان.
1: وينام منيح اهم شيء، النوم منيح والغذاء الصحي اهم شيء كمان، مو نخبص بالاكل وعم نام وخبص بالاكل
0: بس انه يصير دوامه بس صباحي خلص بنحاول لك فيها سامي ولا همك. طيب
1: هلا في ناس بتفكر انه خلص انا تمرنت تمرين قوي، ساعه بالتمرين نص ساعه كارديو انا رح شو بدي اقول لك ثاني يوم هيك تصير عضلاتي، لا، اذا ما كان نايم منيح ومتغذي منيح ابدا ما بياخذ نتيجه اللي هو بده اياها.
0: طيب اذا شخص كمان هذا الموضوع انا بتصور هو مقرون بفكره الاستشفاء العضلي، شخص ضل فتره منيحه يتمرن شهر شهرين تلاقيه ضل منيح كثير ما يقطع وملتزم 100% ونوم بلا بلا بلا، بعدين حس بالارهاق، حس بال انه الشخص لازم ياخذ ريسك، لازم ياخذ شويه راحه،
1: حس بتعب،
0: ايه انه انا بدي اخذ اسبوع راحه ريح الجهاز العصبي تبعي، هل هذا الشيء كمان داخل ضمن منظومه الاستشفاء العضلي؟ هل مفيد للجسم او لا؟
1: طبعا طبعا طبعا عادي، يعني عادي انه الواحد يريح، تمرق عليه فترات بيكون هو مضغوط مثلا من الحياه اليوميه، مضغوط من التمرين كثير، عم يعمل تمرين قوي ما عم يعطي حاله مجال انه هو يريح مظبوط، حتى لو كان عم بيريح فرضا عم بيريح 8 ساعات، عم ينام 8 ساعات وعم ياكل اكل صحي، بس هو عم يتمرن بشكل يومي تمام، بيجي بيريح اسبوع اف انا رح اخسر عضلاتي، لا ما رح تخسر عضلاتك اذا ضليت متابع على نفس النظام، الاكل الصحي والنوم الصح بتضل محافظ، ترجع بيرجع الفكرة الذاكره العضليه انه نحن فكرنا حالنا انه نحن حتى لو ضلينا شهر أو 6 شهور مثلاً قربت في حدا قال لي إنه صار له 6 شهور فعادي أول ما بترجع على التمرين، هو المهم ترجع مو تضل قاعد، المهم ترجع أول ما ترجع مباشرة.
0: حلو كثير هالكلام. طيب هل ممكن إنه شخص يعني بالرغم من التزامه الشديد وهيك إنه يخسر مكاسب عضلية بسبب سوء الاستشفاء؟
1: طبعاً.
0: كيف يعني كيف الشخص بيوصل لمرحلة بيعرف إنه أنا الشيء اللي عم سويه حالياً أو الفترة عم مرق فيها هي عبارة عن سوء استشفاء؟
1: تمام، هو بده يعني إذا هو ما قدر يراجع روتينه، ممكن الكوتش اللي مسؤول عنه يراجع له الروتين، إنه أنت قدي عم بتنام، شو عم تاكل، شو عم بتدخل لجسمك، كيف عم بتريح، كيف عم تتمرن، هذا كله بيلعب دور. يعني التمرين العشوائي بخلينا ما نتطور،
0: تمرين عشوائي
1: طبعا ما بيصير يكون في تمرين عشوائي، الاكل العشوائي كمان ما بخلينا نتطور، برجر وما بعرف شو بطاطا مقليه وبروستد وهي القصص كلها، هي شلون بدها تعمل لك عضلات؟
0: حلو. يعني لازم مخرج سامي ياكل رز ودجاج بس
1: طبعا،
0: رز ودجاج مع كرونه وسلطه اتمنى وبطاطا. تكون عم تسمع يعني مشان تزبط امورك.
1: تمام. انه والله انا عم بتمرن بس عم يطلع لي كرش. ليش؟ ما انت عم تروح تحلي مدري وين عند ما بعرف مين بعد وجبه غدا دسمه. هذا كله كمان بيلعب دور. يعني عنا نقاط مهمه نحن ما فينا نطلع عنها، اللي هو الاكل الصحي والراحه هدلون والنوم. هدلون لثلاث شغلات اساسيه مثل التمرين تماما.
0: حلو. طيب في قصص يعني قصص خارجيه بعيدا عن العادات الطبيعيه اللي هي نوم تغذيه راحه بتساعد على الاستشفاء ولا لا؟ هي بس شغلات اساسيه، هي في مثلا مكملات معينه ممكن تساعد على الاستشفاء.
1: الاجراءات الاساسيه، الغذاء اللي هو انك انت تاخذ كفايتك من البروتين. تمام. بروتين لحمه وجاج، يعني بيض سمك. نعرف كلنا طبعا صار هلا بهالايام الكل صار بيعرف منين مصادر البروتين بدنا ناخذها. والراحة. وبنرجع بنقول النوم.
0: النوم.
1: النوم. يعني النوم أساسي. بس مو ينام خمسة الصبح يفيق 11. كمان وقت النوم كتير مهم.
0: حتى توقيتاً.
1: طبعاً.
0: يعني مو مثلاً شخص مثلاً بيسهر لساعة 6 الصبح.
1: ما بيصير.
0: ولك بدي نام. نام للساعة 12.
1: لا ما بيصير. لأنه نحن في عنا يعني ساعة بيولوجية بالجسم. يعني هي كل وقت كل ساعة إلى اختصاصها. ما لي كتير أنا متعمقة فيها للقصة، بس أنا هاي المعلومة واثقة فيها ومتأكدة منها. أنه خلص أنا يعني خليني نام بكير وبفيق بكير، بخلي ساعات النوم، خلي عضلاتي مرتاحة، بجي على الجيم أقوى، بلش تمرين أقوى، بلاقي حالي أنا عم أتطور كل أسبوع، عم أتطور بأوزاني عن الأسبوع اللي قبله. هاي كلها بتلعب دور.
0: بعدها خلص ان شاء الله امورنا سليمه،
1: ان شاء الله
0: عم نرتاح، كله منيح وناموا منيح وان شاء الله يكون في استشفاء صح وتبنوا الجسم اللي بدكم
1: وتمرنوا منيح. والفكره مو بانا لازم اتمرن كل يوم لحتى اجيب نتيجه.
0: أربعة أيام
1: لخمس ايام بالاسبوع كافيه.
0: كافيه.
1: ثلاث ايام ممكن اذا كانت مثلا مدام عندها اولاد مثلا او عندها شغل او عندها شيء، ممكن نحن نقسم لها البرنامج ثلاث ايام بالاسبوع كمان بتاخذ نتيجه. يعني اما الشباب ما شاء الله الشباب يعني بدهم اكثر، يعني اربع ايام خمس ايام.
0: ايه
1: غير شيء.
0: صح.
1: يعني هن غير شيء، غير عضلات. نفس العضلات هلا يقولوا انه شو غير عضلات.
0: لا لا اوكي. يعني معلش
1: نفس الشيء بس هن بيركزوا اكثر.
0: اي يعني اذا مثلا صار هذا الشيء مثلا مخرجنا سامي مرق له وجبه بروسيد، معلش كل اسبوع اسبوعين مره،
1: كل اسبوع فعنا يوم فري. عن يوم فري واحد كل اسبوعين.
0: تمام. شكرا كل الشكر تابع على هي المعلومات القيمه. نورتينا واكيد ان شاء الله حيكون لنا فقره.
1: شكرا تانية. شكرا لك. سو
0: يعني هي كانت فقرة الاستشفاء العضلي. نتمنى أن تكونوا استفدتوا منها، وكلنا عم نحاول قدر الإمكان أنه نستشفي بالشكل صح. ناموا كلوا وارتاحوا، أموركم إن شاء الله هتكون كتير سليمة. هلا رح نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا وفاصل، وبعدين رح نرجع لمنى وفقرة الدنتست لتروحوا لبعيد.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير بفقرة دنتست. لما نحكي عن تقويم الأسنان كتير منا بيخطر بباله الشكل الحلو والابتسامة المرتبة، بس الموضوع أكبر من هيك بشوي صغيرة، وخصوصا لما يكون الحديث عن الأطفال. أحيانا الأهل بيلاحظوا أنه أسنان طفلهم مو مرتبة أو أنه في سن طالع بمكان غريب وبيحتاروا هل لازم نراجع طبيب التقويم من هلأ ولا ننتظر لحتى تطلع كل الأسنان الدائمة. لهيك اليوم بفقرتنا رح نحكي عن المراجعة التقويمية للأطفال وإمتى لازم ننتبه وشو العلامات يلي ما لازم أنه نتجاهلها وكيف فينا نساعد أطفالنا يحافظوا على صحة أسنانهم وابتسامتهم من عمر صغير. ومعي لحتى نجاوب على كل هالأسئلة ضيفتنا الدكتورة لمى ناصير. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك.
0: نور صباح سوريا كالعادة دكتورة.
1: نور فيك.
0: دكتورة، بأي عمر بتنصحي الأهل إنه ياخذوا أطفالهم لأول مراجعة تقويمية؟
1: ماكسيموم عمر 7 سنين.
0: ماكسيموم عمر
1: طبعا.
0: طيب وايمت فينا اول مره نحن ناخذهم؟
1: خلينا على 6 بس يبلش تبديل وبزوغ الاسنان الدائمه.
0: اوكي.
1: بدنا ناخذ طفل عند طبيب التقويم. طبيب التقويم بيعمل لمحه عامه، حتى لو اسنان طفلك مرتبه، حتى لو اسنان طفلك ما فيها شيء، المفروض اول زياره لطبيب الاسنان تبع التقويم بعمر 7 سنين.
0: يعني مثل ما ذكرتي انه حتى لو كانت الاسنان اللبنيه عند الطفل هي مرتبه، نحن لازم بعمر 6 أو 7 سنين ناخذ طفلنا عند دكتور التقويم.
1: 100% لانه حتى الاسنان اذا بنشوف الاسنان المؤقته عند الطفل تكون هيك ناعمه وصغيره، بقى ترتيبها وعدم وجود فراغات بيناتها وصفتها الحلوه ما بيعني ابدا انه الاسنان دائما رح تطلع بنفس هاي الصفه الحلوه.
0: طب هو الدكتور اصلا كيف ممكن يكشف هذا الشيء حتى لو كانت هيك الأسنان مرتبة وما فيها شيء؟ يعني هو ممكن عن جد أنه يلاحظ وجود مشكلة ممكن تظهر بعدين من الأسنان اللبنية؟
1: طبعاً 100%. ممكن يكون في عنا مشاكل مثل تضيق الفك العلوي مثلاً. الفك السفلي كله بضب على العلوي بسكر عليه. ممكن يكون في عنا مشاكل أسنان مثلاً حاصرة أو بلوكت بالعظم أو أي شيء، هذا كله طبع الفحص بيكتشفه طبيب التقويم كتير بسهولة ومنبلش منعالج.
0: طب دكتورة، كتير من الأطفال بتلاقي إنه وقت يكون عندهم لسه الأسنان اللبنية وما ما بدلوا أسنانهم بتلاقي في فراغ بين السنين يلي القدامانين، فهل هذا الشيء بدل إنه ممكن يكون في مشكلة أو ممكن يكون في مشكلة بعدين؟
1: لا أبداً
0: أبداً
1: أبداً.
0: ما لك
1: مثل هاي تبع ميبيلين، تتذكري وقت درجة هاي الفتحة بين الأسنان صارت موضة.
0: صارت موضة
1: عند الأطفال. وجودها أبداً أبداً أبداً ما أنه سيء، ولكن نحن بدنا ننتبه هل بالفراغ جداً كبير لا بدنا نفحص. عدم انتظام الأسنان نفحص. وجود سن طالع بشكل غير طبيعي بدنا نفحص. اجمالا بدنا نفحص شكل هيك اعتباطي لحتى نتاكد نحن من موضوع
0: بالزبط.
1: سلامه اسنان الاطفال.
0: طب كمان في شغله هيك يعني بتقلق الاهل احيانا، انه في اطفال بيبدلوا اسنانهم ابطا او اسرع من اطفال ثانيه، فايمت عن جد الاهل هن بحق لهم انه هن يتوتروا ويراجعوا الطبيب؟
1: ما بدنا نقارن طفلنا ابدا باي طفل ثاني. كل طفل له تطور جسمه الخاص فيه وتساقط اسنانه الخاصه فيه وبزوغ اسنانه الخاص فيه وشخصيته وكل شيء. يعني احنا طفلنا لا يقارن باي طفل ثاني، تمام. في رينج للاعمار موجوده، نحن يعني هي الرينج نحن بنتبعها. مثلا التساقط كذا كذا من سن 10 ل 12 سنه في رينج. فاذا سن ابن جارتي هر على 6 انا سن ابني ما هر للسبعه فهذا شيء جدا طبيعي. امتى بدنا نقلق نحن من هذا الموضوع؟ نقلق على عدم تناظر بزوغ الاسنان الدائمه. مثلا طلع ناب هون وهذا الناب لسه ما طلع دائم، نحن بدنا نشوف هذا ليه ما طلع، انه هن المفروض يطلعوا بشكل متناظر. طلع هون بده يطلع هون، طلع هون بده يطلع هون، طلع هون بده يطلع هون. اي فقد هون ما طلع فنحن بدنا ندور شو السبب. ممكن يكون ناب منطمر، ممكن يكون ناب مهاجر يعني رايح رايح بالفك. ممكن يكون علقان، ممكن يكون في أسنان زايدة موجودة داخل فك هذا الطفل بدها شيل. ممكن يكون في ورم سني حميد حميد جدا، ممكن احنا بس بده قلع. هذول الأشياء هي كلها بدنا نقلق وقت ما يكون في تناظر ببزوغ الأسنان الدائمة.
0: تمام. فيعني مشاهدينا اللي بنفهمه من هي السيرة انه نحن ما بنقارن اطفالنا باطفال تانية، مو يعني اذا مثل ما قلت الدكتورة
1: اذا بنخاف
0: ويصير في منافسة بين الاطفال، لا ابدا. يعني كل طفل له حالته، وبالنهاية مثل ما ذكرتي يعني وقت نحن لازم نقلق هي وقت النابات، وقت يطلع ناب والناب الثاني ما
1: او اي سن يعني اي سن
0: او اي سن. تمام. طيب نحن كيف فينا نميز بين وجود مشكله بترتيب الاسنان او وجود مشكله بالفك؟
1: هلا مشكلة بترتيب الأسنان الأم بتلاحظها، السن بيكون فاتل مايل، بيكون راكب على سن تاني مغطي سن تاني، بيكون السن مثلا عامل هيك لجوا أو عامل هيك لبرا.
0: طب دكتورة هو بالأساس ليه هيك بيصير؟
1: خلص هي تكون طبيعي يعني. أي. ممكن مورسات، ممكن أي. يكون من سابع جدستان ومرتب،
0: يعني ما ممكن مثلا البابيروني أو اللي هاي إلون.
1: طبعا طبعا طبعا هدول هلا بنحكي فيهم، مص الإصبع والبابيروني ودفش اللسان، الأسنان باللسان، هدول كلياتهم بنحكي اليوم. هذا الموضوع شو كنت عم بحكي؟
0: كنا عم نحكي عن ترتيب الأسنان ومشكلة بالفك.
1: تمام، ده هي مشكلة الأسنان. أما الفك فنحن بنلاحظه بيكون الفك مثل ما قلت لك الكبير، الفك العلوي أصغر من الفك السفلي. بتلاحظي أنت الأسنان كلها تتبع السفلي عاملة هيك للعلوي ضب عليهم، أو الفك العلوي جدا واسع عم بضب على الأسنان السفلية بشكل جدا كبير، عم يعمل لي عضة عضة غميقة ديب بايت. تمام، هذول هي مشاكل الفك. ممكن يكون في عندي أنا الطفل عنده انحراف، هو عم بده يطبق لحتى يقدر يطبق على مكان غير مكان هي العضة المعكوسة. يعني بس يفتح تمه الطفل بيعمل هيك، يعني هي الديفيشن الانحراف لحتى يقدر يسكر يطبق تمه. تمام، هي كمان مشكلة فكية.
0: فأكيد يعني أنا بعتقد أنه كل الأهل اللي مهتمين بأولادهم هنا المفروض انه يلاحظوا هذا الشيء فورا.
1: تماما.
0: طيب
1: ويفضل الزياره الدوريه، يعني
0: الدوريه لا طبيب الاسنان. مزبوط دكتوره. طب كمان بنلاحظ انه دائما بيصير عندنا مشاكل بالاسنان من وراء انه الشخص او الطفل هو بيتنفس من تمه، فعن جد ممكن انه اذا الطفل بيتنفس من تمه يسبب له اي مشاكل بالفك والاسنان؟
1: مزبوط، ولكن ليس بنسبه كبيره. يعني خليني اقول لك ايه ممكن يعمل لي انا هذا الموضوع، ولكن ليس بنسبه جدا عاليه. ممكن تنفس الفموي للطفل يعمل لي انا تضيق بالفك السفلي، يعني بتحسي الاسنان الفك العلوي صار هيك مثل شكله مثلثي او ضيق اضيق من الفك السفلي. هذا ممكن هاي المشكله تعمل لي اياها. لهيك نحن لازم نراقب نوم الطفل عند طبيب نوم مختص، ممكن الشخير، ناميات، اشياء بالانف، هيك لا تنساعد الطفل لحتى هو يقدر يتنفس من انفه. بالاضافه للتنفس الليلي عند الاطفال بعيدا عن التقويم بيعمل لي انا جفاف بالفم عند الطفل، بصير فم الطفل مهيئ جدا للنخور اكبر.
0: تمام. طب هلا ننتقل بقى للشق اللي كنا بدنا نحكي عنه، يلي هو عض الاظافر، مص الاصابع، او مثلا البابيروني او اللهايه، او دفش الاسنان باللسان. قد ايه هذا الشيء عن جد ممكن ياثر على الاسنان؟
1: تمام. هلا هذا الشيء بياثر على شكل الفك بحد ذاته مو بس على الاسنان،
0: لهالدرجه الموضوع كبير.
1: بس يبلش يبزغ اول اسنان الطفل نحن المفروض نسحب اللهايه وشوي شوي نسحب الببرون بعد عمر معين. الطفل وقت هو بيستخدم هاي الببروني او اللهايه او مص الاصبع، تخيل انه هو الاسنان كلها بتهيئ مكان خاص لحتى الطفل ياخذ هذا الاصبع او ياخذ هاي اللهايه او ياخذ هاي الببروني. ليس المشكله بهي العادات بحد ذاتها، ولكن بتواترها وتطبيقها اليومي. يعني هن تخيلي انه انت اللهايه او مص الاصبع بيشتغلوا شغل جهاز تقويمي، يعني تتخيلي انه انت عم تطبقي قوة ثابتة كل يوم على هاي الاسنان. فنحن اكيد هاي الاسنان رح تردلنا هذا الموضوع وتعملنا انفتاحة وتعملنا عضة مفتوحة وتعملنا مشاكل بالاسنان. كأنك عم تحطي تقويم 24 ساعة. اذا هذا الطفل عم يعمل هاي العادة تبع مص الاصبع،
0: فقديش هذا الموضوع خطير اذا نحن ما داركنا باسرع وقت.
1: يعني انا تخيلي على كثر ما كنت خاف من هاي الموضوع من اول ما انا صغيرة، يعني بيبية، يعني عم بشرشة تعمل هيك، لا الا هي العادة. جدا بشعة، وبتحيج الطفل لتداخلات طبية مبكرة وفوتي على دكتور الأسنان وفوتي وفوبيا وإجراءات ممكن تعطينا نحن حالة سيئة نفسية للطفل.
0: طب دكتورة في هيك حالات تقويمية نحن لازم إنه نتدخل فيها من وقت ما لسه الطفل عم يبدل أسنانه اللبنية؟ يعني نحن من وقت ما بيكون عنده لسه الأسنان اللبنية نحن نتدخل تقويميا؟
1: في تقويم تداخلي وتقويم شامل. تقويم تداخلي نحن بنفوت على فك الطفل بعمر معين وصغير. ممكن نحن طبيب الأسنان يلاقي إنه هاي الأسنان ما لها مكان تطلع أو تطور الفك غير كافي لبزوغ الأسنان الدائمة. فنحن بنحط جهاز اسمه موسع فك. تمام. موسع فك علوي. فنحن هاي تداخلي، هذا ليس علاجي، تداخلي. يعني أنا بفتح نفتح لهم مكان للأسنان الدائمة وبنوسع بالفك، هي حسب طبيب التقويم بيفهم فيها. وحافظات المسافة جدا مهمة، هي كمان تعتبر من الأجهزة التقويمية، من أجهزة أنه أنا عم بفتح مسافة، عم خلي المسافة موجودة للأسنان الدائمة. مثلا تعرض الطفل لوقعة مثلا ووقع كم سن من أسنانه أو نخر وطرينا نحن نقلع أو أي شيء صار بهي الأسنان، نحن بنركب شيء اسمه حافظة المسافة. ليش حافظة المسافة؟ لأنه بي بي بي بتطور الفك وكبر الفك ممكن نحن الأسنان دائما دائما دائما قاعدة عامة تميل نحو الفراغ.
0: أوكي.
1: بقى نحن هاي بشان ما تميل الأسنان المؤقتة نحو الفراغ والأسنان براعم الأسنان الدائمة اللي فوق تميل نحو الفراغ الموجود، فنحن بنركب شيء اسمه حافظة المسافة.
0: تمام.
1: حافظة المسافة بتخلي لي أنا الناب وقع بتخلي لي مكان الناب الجديد اللي بده يطلع بتخلي لي مكانه موجود.
0: تماما.
1: ما بيطلع مكانه،
0: ما بينزل مكانه سنتان.
1: ضاحك ما بيطلع مكانه كذا. أي. هي بيحفظ لي مكان الأسنان، هي كمان تداخلات تقويمية مبكرة. تعتبر.
0: تمام. طب الدكتورة يعني كثير منلاقي من يعني الأطفال أول ما يبلشوا يبدلوا أسنانهم منلاقي في كثير تزاحم بالأسنان، ومنلاقي يعني سن فايت لجوه سن طالع لبرا هيك، فممكن هي الحالة بعد ما الطفل يبدل كل أسنانه أنه هي تتزبط من حالة ولا لا؟ لازم يكون في
1: لا ممكن يكون هذا العشوائية بتبديل الأسنان المؤقتة مع الدائمة ممكن تكون جدا طبيعية
0: جدا طبيعية.
1: أي. تلاقي حتى بصير هذا اسمه الطفل اسمه دك دك دك سمايل يعني هي اسمها أصلا طبيا اسمها بولينج تنمر، بقى هي جدا طبيعي كلاتهم بس يخلصوا نزول يا بيرتصفوا بيترتبوا يا أما بكون بحاجة لتقويم أو لمسات بسيطة أو إعادة رصف لهي الأسنان. فنحن أبدا ما المفروض نقلق بهذا الموضوع، ولكن مو ما نقلق ونتجاهل.
0: أي.
1: ما نقلق ونراجع الطبيب.
0: أي.
1: يعني الطبيب ما حيخترع لك أمراض من رأسه. أي. هو رح يقول لك طفلك بحاجة إلى كذا كذا كذا، أنت لازم تسمع الكلمة ونقدم هاي الرعاية التقويمية للطفل.
0: طب دكتورة هيك في سؤال بخطر ببالي، إنه هل عن جد التقويم المتحرك أو التقويم الشفاف هو بيساعد؟ ولا طبعاً هي مجرد لحيلة؟
1: طبعا هي شركة كاملة تعتمد على التقويم الشفاف، حتى نحن بنعملهم وبنعطيهم على المرضى على سفر. يعني حتى إذا أنت مسافرة بنعطيكي كيت كامل موجود بقلبه كل الإياسات، موجود بقلبه الحركة التقويمية لكل سن ندرسها تماما،
0: أنه بعد كل فترة معينة بتحطي واحد
1: هذا القالب مثلا بدنا نحط أسبوعي بعدين بتشيلي بتحط هذا القالب. ولكن التقويم الشفاف هو علاج لكل النساء مثلا. أي. انت عمرك مثلا 30-35 سنة ما بتحبي انه مثلا انا بدي اعمل تقويم هلا بهالعمر، هذا حل لانه لهالعمر.
0: تماما.
1: عروس مثلا. أي. بدنا بنفك ياما ياما ياما، فاكين هذا التقويم. أي. التقليدي ومركبين تقويم شفاف لان العروس بدها عرسه
0: هلا
1: نحن بنكفي. طبعا هي الحالات هلا بدي بنير عرسي بعد اسبوع لازم تقويم عرسي بعد قد بنفك وبنركب شفاف، بتقدر هي تشيله اوقات العرس تخلص ترجعه بتكفي مع عرسه التقويم بشكل كامل. التقويم الشفاف جدا رائع وجدا نتائجه حلوة. ولكن حابة نوه بعد التقويم مو انه خلصنا تقويم فرطنا المسبحة، لا،
0: في المثبت
1: التثبيت أيوة. اهم من التقويم.
0: أي.
1: لازم نلتزم فيه ونستخدمه حسب تعليمات الطبيب بالاوقات اللي بحدد الطبيب، وما نتجاهل هذا الموضوع
0: لانه ممكن الاسنان ترجع
1: ذاكرة عظمية مرعبة. يعني بترجع لشكل الاولاني، هي ذاكرة عظمية
0: فما بنكون استفدنا شيء.
1: تماما ما بكون ابدا. وياما في حالات اسمها نكس تقويم. ليش نكس تقويم؟ دكتور ما عمل لي صفة حلوة، طب ورجيني صورة وتخلص دكتور.
0: أي.
1: رائعة.
0: أي.
1: ولكن انت كفرد لم تلتزم بالتعليمات تبع المثبت.
0: طيب دكتورة انا كمان هيك يعني يقال وبسمع انه ما في حالة تقويم بتكون اقل من سنة، يعني انت لازم اقل شيء انك تركبي سنة بس لحتى اسنانك يتعودوا انه هي الصفة الصح لإلهم، حتى لو كانت الحالة مالها كتير صعبة. هل هذا الشيء صحيح؟
1: هلا انا بفضل انه يعني بفضل ايه انا خلي التقويم على انه المريض ما يلتزم بالمؤقت. تمام. أي. بالتثبيت.
0: أي.
1: ولكن نحن مو كل حالة تستدعي سنة، ممكن هلا الحالات تستدعي 6 شهور لحالات معينة جدا بسيطة.
0: أي.
1: مثل رصف كتير بسيط، تثبيت أسنان كتير بسيط، هيك اللي عطا حالات جدا بسيطة بتستدعي 6 شهور. لإمتى بنحنا سنة وما فوق للتقويم المعقد؟ الأسنان راكبة على بعضها، نحنا بدنا ننتبه إنه نحنا بالحركة التقويمية أصلا للأسنان ما في شيء بصير بين يوم وليلة هيك.
0: صح.
1: الحركة التقويمية هي عبارة تخيلي عن تكسير عظم وبناء عظم. أنت هذا السن بدك تجريه هيك، فانت عم تعملي تكسير عظم من هون، خلايا الاوستيو كلاست هي اللي بتكسر لي العظم، وبناء عظم من هون محل ما راح سن الاوستيو بلاست. تخيلي قد ايه حركه التقويم مرعبه، يعني انت عم تحركي سن كامل، عم تشيلي من قدامه عظم وتبني من وراء عظم. بقى هذا الموضوع ممنوع اي مريض يقول لي انا تحت السنه ولا تحت السنتين ولا تحت هدول هي. موجود تقويم بمدة معينة، ولكن حسب كل حالة. كل حالة هي استثناء، وكل حالة إلى معاييرها الخاصة بطب الأسنان.
0: دكتورة، هل صحيح أنه بعد التقويم ممكن يصير عندك هشاشة بالفك، أنه تكون السن شو ما عملتي له هو يعني حساس زيادة عن اللزوم، الفك عندك مو زيادة مثل ما كان قبل، ولا لا هاي المعلومة خاطئة؟
1: أبداً أبداً أبداً. ولكن في أشخاص مثلاً بأثناء وضع التقويم، قلت لك في خليتين تشتغل بالتقويم اللي هني أوستيوبلاست وأوستيوكلاست، أنا فيت كثير كثير جيب. في ادويه مسكنات اللي هن انستيد نون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز، تمام، يلي هن مثل البروفين، تمام.
0: اوكي،
1: انت بس تاخذي هذا الدواء البروفين، انت بتوقفي عمليه الاوستيوبلاست اللي هو بناء العظم وراء التقويم. بقى ايه ممكن نحن طبيبك التقويم بنبهك على الادويه المسموح تاخذيها اثناء هاي العمليه، او الادويه الممنوع تاخذيها اثناء هاي العمليه. الالتزام بالادويه والالتزام بالمسكنات مثل العالم بتصف بروفين هيك، هي طبيعي وجدا طبيعي انه نحن يصير في عنا خلل بالعظم بعد التقويم. الاهم من خلل العظم كمان بعد التقويم هو اهمال المريض
0: للعنايه والتفريش.
1: ما بتتخيل تخيلي يعني انه خلاص عم نركب انا التقويم فالطبيب مسؤول عني من اي تو زد.
0: لا الهي،
1: لا ابدا لا. ياما في ناس مثلا اسنانها بدها شويه رصف، اسنانها بدها شويه تعديل، مثلا بده تنزيل من المنطمر، بنعمل له تقويم، بعد هاي التقويم بنشيل كله تسوسات اماميه مرعبه، بصير بدك تجميل. يعني انت بتطلع من طابوسه طابوسه
0: يعني طلعت من التقويم بتاع التجميل. ايوه،
1: بقى نحن نظافه التقويم ونظافه اي شيء مو طبيعي محطوط داخل الفم بده يكون اكبر بألف مره من انت عم تنظفي اسنانك الطبيعيه. اسنانك الطبيعيه الله خلقها بتقدر، ما فيها حفات، ما فيها شغلات بيعلق عليها الاكل ولا بقايا الاكل والبليك والصفيحه والواوا. اما التقويم في فراشه خاصه للتقويم، يعني انت بدك تسرد سلبي
0: اللي بتكون صغيره ونحيفه،
1: تمام، بدنا نفوتها بين كل حاصرة وهذا السلك، وننظف بشكل جدا جدا جدا كبير ومهم لحتى نحن نحافظ على الأسنان اللي تحت التقويم. ونعمل جلسات فلورايد للوقاية من التسوسات. هلا ياما كمان بشوف، كمان هي كتير بشوفها بالعيادة، نحن فكينا التقويم بلاقي البقع البيضة. شو هي البقع البيضة؟ هي وايت ليجن سبوت، اللي هي المرحلة اللي هي قبل النخر بشوي. يعني بلش ينسحب معادن من المينا، وتبلش المينا تصير لونها طبشوريه، وهي لون طبشوري بجهز لي موضوع انهدام المينا وفتح المينا لحتى يتبلش موضوع النخر.
0: لا ما علي اسناني حاليا.
1: هاي الوايت سبوت هي دليل انه انت اهملتي موضوع تفريش الاسنان شهر وشهرين ممكن بالتقويم، وبلشوا ينتخروا، بعدين طلعتي هيك حدا نصحك، بعدين بلشتي بالتفريش لحتى وقفتي انت هاي الليجن، وقفتي هاي الافه عند حدا وقلتي لها لا انا ما بدي ينتخروا، تمام. بقى انا بعرف كل شيء من اسنانكم.
0: ايه فعلا، يعني نحن ما فينا نخبي شيء عن دكتور الاسنان لانه هو بيكشفنا فورا يعني. ايه طب دكتوره، هلا كنا بنسمع نصائح وحكي كثير عن الاسنان واسنان الاطفال بالخصوص، يعني من الجاره مثل ما قلتي ومن الخاله ومن العمه، بس مو كل شيء بنسمعه بيكون صحيح. فهلا رح اقول لك مجموعه عبارات وانت تقولي لي شو الصح وشو الغلط.
1: يلا.
0: طالما الاسنان اللبنيه رح توقع ما في داعي نعالجها.
1: لا ابدا، الاسنان اللبنيه بتحط لي بتعمل لي مخارج الحروف عند الطفل، ثقته بنفسه، دعم الشفه والفك، بتعمل لي كثير شغلات مهمه للاسنان الدائمه. قول صح وخطا ولا اشرح كمان
0: مثل ما بدك. لا اشرحي لنا معلش مشان هيك يعني. طيب، اذا اسنان الطفل مرتبه مستحيل يحتاج تقويم بالمستقبل.
1: لا ابدا ابدا، ممكن كثير يحتاج تقويم. تلاقي اسنانهم هو وطفل حلوين بياخذوا العقل، بعدين بدهم يطلعوا دائما ما في مكان، لانه الاسنان الدائمه اكبر من الاسنان المؤقته.
0: 100%
1: هيك بيركبوا.
0: طيب، كل ما بلشنا التقويم بعمر اصغر كانت النتيجه احسن، صح ولا غلط؟
1: المفروض نبلش بعمر المراهقة. ممكن إذا في تداخليات نتداخل، بعدين نكفي بعمر المراهقة، بعدين نثبت بعمر المتأخر. فممكن
0: مص الإصبع لفترة طويلة ممكن يغير شكل الفك والأسنان.
1: تماماً، الفك والأسنان طبعاً. الفك كامل.
0: إذا السن الدائم طلع ورا السن اللبني لازم نخلعه فوراً.
1: لازم نقلع اللبني.
0: 100%. طيب بدي اشكرك دكتورة لما مع كل هالنصائح والمعلومات الجميلة.
1: حابة بس ضيف شغلة
0: هيك ختامية، لمسة ختامية.
1: تداخلات التقويم مع التجميل، انا كثير حابة انصح العالم عن جد من قلبي انه نحن قبل ما نعمل تجميل، اذا بقول لكم انتم طبيب التجميل الخاص فيكم، نحن نعمل شوية تقويم بعدين تجميل، فنحن بنحمي الاسنان من برد خارق للعادة. يعني بدل ما أبرد أنا 0.5 ميلي ببرد ميلي. يعني ما بتخيلي قديه صعب أنه نحن نبرد من الأسنان هاي الكمية الكبيرة. بقى اتجهوا إلى التقويم، رصفوا أسنانكم رصفة حلوة، بعدين ننتبه للفينيرات والتجميل لحتى نحن نحط لون حلو ونهايات حلوة.
0: 100% يعني دائما هيك بتضيفينا لمسات حلوة دكتورة. شكرا كتير لك، نورتينا.
1: حبيبة قلبي يا منى.
0: مشاهدينا هلأ رح نطلع فاصل وبعده راجعين لعمار وفقرة إسعاف لا تروحوا لبعيد.

سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟ رجع

0: جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
1: كان 13 والفيلق الخامس اللي موجودة هي هو 17.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير مشاهدينا الجديد، رجعنا لكم بفقرة إسعاف. لما نسمع كلمة كارثة غالبا أول شيء بيخطر ببالنا هو حجم الأضرار اللي ممكن تتركها، بس في جانب ثاني مهم كثير وهو شو فينا نعمل قبل ما تصير الكارثة أصلا لحتى نخفف من آثارها ونحمي أرواح الناس. واليوم بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث رح نحكي عن واقع المخاطر في سوريا، حرائق، زلازل، فيضانات وموجات الحر والبرد القاسية، ورح نتعرف أكثر على جهود الهلال الأحمر العربي السوري كيف ممكن نكون كمجتمعات أكثر استعداداً وقدرة على مواجهة المخاطر، لأنه الاستعداد مو بس مسؤولية فرق الطوارئ والإنقاذ، بس هو كمان مسؤولية بتبلش من وعينا، من معرفتنا كيف نتصرف وقت الخطر. عن حديثنا بهالموضوع رح يكون معنا ضيفنا طارق الأشرف، مدير العمليات المركزية في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. اهلا وسهلا بكم معنا بصباح سوريا.
1: اهلا وسهلا، يعطيك
0: شو الاخبار؟
1: تمام الحمد
0: يا
1: لله.
0: اهلا وسهلا. طيب خلينا لما هيك نحكي بالمفهوم العلمي ما هو معنى المخاطر والكوارث، فشو هي معناها علميا؟
1: اول شيء خلينا نعرف ما هي كارثه بالبدايه. تعريف الكارثي هو اي حدث فاجئ، ممكن يكون مفاجئ ممكن ما يكون مفاجئ، يعني مثلا وقت تقول زلزال ممكن يكون مفاجئ ما يمكن تنبؤ به، ممكن ما يكون مفاجئ يعني ممكن احنا نتنبأ فيه قبل، مثل عوامل الطقس مثل الجفاف هو بصير على مراحل، لكن هذا الحدث وقت تقول هو كارثه وقت بيسبب خسائر ماديه وبشريه ويسبب اضطراب في وظيفه المجتمع. وقت بقول كارثه معناته المجتمع لا يستطيع الاستجابه لكارثه بمفرده، في خسائر ماديه وبشريه كبيره. كذلك الأمر هلأ حالياً في شيء اسمه التقنا مفهوم إدارة الكوارث لمفهوم اسمه إدارة مخاطر الكوارث. نحن لا نستطيع أن ندير كارثي، وإنما نستطيع أن ندير مخاطر الكارثي.

0: يعني كيف نقلل من الخسائر والمادية والبشرية الناجمة عن الكوارث. في دورة لإدارة الكوارث تسمى تبدأ بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي عملية تخفيف من الكارثة، اثنين التأهب، ومن ثم الاستجابة السريعة، ومن ثم التعافي. وقت بقول تخفيف يعني هي إجراءات هي طويلة الأمد، لازم تكون فيها الحكومات على مستوى عالي، يكون في حوكمة لموضوع إدارة مخاطر الكوارث. مثال أنا بناء أبنية مقاومة للزلازل، هذا إجراء تخفيفي للحد من آثار الكوارث الناجمة عن الزلزال. هذا لازم يكون في قوانين تصدر عن طريق الحكومات، أو في إجراء تدابير مثلا مثل خطوط النار، أنه نعمل خطوط نار كبيرة بحيث أنه ما يصير في انتشار للحرائق وقت بيكون في حرائق غابات. كذلك الأمر موضوع أنه بناء سدود، بناء سواتر ترابية لمجاري الأنهار، لمجاري السيول، هاي مسميها إجراءات تخفيفية.
1: كثير حلو هذا الكلام. طيب نحن اليوم يعني لا سمح الله صارت كارثة، كيف اليوم بتتم عملية الاستعداد لإدارة هاي الكارثة؟ شو هي الأمور اللي لازم يتبع عليها كل شخص من المجتمعات لحتى يكون على دراية في حال صارت أي كارثة لا سمح الله نحسن يعني نأسعف الموضوع قدر الإمكان؟
0: هلا هون هي المرحلة الثانية. بعد التخفيف تجي مرحلة التأهب. نحن نقول الاستجابة تبدأ من عملية التأهب.
1: تمام.
0: عملية التأهب هي تبدأ من المجتمع. نحن نقول دائما المجتمع هو المستجيب الأول. وقت اللي بيكون المجتمع واعي عارفان بالمخاطر المحيطة فيه، هاي أهم شغلة، إنه أنا أعرف شو المحيط، شو المخاطر هي الممكن أنا أتأثر عليه، وكيف أتصرف بشكل صحيح بناء على كل خطر. هلا تختلف المخاطر بسوريا مختلفة، يعني عم نعاني من مخاطر طبيعية بشكل كتير كبير. موضوع أول شيء الزلازل، هذا خطر مستدام في سوريا، نحن على فارق زلزالي في العديد من المحافظات، وهو ممكن يقع بأي لحظة لا يمكن التنبؤ به. بالإضافة مثلا المناطق الساحلية تعاني من خطر الفيضانات. هلأ جايين على عوامل وعم نشوفها هلأ، يعني عوامل ظروف طقس متطرفة، ممكن يكون أمطار غزيرة، فيضانات. كذلك الأمر شمال شرق سوريا، موضوع الفيضانات والسيول. الساحل أيضا يعاني من موضوع حرائق الغابات. بصراحة يعني الجفاف، كذلك الأمر نقص المياه وندرته بالذات بالجنوب السوري حاليا. فتعاني سوريا من مخاطر عديدة، فكل حسب أنت كل محافظة موجود فيها في مخاطر، حسب كل منطقة في أماكن معرضة للخطر أكثر من أماكن تاني. فأنا لازم أول شيء كعائلة أعرف شو المخاطر اللي ممكن أنا تحيط فيه، وهي وظيفة يعني المنظمات و يعني المنظمات الإنسانية بالذات منظمات المجتمع المدني. البداية إنه نوعي الناس بالمخاطر المحيطة فيهم.
1: كثير حلو هذا الكلام. طيب أنا اليوم أو حضرتك أنت بما أنك مختص في الموضوع، في مصطلح يسمى المرونة العالية بالتعامل مع الكوارث. كيف اليوم بدي أعرف إنه المجتمع تبعنا صار قادر أكثر على التعامل بشكل مرن مع الكوارث؟
0: خلينا نقول إحنا أول شغلة، إحنا كيف أنا بدي أتعامل مع الكوارث؟ أول شيء تبدأ من العائلة، كيف العائلة تتعامل مع الكوارث؟ هاي مثل ما حكينا إنه هي محيطة بشيء اللي عم يصير فيها. ثاني شيء بدي أوصل لمرحلة إنه يكون في عنا تصرف، بنسميه الكوارث هي بتجي بلحظات، إحنا بنسميه تصرف بمهارة بلا وعي. يعني خلينا نقول مثال زلزال خلال 40 ثانية، أنا كيف بدي أتصرف حتى لو كنت بعرف؟
1: عندي مهارة بس ما عندي الوعي المطلوب.
0: ما عندي، ممكن يكون عندي مهارة وعندي وعي بس ما بقدر أطبقهم بسرعة.
1: معناتها شو ناقصنا؟
0: ناقصنا إنه يكون تدريب لحتى حتى أتصرف في مهارة، مثل لاعب الفوتبول وده يسجل مثلا، وده يسجل جول، بده ياخذ قرار بلحظات، هو تعتمد على مهارته بس ما بيتصرف بالوعي.
1: إيه طيب أنا يعني إن شاء الله الله لا يجيب الكوارث، بس أنا اليوم كيف أتدرب؟ يعني اليوم عندي مهارة وعندي وعي كافي.
0: لذلك خلينا نقول ما هو تعريف مرونة المجتمع. مرونة المجتمع هي أنه يكون المجتمع قادر على التصرف بشكل صحيح أثناء الكوارث، ويتعافى من الكوارث ويحد من آثاره. الأساسية اللي احنا بكل المجتمعات بندرس في شيء اسمه نقاط قوة ونقاط ضعف بناء على الكارثة. مثلا إذا اجينا على الحرائق الغابات بمنطقة ما من الساحل السوري، هون في عندي نقاط قوة وضعف. نقاط قوة هي ما يمكن أن أنا أستطيع أن أقدمه. هل الناس واعين؟ هل متدربين بشكل جيد وعندهم مهارة صار للاستجابة للأثناء والتعامل أثناء الكوارث؟ كذلك الأمر، هل في فرق إسعافية جاهزة؟ هل في فرق مدربة على التعامل؟ هل في فرق بحث وإنقاذ جهوزية هاي الفرق؟ هل في أنشط حد من مخاطر الكوارث؟ هي بسميها كلها نقاط قوة. كذلك الأمر بشوف العكس، نقاط الضعف، هل في عوامل نقاط ضعف؟ هل في عوامل موجودة بالمجتمع عم تسبب من حرائق الغابات؟ مثال يعني ما في خطوط نار، هاي بتؤدي لانتشار السريع للغابات. كذلك الأمر أنه الناس ما عم تنظف الأعشاب مثلا الموجودة بأراضيها، وفي أعشاب يابسة، هاي بتؤدي بتزيد، هاي كلها عوامل بتزيد من عوامل الضعف. فنحن بنقول الخطر يساوي نقاط الضعف على نقاط القوة. رياضيا كل ما زادت نقاط الضعف كل ما زاد الخطر، وكل ما زادت نقاط القوة قل الخطر. مرونة المجتمعات هي اللي عندها نقاط القوة أكبر من نقاط ضعفها.
1: حلو. طيب نحن حكينا عن الحرائق، اليوم الفيضانات. افتراضا الفيضانات، أنا بحس إنه الموضوع هو نابع من وجود طبيعي في بالأرض وبالحياة الإنسانية. فأنا اليوم كيف بدي يكون مرن أكثر مع موضوع؟ يعني اليوم ما فيني أتنبأ، في علامات محددة ممكن أتنبأ من خلال لحتى نعرف إنه في فيضان قادم أو لا؟ كيف بدي أتعامل مع الموضوع؟
0: هلا الشيء الحلو بسوريا إنه صار في عنا وزارة خاصة بإدارة الطوارئ والكوارث، وهذا الشيء عم يصير في عنا حوكمة لموضوع إدارة مخاطر الكوارث. هذا الشيء بيعتمد على الإنذار المبكر. حاليا تعمل الوزارة مع الجهات المعنية يعني على مثل ما بقول تفعيل نظام إنذار مبكر، وهذا الشيء عم يتطور شوي لاحقا بسوريا. بالنسبة لموضوع الفيضانات، هو غالبا مرتبط بعوامل الطقس. خلينا شو العوامل بتسبب الفيضانات. عوامل بتسبب الفيضانات انه يكون في عنا اما ارتفاع مستوى منسوب المياه نتيجة مثل ما صار مثلا بدير الزور، انه صار في بنهر الفرات صار في الجانب التركي هو فتح المياه وصار في ارتفاع بالمنسوب، وهذا ادى الى طوفان المياه على حافتي النهر. وبنفس الوقت موضوع عوامل الطقس، عوامل الطقس لفترة معينة بعد ما يصير في عنا امطار غزيرة، هاي اللي عم يصير الارض لفترة بعد ما توصل لحد معين ممكن ما تمتص الامطار، فهذا الشيء بيؤدي للفيضانات. هون الناس للأسف يعني لازم تكون بعدة عن موضوع، أول شيء يكون في إنذار مبكر واضح ويقدر يوصل لكل الناس. اثنين، أنه الناس تبعد عن أماكن الخطر. يعني هلا بنزود بالشمال السوري بالذات أنه في كتير عالم تبعد، لازم تبعد عن البديان. هذا الشيء لازم كمان كذلك الأمر يعني كمنظمات إنسانية ووزارة معنية كإدارة الطوارئ والكوارث أنه تنبه الناس هاي أماكن فيها عرضة للخطر. الوديان، الأماكن، في عالم عم تزرع، في عالم عم تقعد على على على ضفاف الأنهار، هاي الأماكن كلها هي بتسبب خطر بالذات بهالأوقات من السنة.
1: طيب الزلازل، يوم الزلازل نحن عم نشوف كتير مناطق مثلا حي البياضة بحمص القديمة وكتير من الأحياء التي تشبه هاي الحي، يعني بالغالب بيكون هي الأحياء ما عندها جهوزية تامة للتصدي لفكرة الزلازل. شو هي أولويات الأحياء؟ شو مطلوب يكون موجود عندنا لحتى في حالة سمح الله صار أي زلزال نتصدى قدر الإمكان بدون يعني بأقل خسائر ممكنة؟
0: خلينا بس ما نركز على مثلا حي معين، كل الأحياء حاليا الموجودة في سوريا أغلبيتها هي عرضة للخطر يعني بمخاطر الزلزال. المناطق بالذات اللي عانت من الحرب في سوريا هي مناطق صارت الأبنية فيها متصدعة، يعني ما مقاومتها ما أنا مثل أول، وبالتالي أي زلزال ممكن أو هزة إضافية ممكن يزيد خطر الناجم عن الكوارث أو الناجم عن الزلزال. الأولويات لازم يتحدد، لازم يتحدد سلامة إنشائية، لازم يكون في فرق عم تشتغل على سلامة إنشائية بهاي المناطق، وهي لازم كل الجهود سواء كانت الحكومي أو المنظمات الإنسانية تسعى لهذا الشيء. يكون في تقييم للمباني، سلامة إنشائية، في تدريب للمجتمعات على التعامل صحيح أثناء الزلازل. مثل ما حكينا بزاد أنه الزلزال هو 40 ثانية، فبده تدريبات، بده إخلاء، وأهم شغلة تحديد نقاط تجمع آمنة يعني دائما للكوارث. للأسف في السنين الماضية والتعامل مع الزلازل السابقة كانت الناس تطلع من بيوتها وتحس أنه هي بمكان هو آمن، بس ما هو آمن يعني بمنظورها هو خطأ شائع. المكان الآمن أنه يبعد عن أقرب مبنى ضعف ارتفاع المبنى.
1: تمام.
0: فكانت الناس انه بس مجرد انا نزلت على الشارع لا هو هذا مكان آمن صار بالنسبة لإليه، وأنت بجوز واقف جنب مبنى ممكن يوقع بأي لحظة.
1: صح صح صح. طيب رح أعطيك هيك ختاما، يعني هيك لعبة توضيحية شوي سريعة، رح أعطيك مثلا أكثر من مثال عن شيء صار مع شخص وأنت دغري تعطيني شو الحل. جاهز؟
0: طيب جاهزين.
1: يلا. رقم واحد، صار زلزال وأنت داخل البيت، شو أول شيء بتعمله؟
0: أول شغلة احمي رأسك، هي أول شيء، وإذا كان في طاولة متينة انزل تحتها وتمسك فيها. القاعدة الذهبية تبعت الزلزال إنه تحمي رأسك
1: تمام
0: وين ما كنت تكون. بعدين
1: رأس كامل ولا شيء من وراء؟
0: لا احنا أفر رأس احنا
1: مسكين. ايه تمام تمام. طيب طيب، شوف الدخان طالع من غابة، بتنتظر تتأكد من الحريق قبل ما تبلغ؟
0: لا لازم اي دخان هو ممكن خطر، فالابلاغ السريع هو شيء لازم يكون على سريع، لانه ممكن فورا تحد من الكارثه صار في ابلاغ سريع.
1: طيب وصلتك رساله على واتساب بتحذر من فيضان بالمنطقه، بتشاركها فورا؟
0: مصدر المعلومه. الاهم هو مصدر المعلومه، لازم يكون هلا حاليا في رسائل خاصه عم تطلع عن وزاره
1: صحيح.
0: الطوارئ واداره الكوارث او المنظمات الانسانيه المعنيه، فاذا مصدر المعلومه هو موثوق لازم شاركه، ما هو موثوق لازم اتاكد منه.
1: كثير حلو هذا الكلام. طيب كنت بالشارع وبلشت السيول تجرف المي، بتقطع الطريق اذا كانت المي مبينه قليله؟
0: اكيد لا، لانه 15 سنتيمتر من مياه جاريه بقوه ممكن ان تجرف اي شخص، فلازم احتمي قدر الامكان اطلع اعلى مكان وما اقطع الطريق.
1: تمام. موجة حر قويه وفي شخص كبير بالعمر صار عنده دوخه شديده، شو اول شيء بنعمله؟
0: اول شيء بدي اخذه على مكان يكون فيه ظل، وبدي اشوف هل هو واعي ولا ما واعي، وفكفك شوي عنه الالتهاب ليقدر يتنفس بشكل جيد. ثاني شيء اذا كان واعي لازم يشربوا مي، ما كان واعي ما لازم يشربوا مي، ولازم يكون في تبليل بالمياه وخبر الفرقه الطبيه او الاسعاف.
1: هذا الكلام كثير مهم. كل مره نحن بدنا نشكركم على محاوله انقاذ كل الاشخاص، لانه يعني هي ارواح ناس بالنهايه. مدير الامنيات المركزيه في منظمه الهلال الاحمر العربي السوري، اهلا وسهلا فيك معنا بصباح سوريا ونورتنا، وشكرا عجد كل الشكر على هي المعلومات القيمه.
0: بس انا حابب بالنهايه انه رساله لكل الاسر، يعني وبالذات عم بحكي الامهات، التجارب السابقه من خلال الكوارث العالميه بالذات بالتسونامي كانت نسبه النساء والاطفال بالخسائر هي اكبر من الرجال. السبب انه كانت دائما التدريبات انه تروح للرجال، ودائما انه الرجال هو المسؤول عن الاسره.
1: صح.
0: وهو لازم يحافظ على الاسره، لكن اثناء الكوارث ما بتعرف وقت، ممكن يكون الرجال خارج البيت، وبالتالي المراه هي مسؤوله عن عن عن تساعد اولادها وتساعد حالها بانه تطلع بطريقه باخلاء امن من المكان. فبالتالي انه يجب ان يكون الاسره هي الصمود ومرونه المجتمع تجاه الكوارث يبدا من الاسره.
1: كلام جميل جدا، نتمنى اكيد انه الكل يكون يعني استفاد من هذا الكلام واستفاد من هي المعلومة اللي لازم كلنا يكون عنا دراية فيها وكلنا يكون عنا استعداد لأي شيء ممكن يصير من مخاطر في سوريا. نورتنا.
0: دراسي. وتذكر كمان أنه أنت تتصرف بمهارة بلا وعي.
1: تمام تمام، تصرف بمهارة بلا وعي لحتى تحاول داري هي الأمور، وأكيد بالنهاية كمان يعني يمكن ما فينا نمنع كل الكوارث، ولكن فينا نتعلم كيف نستعد لها ونخفف من اثارها ونحمي حالنا والناس والحوالينا كلياتهم. وخلينا نتذكر دائما انه الوعي مو بس مجرد معلومه بنسمعها، الوعي هو ممكن يكون سبب بحمايه حياه. واكيد نتشكر وزاره اداره الطوارئ والكوارث كمان على مجهودها الجبار بمحاوله انقاذ ارواح الناس، ونتمنى اكيد السلامه للجميع. فاصل، نرجع مع هديل وكلام ميديا، لا تروحوا لبعيد. شكرا جزيلا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي، و 17

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات،

0: صباح الخير مشاهدينا جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا اللي بندور فيها اخر اخبار السوشيال ميديا. عم حاول مهد اكثر واكثر لحتى صبح الهدي. صباح الخير يا هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: يا صباح الخير منى، وصباح الخير عمار، وهيك صباحك كان كثير حلو لما بلش فيكي منى.
0: على راسي، شكرا
1: حبيبتي هديل. والله انا ما بتخيلي كل الحلقه يعني عم استنى انك تدخلي على الاستوديو.
0: تسلم يا رب يا هديل، الله مع احلاكي.
2: لا هو لك عموما اكيد صباحي بيكون حلو لما هيك بشوف كل التيم تحتي دمنا بصراحه، هيك عندها ابتسامه ايجابيه وطاقه حلوه.
0: ايه اوكي اوكي.
2: طب شوفوا كونه هلا عم بحكي عن الطاقه الايجابيه، فشو شيء يعني اكثر شيء ايجابي بخلينا سعيدين بالحياه؟ السفر. هو تجربه لازم كل حدا فينا يعيشها، طبعا مو بالمحافظات، لا برا البلد.
1: معلش حتى لو بين المحافظات مقبوله.
2: طب على سيره السفر، انا اخر سفره لي كانت على السعوديه.
1: حلو.
2: كانت كثير حلوه. انتوا احكوا لي لوين سافرتوا اخر مره؟
1: هلا انا تايلاند.
2: حلو، كيف كانت السفره؟
1: رائعه رائعه،
2: يعني تنصحينا فيها؟
1: كتير كتير جميلة تايلاند صراحة، يعني أنا خضار وجمال الطبيعة أول مرة بشوفه بحياتي.
2: طب
1: يعني
2: كيف كان الأكل؟
1: الأكل كان كتير حلو، يعني أكلت سمك كتير، مع أنه أنا ما كتير إلي مرأة بالمأكولات البحرية، بس السمك والأريديس وال يعني كانوا روعة.
2: مختلف عن أطباقنا.
1: ايه كتير بكتير
2: أو عن نكهاتنا.
1: ايه.
2: طيب وعمار أنت لوين آخر مرة سافرت؟
0: والله أنا سافرت على الكويت صراحة.
1: من شي 20 سنة.
0: من شي 700,000 سنة.
2: طب عطرطوس؟
0: ايه عطرطوس. هلا أنا هدول صراحة ما بعتبرها سفر.
2: لا عم بحكي عن سفرة بالطيارة تحديدا.
0: بالطيارة بالكويت.
2: طيب كيف الأكل؟ كيف هيك الحياة؟
0: بصراحة والله أكلهم كان كثير طيب، كان كثير كثير طيب، لأنه كثير بيهتموا بهالقصص.
1: والقهوة غير شكل أكيد.
0: إيه. قهوة الخليجية كمان كثير كمان. هلا أنا وقتي بشرب قهوة يعني، بس أنا عم بخبرك عن أشخاص كثير بيحبوا القهوة. كثير القهوة عندهم مميزة، بيعملوها هيك بطريقة تكون شوي شقرة أو
1: شقرة وهيك طعمة الهيل كثير واضحة.
0: ايه الأكل تبعهم كثير طيب، كثير بيهتموا، بس في أكلات ما كثير نحن بنعرفها يعني.
2: مثل شو؟
0: يعني مثلا بيعملوا شيء مثلا علاقة بالكبسة، بس هو مو كبسة.
2: مو كبسة. عندهم كثير مشهورين عموما بدول الخليج بالرز.
0: بالضبط، يعني كل شيء يتعلق بالرز والكبسة والقصص مشهورين فيها جدا، وكثير بتفننوا فيها لدرجه انه في شغلات احنا ما بنعرف عنها جدا ضمن الاكل.
2: طيب هلا لو عندكم فرصه تسافروا لاي دوله بتحبوا تسافروا؟
0: هلا انا بصراحه انا كثير صراحه بالي اطلع السعوديه.
2: السعوديه
0: اول شيء كرمال اعمل عمره، ثاني شيء كثير بحب هذا البلد. الكويت كثير بحبها، وكثير على بالي اطلع تركيا.
1: كثير ان شاء الله طلعوا لي عمار على تركيا.
0: انا كذا بدي اطلع على اسطنبول هيك اقعد بس اسبوعين وارجع.
1: خلص تكرم. هلا بنحكي مع الاداره عمار.
2: ومنى
1: انا للامانه ايه كمان كثير جعبالي اطلع على السعوديه كرمال اعمل عمره، بس خصوصي مع ماما يعني حصرا. وجعبالي كثير روح على مصر، مع اني رايحت لها بس حاسه انه لسه ما شبعت. جعبالي روح على الاهرامات وشوف الثقافه يعني هيك المصريه. وشو كمان؟ والله كثير بلدان جعبالي روح عليها، بس هلا يعني اذا بتساليني عن مشاعري الحاليه بقول لك حصرا يا عمره يا اما روح على الدوحه. يعني انا هلا مشاعري اني روح على الدوحه.
2: هلا ان شاء الله يا رب تسافروا، تعملوا جوله على كل دول العالم، واكيد هيك الله يطعمكم العمره
1: ان شاء الله.
2: والسفره على السعوديه كثير حلوه، والاكل هناك كثير طيب، والناس كثير حبابه مصراف.
1: الناس
2: يعني
1: كثير طيبين.
2: انا ليش عم بلش معكم بسفر وطيارات وهيك؟ لانه في خبر مرتبط بالمطارات عندنا بالبلد.
1: أوكي.
2: فتعالوا مع بعض نصبح على كل اللي عم يحضرونا ونبلش اولى اخبارنا لليوم. في اخبار حلوه للمسافرين من والى اللاذقيه، فالورشات الفنيه بلشت تدخل على مطار اللاذقيه الدولي لتبلش مع اعمال الترميم واعاده التاهيل بمبنى المطار ومرافقه، تمهيدا لاعاده تشغيله واستقبال المسافرين بالفتره القريبه. يعني ممكن نشوف قريبا عوده الحركه الجويه من مطار اللاذقيه ونرجع نحكي عن رحلات سفر واقلاع وهبوط من جديد. وكان بنهاية الشهر الماضي أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري أعلن انطلاق برنامج إعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي تمهيداً لإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين. بوقت صرح الحصري أنه إعادة تشغيل مطار اللاذقية إجت ضمن خطة وطنية شاملة لاستعادة جاهزية منظومة المطارات السورية وتطوير بنيتها التحتية وترسيخ إدارة الدولة لمرافق الطيران المدني باعتبارها جزء من البنية السيادية والاستراتيجية لسوريا. يعني قبل كم يوم كنا عم نحكي عن تجديد الهوية البصرية لسوريا للطيران، وكان في طيارة جديدة، فكنا عم نحكي عن نقطة كتير مهمة إنه المطار يمثل واجهة البلد وصورة البلد، لأنه هو منه بنستقبل نحن السياح، منه بنستقبل الوفود، فكتير مهم نحن نهتم بقطاع الطيران. وحركة يعني حلوة إنه نحن نشوف في تحديث أو يعني استكمال لأعمال تطوير مطار اللاذقية يعني وتشغيله.
1: يعني هلأ فتح المطار وإن شاء الله هيك على استعداد إنه يفتح، وأكيد نحن كتير سعيدين بهذا الخبر، وإن شاء الله يعني منشوف أخبار عن تجديد لهي المطارات تكون بحلة جديدة وأجدد
2: إن شاء الله. يا رب.
0: يا رب
2: إن شاء الله. ومتابعة معكم أخباري. وبعد غياب 16 سنة عن بلده، النجم السوري باسل خياط راجع على سوريا، بس هالمرة مو زيارة وبس، وإنما لحتى يصور مسلسل جديد بعنوان كولومبيا من إخراج رشا شربتجي. رشا عبرت عن سعادتها بعودة باسل من خلال منشور على حسابها بإنستغرام، ورحبت فيه بكلمات مليانة محبة، وقالت أنه وجوده بالعمل فرصة لتقديم شيء مميز للجمهور بمشاركة مجموعة من النجوم السوريين. وحتى تشوق الجمهور نشرت صورة مولدة الذكاء الاصطناعي، ووعدت المتابعين بصورة حقيقية من قلب موقع التصوير. فيا ترى شو رح يكون مخبي لنا هالتعاون بين رشا وباسل، وأي نوع من الشخصيات رح نشوف باسل فيها هالمرة؟ شوفوا حقيقة الفنان باسل خياط هو اولا هو عنده مشاركتين مبدئيا يعني بموسم رمضان المقبل الى جانب مكسيم خليل بمسلسل ازرق احمر. فهو نحن عنا هيك حماس اكيد نشوف باسل خياط. باسل من الممثلين السوريين يلي كتير بيتقمصوا الشخصية اللي عم يلعبها.
1: صح.
2: يعني اذا كان عم يلعب دور شرير انت بتكرهه،
1: صح،
2: تلقائيا بتكرهه. اذا عم يعمل دور رومانسي وهيك فبتعيش معه الحاله،
1: بتعيش معه الحاله 100%. عن جد يعني ذكرتيني باهل الغرام وهدول المسلسلات القديمه. فبالفعل شكله بس هالرمضان يعني المسلسلات اللي جايه كثير حماسيه وكثير قويه.
2: طب لو قلت لكم مسلسل مفضل كان من بطوله باسل خياط شو بتختاروا؟
0: لا بصراحه يعني في كتير له مسلسلات حلوة كتير كتير قديمة. بعدا عن أحلام كبيرة والشغلات القديمة،
2: في الغفران
0: بالغفران كمان كتير كتير كتير حلو،
1: كتير حلو.
0: حتى باسل خياط حتى بالأعمال المقربة عم يبدأ، يعني حضرنا ليل
2: آسر صح كان عنده دور
1: الدراما المصرية حتى
0: بالضبط. وحتى أنا وهو أنا وهي وهي كمان ارتبط فيهم كمان، بالرغم من انه كان دوره الحدا المتسلط اللي بده يغار على مرته.
2: واكيد انك كرهته يعني اكيد هذا الكاركتر اللي لعبه.
1: صح، لانه كثير بيلعبه من قلبه يعني.
0: بالضبط بالضبط. ف اتمنى التوفيق.
2: متشوقين اكيد، متشوقين كثير احنا، وشكلنا على موعد مع موسم رمضاني يعني غني بالاعمال الدراميه. صحيح. السوريه، وان شاء الله يا رب هيك دائما نشوف الدراما السوريه اخذه مقاعدها الاولى اكيد بالدراما. ومتابعه معكم اخباري. فتخيل تروح على المدرسه وتحضر حالك لتسمع كلمة من المدير، وبطابور الصباح وفجأة تلاقيه عم يستعرض مهاراته بالفنون القتالية. هذا اللي صار بمدرسة بمصر لما فاجأ مدير المدرسة الطلاب باستعراض مميز لمهاراته القتالية ولياقته البدنية العالية. والمبادرة كانت رسالة للطلاب أنه الرياضة مو مرتبطة بعمر معين أو منصب، وأنه الحفاظ على اللياقة البدنية لازم يكون جزء من حياتنا اليومية. فمنتابع هالفيديو سوا ونرجع لنحكي فيه.

0: يعني بصراحة هي كمبادرة لافتة، وبعيداً عن المشهد هلا اللي شفناه بمصر، طابور الصباحي بمدارسكم انتو صغار كيف كان يبلش؟
1: رحب
0: انا كنت على الاظافر والجرابات،
1: تفتيش على الاظافر وعلى الجرابات وعلى المطاطة اذا كانوا نفس اللون وعلى البوت كمان، فكتير كان شيء موتر.
0: طب عند منى رعب عندك عمار؟
2: والله لك ما كنت صراحة لا دقيقة لا دقيقة.
1: انت بالكويت كنت؟
2: ايه بالكويت. لا صراحة الكويت كانت كتير بتجنن.
0: انا طب كيف كنتوا تبلشوا؟
2: كنا نبلش انه كان في ساحة كتير كبيرة، كتير كبيرة يعني، كانت مدارس ما شاء الله كتير ما كبيرة، هي يعني ساحة هي
1: مجمع
2: مثل مدرسة ما كبيرة. كانوا دائما يتجمعوا الصبح، في كان في اكثر من شيء تعلق بالرياضة يعني، صارت باسكتبول، صارت كرة يد، ملاعب كرة قدم، موسيقى، هي كان عالم تطلع او الطلاب يطلعوا يعملوا فواصل هنيك، يرجعوا يبلشوا بتحية العالم.
0: اوكي
2: دائما كل يوم،
1: كل يوم
2: هيك تفاجئ منها العكس يعني. كانت الامور كثير منيحه، انا كنت مبسوط بالطفوله بالابتدائي. بعد الابتدائي وتجات لهون
1: خلص ما حد الذكريات.
0: انا بتذكر بمدرستي كانوا يبلشونا الطابور الصباحي بنشاط، اما كان خطابه او قراءه، او اذا حدا عنده موهبه غناء او القاء شعر او شيء كانوا يخلونا نطلع نقوله هيك بالاصطفاف الصباحي، بعدين نفوت كل واحد على
1: صفه. اي اي صح ذكرتيني، انا بتذكر يعني بذكرى من طفولتي وقت سافرت على الاردن كان في فقره صباحيه اسمها هل تعلم، فكان الطفل يطلع هو يصرخ، هو ما يقول معلومه هو يصرخ انه هل تعلم كذا، فهو ما حدا يسمع شيء.
0: هيدي حماس الطفوله بصراحه.
1: بالضبط.
0: ولا شك اكيد انه مرحله الطفوله مرحله المدرسه هي من كمان المحطات المميزه بحياتنا واللي ذكرياتها دائما بتضل على القناه، وهي اصلا اللي بتسقل شخصيتنا لبعدين.
1: صح.
0: انا لهون كنت خلصت فقره كلام ميديا، يا رب تكون هيك الاخبار خفيفه وان شاء الله كمان يومكم سعيد وحلو.
2: شكرا هديل.
1: مشاهدينا هلا فاصل وراجعين لفقرة شوفي ما في، لا تروحوا لبعيد.
3: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
4: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
3: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
4: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
3: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
4: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
3: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا؟
4: فعندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
3: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
4: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
3: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي ولم يعد وجهها من صمته بعد.
4: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
3: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
4: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
3: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير مشاهدينا جديد، صرنا معكم بفقرة شوفي ما في اللي هي آخر فقرة اليوم لحلقة صباح سوريا. تخيلوا لو أنه فينا نرجع نتخيل مدننا بعيداً عن صور الحرب والدمار، ولو أنه الصورة ما كانت بس وسيلة لتوثيق الواقع وإنما مساحة لنشوف الحياة اللي كان ممكن نعيشها والأحلام اللي كان ممكن تكبر معنا.
1: من هالفكرة بيجي معرض خيال ببرلين بمشاركة فنانين ومصورين من سوريا وفلسطين والأردن ولبنان،
0: ومن بين هالمشاركين بالمعرض المخرج السينمائي الشاب محمد نور النربيجي، طالب السنة الرابعة في قسم السينما بالجامعة العربية الدولية، واللي بيشارك بثلاث صور فنية ضمن هالتجربة الدولية اللي صار معنا كمان بسيدي. صباح سوريا، صباح الخير.
1: صباح الخير، نورت صباح سوريا.
2: صباح الخير،
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله تمام.
0: يا اهلا وسهلا ومرحبا. طيب خلينا نبلش من المعرض. دائما انا اول شيء بيلفتني يمكن بس اطلع على اي معرض يتعلق بالفن التشكيلي او غير الفن التشكيلي هو الاسم.
1: اسمه
2: صح.
0: ليش خيال؟
2: هلا بصراحه انا من اول ما حكوني منصه طيره والمجله اللي عامله هذا المعرض انا اول ما قريت الاسم فورا قبلت اني اشتغل معهم، حتى من دون ما اقرا شو بدهم متطلبات او مؤهلات. بس من العنوان، لانه بتعرفوا انه من الفنان من لما هو صغير اول شيء بيعمله ليكتشف ادوات موهبته هو الخيال.
1: صح.
2: كيف بيلعب مع الدمى،
1: 100%
2: كيف بيلعب مع رفقاته، كيف يتخيل
1: بكل تفاصيل حياته.
2: فانا هذا اللي شدني بالمعرض اول شيء، وبعدين لما قريت التيمه انه كيف لها علاقه بالمدينه وكيف نتخيلها وكيف من وكيف روحها عكس علينا، فانا هون فورا قبلت وفورا يعني نزلت صورت واشتغلت على هذا الموضوع.
1: طيب محمد، يعني المعرض بيطرح فرضيه الحياه لولا وجود الحروب ويعني المشاكل بالبلدان، ليش اخترتوا انه تنطلقوا من سؤال افتراضي بدل ما انه انتم توثقوا الشيء اللي عم بيصير بالواقع؟
2: هلا ليكي، نحن هو ما نو شيء مضاد للتوثيقي، بالعكس هو نحن عم نعرض صور ممكن طبيعية، ممكن بأي بلد بالعالم أنت تشوفيها، بس عنا بالمنطقة هي صور خيالية. بس هي صور طبيعية مثل أي صور توثيقية،
1: لأنه نحن متعودين أنه نشوف هذا المكان بالدمار وبالحرب.
2: تماماً أي. فهو هون المشاهد لما يشوف هاي الصور الطبيعية للأشخاص اللي احنا مصورينه، بس ما أنا بس انه بالحياة العادية، فهو هون الشيء القاسي.
1: أيه.
2: هذا الشيء، انه هذا الألم او هاي الحياة الطبيعية نحن بنحلم فيها بس
1: بالضبط.
2: ما فينا نعيشها.
0: أيه. طيب انت اليوم شاركت بثلاث صور بهذا المعرض، احكي لي هيك انه انت كيف كنت عم تقدم او كيف اخترت المشاهد اللي بتقدمها للجمهور؟ كلياتهم يحملون يمكن صور تتعلق بالمكان بدون وجود الحرب، في شيء كان مميز، في شيء انت اصلا لفتك خلال تقديم هاي الصور؟
2: هلا في ثلاث صور وثائقيه انه بتحكي قصه، وفي صورتين بتنعرض بجانب هاي الصور. اللي الصور كانت الثلاثه بتحكي قصه، هي كان عن طفل ببيع بالونات، كان حلمه بس يخلص هاي الصيفيه ويجمع مصاري لحتى يروح يشتغل. فهي البالونات كانت هي الحبل فينا نقول اللي ماسو مخليه مربوط، هو من مدينة حلب. فهو كان عايش بالشام بفترة الصيف بس مشان يدفع تكاليف المدرسة، فهي من هون صورت الفكرة.
1: طب محمد، يعني بالختام كيف بتوازن بين تقديم التجربة السورية بخصوصياتها وتخلي يعني هي الحكاية إنسانية وأي شخص برا بأوروبا أنه هو يتفاعل مع هي الحكاية اللي أنت رويتها؟
2: شوفي، الصدق كان يعني التجربة السورية إذا كانت ساد أو على طبيعتها مثل ما بتشبه كل الأعمار وكل هاي توصل للمشاهد.
1: صح.
2: يعني هي المهم بتكون بس صادقة.
1: صح.
2: وإلى خصوصيتها بإلى علاقة يعني أنت رغم أنه أنت ما عم تشوفي الحرب، بس يمكن المشاهد حيشم ريحتها، حيشوف الندبة والآثار على وجوه الناس. أي. اللي احنا مصورينها على الحارات، على البنايات اللي احنا مصورينه.
1: المخرج السينمائي يعني اول شيء بدي اشاركك على كل هدول المشاعر اللي فعلا عم تحطها بهاللمسات وتورجيهم فعلا لبلدان اوروبا والبلدان الثانيه. شكرا كثير لك محمد نور النربيجي، نورت صباحنا.
2: شكرا لك.
0: اكيد بدنا نشكر محمد على هذا الابداع وهذا الفن، نتمنى له اكيد كل التوفيق. هيك بكون وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم من صباح سوريا. ان شاء الله رب كنا خفف الظل عليكم، فدناكم واعطيناكم التسليه والفائده بنفس الوقت.
1: نتمنى لكم اكيد بقيه نهار كثير حلو، كله طاقه ايجابيه برفقه الاهل والاصدقاء. الى اللقاء.
0: باي.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحوي لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء، لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية. وفيها: مع وصول التوريدات النفطية، أزمة المحروقات ما تزال مستمرة بمحطات وقود في حلب وإدلب وحماة. الاحتلال الإسرائيلي يفجر ثكنة وتحصينات عسكرية في بلدة بيجن ومزرعة بيجن بريف دمشق الغربي. انطلاق القافلة الخامسة للنازحين في مخيمات الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية في رأس العين وريفها. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بتعديل بعض بنود جدولة التعرفة الجمركية.

أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود، وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات بشأن تدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتجديد الرقابة على محطات الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

0: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
1: إيه والله هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم صير أضرار في سيارته، وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: وللتفاصيل معنا مجموعة من مراسلينا، إلاف العلي من إدلب وعلاء السويد من حما وعمار مرجان من حلب. أهلا بكم جميعا. البداية معك عمار في حلب، كيف يبدو وضع المحروقات اليوم؟
3: مرحبا بك كاترين والسادة المشاهدين. يعني حتى الآن كازيات أو محطات الوقود في حلب لا يوجد فيها مادة الديزل أو المازوت، جميع الكازيات منذ أمس لا يوجد فيها مادة المازوت. كان البارحة حتى عصر أمس آخر محطة وقود يوجد فيها، وكان الطابور طويل جدا، لكن اليوم صباحا ومنذ ليل أمس لا يوجد أي محطة وقود فيها مادة الديزل، ونصف المحطات في مدينة حلب لا يوجد فيها مادة البنزين بسبب امتناع بعض المحطات في الفترة الماضية من استقبال الدفعة الماضية من البنزين بسبب الأعطال التي تسببت أو التي تسببت بها المادة لبعض السيارات في مدينة حلب وباقي المحافظات بطبيعة الحال. اليوم يعني جميع السكان أو السائقين يتساءلون متى سوف يصل أو تصل مادة الديزل أو المازوت. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي محطة وقود في حلب وريفها يوجد فيها مادة الديزل، بانتظار ذلك بحسب السائقين وبحسب أصحاب بعض الكازيات قالوا لنا بأنهم يعني ينتظرون وصولها مساء اليوم أو اليوم، قد تصل مادة الديزل أو المازوت والصهاريج إلى المحطات في مدينة حلب، ولكن يعني بانتظار ذلك الآن يوجد هناك يعني حركة خفيفة للمرور والسير في بخاصة لسيارات المازوت أو الديزل والنقل العام بشكل عام، يعني واضح الكثافة قليلة جدا للمرور في مدينة حلب، خاصة للنقل العام السرابيس الميكروباصات والباصات أيضا بسبب عدم توفر المادة. اليوم أيضا كان هناك تحذيرات من أصحاب المولدات أو الأمبيرات خاصة في الأحياء التي لا تصلها الكهرباء بأنهم سوف يوقفون المولدات ولن تكون هناك كهرباء اليوم لكثير من الأحياء التي تعتمد على الأمبيرات في مدينة حلب. بالإضافة إلى ذلك كثير من الأعمال تقول بأنه إذا لم تصل مادة الديزل اليوم سوف يتم إيقافها مؤقتا إلى حين وصول المادة. كاترين،
2: ننتقل إلى حما مع الزميل علاء. يعني علاء، كيف يبدو وضع المحروقات خاصة أنه في حلب تحدث عمار لا يتوفر مادة، لا تتوفر مادة المازوت؟
4: مرحبا كاترين، بالفعل مادة المازوت غير متوفرة في جميع الكازيات داخل مدينة حما، هاتين المضختين التي خلفي هي لمادة المازوت، لا يوجد عليها أي من السيارات. طبعا هذا هو ودخلنا اليوم في اليوم الثالث ومادة الديزل غير متوفرة. بالنسبة لمادة البنزين هي متوفرة ولا يوجد ازدحام على المضخات، يعني توفرت مادة البنزين بالجودة التي قالوا عنها أنها مناسبة للسيارات. مشكلة المازوت هي بحسب مديرية الطاقة بأنه هناك نقص في التوريدات من المصدر، يعني المادة مقطوعة من المصدر، لذلك لا يوجد أي توريد لهذه الكازيات، وقالوا بأنه من المتوقع اليوم مساء أو غدا ستقوم هذه الكازيات باستجلاب المادة، ولكن هذه الأخبار غير مؤكدة. طبعا انقطاع مادة المازوت يعني سبب حركة شلل تقريبا وتخوف كبير لدى الأهالي والسائقين. يعني هنا معظم الخدمات تعمل على مادة الديزل، معظم السيارات تعمل على مادة الديزل، بالإضافة للخدمات الأساسية بما يتعلق بالأفران وبعض الخدمات الأخرى. هناك تخوف كبير إن استمر انقطاع المادة أكثر من هذا الوقت من الممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية وشلل كامل في جميع الخدمات وأيضا في الحركة والنقل، ولكن هناك تطمينات بأن المادة ستصل قريبا وستتوفر في الكازيات يعني بكميات كبيرة، ولكن لحد هذه اللحظة لا وصول لأي صهريج من مادة الديزل إلى مدينة حماة. الصهاريج التي تحمل المادة ذهبت إلى حمص، إلى بانياس، إلى المكان الذي يستجلبون فيه المادة، ولكن لم تعد لحد هذه اللحظة ولا يوجد أخبار مؤكدة.

0: يعني فيها اليومين الفائتين اصطفاف طابور طويل للسيارات على الكازيات وخاصة كازيات التابعة للدولة ككازيات طيبة. كانت هناك يعني ليلة الأمس طوابير طويلة جدا للحصول على مادة المازوت أو البنزين، كون أن هذه الكازيات هي الوحيدة التي توفر فيها، ولكن كانت يعني عمليات التعبئة تقتصر فقط على 4000 ليرة سورية للسيارة الواحدة، ناهيك عن المخصصات التي هي بالأصل متوفرة يعني الإسعاف والإطفاء ويعني السيارات التابعة للدولة على البطاقة الحكومية. اليوم يعني أكثر من 5 كازيات كنت قد قمت بجولة على هذه الكازيات صباحا، لا يتوفر فيها أي وجود لمادة المازوت أو البنزين. كان يتحدث لي صاحب الكازية منذ قليل أنه هناك طلبية كان بالفعل قد طلبها من المورد الأساسي منذ 3 أيام وإلى الآن لم تصل، رغم يعني دفعه المبلغ بشكل كامل. هناك شلل يعني في عمل الكازيات وأيضا تراجع في الحركة، سائقي التكاسي يقومون وأصحاب الدراجات النارية وأيضا السيارات يقومون بالتردد بشكل يعني متكرر على هذه الكازيات للسؤال متى يصل البنزين أو المازوت. كانت هناك مصادر حكومية مطلعة تحدثت ليلة أمس أنه هناك باخرة وصلت وهي تقوم بإفراغ ما يقارب 65,000 طن من مادة المازوت مصدرها أرامكو، من المتوقع أن تصل تباعا إلى الكازيات. يعني إلى الآن أصحاب الكازيات لا يدرون هل تصل هذه المادة اليوم مساء أم غدا صباحا. البعض هو لديه نظرة تشاؤمية يقول من الممكن أن تستمر يعني هذه الأزمة ربما أيام أو ربما أسبوع على الأقل. إلى الآن لا يوجد توضيحات رسمية حول متى يعني تتوفر هذه المادة في الكازيات وتعود الحركة إلى ما كانت عليه سابقا. كاترين
1: إلى فلعلي من إدلب، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكل من على السويد من حما وعمار مرجان من حلب. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة البنزين من مصب بنياس النفطي واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات، وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بنياس. وفي وقت سابق من مساء أمس أفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16,000 طن وتفريغها في مستودعات بنياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين أخريين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفات حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب الشتاء. وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفات بنياس إلى العمل. ومن طرطوس تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. أهلا بك معنا لين. لين، لو تحدثينا عن الناقلة التي بدأت بتفريغ حمولتها في الميناء.
2: نعم كاترين، حاليا انتهت عمليات تفريغ نواقل البنزين في مصب بنياس النفطي. نحن نتحدث عن 15 ناقلة التي وصلت منذ يومين تقريبا إلى المصب وتتضمن 9 نواقل بنزين. حاليا تم الانتهاء من تفريغ النواقل.

0: حلوة، حتى من تعبئة الصهاريج أيضا، يعني من المصب. وحاليا الصهاريج اتجهت إلى باقي المحافظات، يعني محافظة طرطوس والمحافظات الأخرى، لرفض السوق بمادة البنزين. ولكن يعني لا يوجد وقت محدد لمعرفة يعني موعد وصول المادة إلى الكازيات، ولكن من المتوقع خلال اليوم، ويعني من اليوم إلى يوم غد، أن تكون المادة متوفرة في جميع محطات الوقود. هي بالأساس يعني لم تنقطع بشكل كامل عن جميع المحافظات أو المحطات، يعني لكن كان يوجد ازدحام يعني طابور طويل على مادة البنزين. ولكن المقطوع حاليا هو مادة المازوت، يعني ليست متوفرة بالمحطات يعني بشكل نهائي، هي مقطوعة. ولكن عمليات تفريغ نواقل المازوت حاليا مستمرة، وأيضا من المتوقع يعني خلال يعني يوم غد أن تكون المادة متوفرة في السوق.
1: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، شملت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن، وتحصينات مهجورة في كروم مزرعة بيجن.

0: ومن بيجن في ريف دمشق ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا عن تفجيرات السكن العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات. هنا نحن في بيت جن بريف دمشق الغربي تحديدا، بين الأراضي يعني بالقرب من الأراضي الزراعية هناك سكنات عسكرية تتبع للنظام البائد كانت سابقا. طبعا هي سرايا مهجورة لا يوجد بها أحد ولا يوجد بها قوات عسكرية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما يعني هذه المرة الثالثة يتوغل باتجاه هذه السرايا العسكرية ويقوم بتفجير يعني البنى التحتية لهذه السكنات العسكرية. هناك غرف مسبقة الصنع، هناك بعض المستودعات تحت الأرض يقوم بتفجيرها ونقبها وتدميرها بجرافات، اما عن طريق تفخيخها وتفجيرها في هنا في منطقه مزرعه بيت جن بالقرب من الاراضي الزراعيه التي تقع بين بلده حضر وبيت جن بريف دمشق الغربي. ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي توغل منذ الصباح الباكر الى هذه المنطقه وقام باطلاق النيران على المزارعين ومربي المواشي. هنا الاهالي يعملون في الزراعه ويعني وهنا موسم جني الزيتون والتين والعنب في هذه المنطقه، يوميا يعني إطلاق نيران وحواجز مؤقتة. اليوم أيضا نصب حاجز مؤقت وقام بإغلاق الطريق المؤدي إلى المزارع والأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى جني محاصيلهم والبحث عن لقمة عيشهم. أيضا كاترين البارحة كان هناك تفجير هنا خلفي تمام في جبل الشيخ في تلة حربون، أيضا دخلت قوى عسكرية وقامت بتفجير يعني بعض الغرف مسبقة الصنع والثكنات العسكرية التي تقع في تلك المنطقة. ربما هنا يتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني أسلوب جديد ويقوم بالتفخيخ هذه السرايا العسكرية وتفجيرها وتفجير البنى التحتية منها، ويقوم أيضا بالتضييق على المزارعين ونصب هذه الحواجز المؤقتة. أيضا يعني كاترين هناك عدة توغلات أخرى في ريف القنيطرة. البارحة كان اعتقال شاب باتجاه رسم سند في ريف القنيطرة الجنوبي وأيضا تم إفراج عنه منذ ساعات تقريبا. أيضا كان هناك توغل في بلدة الرفيد وبلدة كودنا. نقول يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية. حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 10 انتهاكات وداخل الأراضي السورية، داخل الجنوب السوري تحديدا من ريف دمشق الغربي من هنا وصولا إلى حوض اليرموك، توغل، دهم وتفتيش، اعتقال واختطاف شبان، تضييق على المزارعين ومربي المواشي، تفجير ثكنات وسرايا عسكرية. هي سياسة ممنهجة يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد عسكري غير مسبوق، خاصة في هذا الشهر يعني مع بداية هذا الشهر حتى هذه اللحظة أكثر من 100 انتهاك وتوغل داخل القرى والبلدات.
0: محمد، في هذه الفترة هي فترة قطاف المحاصيل، كيف يضيق جيش الاحتلال على المزارعين وكيف يؤثر ذلك عليهم؟
1: نعم بالفعل يعني انعكس هذا التضييق سلبا على المزارعين والمدنيين. يعني هنا المزارعين وخاصة يعني في بيت جن كما ذكرنا يعني موسم قطاف الزيتون وموسم قطاف التين والعنب يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. طبعا خاطبوا قوات الأندوفا العاملة في المنطقة، طبعا كان منذ قليل أثناء دخولنا هذه القرية كان هناك دوريات مسيرة لقوات الأندوفا، لكن لا تستطيع إيقاف هذه التوغلات ولا تستطيع وقف هذه الانتهاكات. الأهالي قد وقفوا معهم ويعني وطلبوا منهم مرافقتهم أثناء دخولهم الأراضي الزراعية منعا من أي ضرر حقهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النيران على المدنيين والمزارعين هنا أثناء ذهابهم إلى حقولهم وأراضيهم الزراعية. هم يطالبون يعني قوات الأندوفا العاملة في المنطقة، يطالبون يعني أي شخص يستطيع مساعدتهم إما يعني عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق يعني دول صديقة بوقف هذه التوغلات والانتهاكات ويعني متابعة يعني حياتهم الطبيعية وعملهم بأراضيهم، علما يعني أن هذه المناطق كاترين تعتمد بالزراعة على الزراعة وتربية المواشي بنسبة كبيرة جدا. لا يوجد وظائف، لا يوجد أماكن، لا يوجد معامل، لا يوجد مصانع في هذه المناطق، فهي يعني منطقة ريفية تعتمد على الزراعة وتربية المواشي فقط.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من بيجن في ريف دمشق. قال رئيس فرع مكافحة المخدرات في حمص ماهر شبيب لتلفزيون سوريا إن فرق المكافحة ضبطت نحو 250 ألف حبة كبتاغون داخل سيارة بريف حمص.
2: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد العامل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب السبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي ربع مليون حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
0: قالت مديرية إعلام الحزكة إن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقاً لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذاً للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد يؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

0: أجرى قائد القوات البحرية محمد السعود مباحثات ثنائية في تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي أرجمن تاتلي أوغلو. وبحسب وزارة الدفاع التركية في منشور لها عبر منصة إكس، فقد زار السعود والوفد المرافق له قيادتي المدرسة الحربية البحرية والترسانة في مدينة إسطنبول، واطلعوا على برامج التدريب وقدرات إصلاح السفن، في حين تناولت المباحثات معايير التدريب البحري والتعاون في مجال الترسانات والأمن البحري. كما وأكدت الوزارة الطابع الرسمي للزيارة ورغبة الطرفين في تطوير العلاقات البحرية بين البلدين. قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
1: الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال 49 شخص، أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: بدوره قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها لأهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
2: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
0: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيرا أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
2: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء أيضا في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفا من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة، وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
0: إلى ذلك، أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق 30 بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء، كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
3: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
0: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
3: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
0: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف، كما دعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
3: العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
0: انطلقت قافلة عودة تضم نحو 380 عائلة نازحة من مخيم الطلائع في الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية بمدينة رأس العين وريفها. هذا وسبق أن قالت لجنة نازحي رأس العين إن نحو 400 عائلة نازحة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في إطار الدفعة الخامسة من عمليات إعادة النازحين من مراكز الإيواء والمخيمات. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات كابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبيّن علوش أن التعديلات راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. أهلا بك معنا دكتور خالد. بالبداية لو تفسر لنا أكثر كيف يقرأ هذا التعديل؟
1: أسعد الله صباحك كاترين وللأخوة المشاهدين تلفزيون سوريا الكرام. في الحقيقة المرسوم 188 هو يعني اختبار للسيادة الاقتصادية السورية لتعزيز الإنتاج والاستثمار وتقليل النفقات على المواطن، وهو اختبار للناتج المحلي. يعني ليس كل انخفاض ضرائبي أو جمركي سينعكس بشكل مباشر على انخفاض الأسعار الذي يشهده المواطن، وليس بالضرورة كل ارتفاع ضرائبي أو جمركي سيشهد على الفور ارتفاع في السلعة النهائية. في الحقيقة أنا أرى هذا الموضوع من ناحية اقتصادية، يعني هناك بعض المؤشرات. المؤشر الأول هو ما يخلقه من فرص إنتاجية تنعكس على شكل فرص عمل، الناتج المحلي، وكذلك نوع السلع التي تم تخفيض الضرائب عليها. نحن هنا نتحدث عن الطاقة المتجددة، والطاقة المتجددة اليوم وخصوصا الكهربائية هي جدا مهمة في ظل ارتفاع مثلا فواتير الكهرباء وحاجة المواطن اليوم للطاقة المتجددة. نحن نتحدث عن جانب صناعي المرتبط بإنشاء منشآت اقتصادية ذات طابع صناعي، وهذا يشجع المستثمر. ونتحدث أخيرا عن موضوع الصحة. هذه القطاعات الثلاث هي تمس المواطن السوري، وهي تعزز من تقليص المستوردات. إذن هي خطوة في الاتجاه الصحيح. بالمناسبة يعني نحن اليوم هو تعديل جزئي على الحالة الضريبية الجمركية في سوريا، ولكن القانون الضرائب العام يعمل به، وإن شاء الله سيكون بال 2027 سيكون هناك مخرجات تشمل كافة القطاعات، وهي يعني بالنتيجة نأمل أن تصب في صالح المواطن السوري.
0: دكتور خالد، من المستفيد الأكبر من هذا التعديل؟
1: في الحقيقة يعني هناك استفادة قصيرة الأمد، وهناك استفادة متوسطة، وهناك سنشهد استفادة على المدى البعيد. بالنتيجة هذا الانخفاض سيعزز من الحالة الإنتاجية في سوريا، فإذا كان هناك زيادة بفرص العمل سيستفيد منها المواطن السوري. وكيف ويضاف على ذلك هو انخفاض التكاليف النهائية للسلع المنتجة، كذلك هذا هو انعكاس إيجابي على المواطن السوري. الموضوع الآخر هو الناتج المحلي للدولة السورية. اليوم الحل الوحيد لأي مشكلة اقتصادية في سوريا هو تعزيز الإنتاج. هذا المرسوم بالحقيقة يشجع المستثمر إن كان سوري وإن كان يعني مستثمر خارجي على السير قدما في مشروعه أو اختبار مشاريع جديدة. إذن هو كذلك جيد للمستثمر. الموضوع الثالث هو تقليص المستوردات. نحن اليوم نستورد تقريبا كل شيء بسوريا. عندما يكون هناك منشآت ذات طابع صناعي وذات طابع مرتبط بالطاقة المتجددة أو المولدات أو الملحقات المرتبطة بها، ونحن هنا نتحدث عن موضوع الكابلات، نتحدث عن الدارات، نتحدث عن أمور أخرى، وكذلك معامل الأدوية والآلات الطبية. نحن نتحدث اليوم عن الهندسة الطبية، الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المشافي وفي العيادات. هذا يعزز الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك يعزز جودة الخدمة المقدمة في القطاع الصحي. إذن لا يوجد استفادة بعينها بشكل مباشر، ولكن هو يعزز من حالة الجودة، يعزز من حالة تقليص النفقات. وبالنتيجة اليوم إن كان هناك مثلا قطاع صحي، قطاع خاص يستثمر بالمجال الصحي، سيكون هذا الموضوع مشجع. طبعا هو غير كافي، ولكنه هو يشكل جزء جدا مهم للمستثمر، وبالنتيجة هذا سينعكس على المواطن. اليوم أي منشأة إن كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة يستفيد منها أبناء هذا البلد. إذن المرسوم أنا برأيي جاء في الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الاقتصادية، لتعزيز أرضية الإنتاج والاستثمار، وتعزيز فرص العمل وزيادة فرص العمل، واليوم أي مرسوم لا نلمس نتائجه بشكل مباشر، ولكن أنا أرى خطوة في الطريق الصحيح لمجالات حيوية وإسعافية تخص المواطن السوري، وهي الطاقة المتجددة والصناعة والقطاع الصحي.
0: وبرأيك دكتور، هذا المرسوم هل سيعزز مبدأ الحمائية للمنتج الوطني؟
1: في الحقيقة اليوم كل شيء مرتبط بالإنتاج. الحمائية للمنتج الوطني كاترين هي تعزز من خلال التشريعات. المرسوم يعني هو مرسوم يعني فند كل شيء. طبعا هو يعزز، لماذا؟ لأن اليوم الكثير من المنشآت منذ قرابة تقريبا بآخر سنوات الخمسة الأخيرة أغلقت أبوابها. اليوم أي تخفيض لنفقات الإنتاج، تخفيض لنفقات الإنتاج سيعزز الحالة الربحية لهذه المنشآت، فالمنتج المحلي قد يغطي الحالة، يعني قد نصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي والاستبدال المستورد بمنتج محلي عالي جودة، وننتقل بعد ذلك إلى التصدير. فهو خطوة بالاتجاه الصحيح للحمائية السلعية أو الإنتاجية لأي منتج سوري.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. افتتحت شعبة لطب النفس للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال بدمشق في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
2: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار. سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وهو بحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا، هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولي بإذن الله عز وجل.
0: مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا إن المركز يرصد الحالات المشتبه في إصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
3: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد، نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، منحللها ومنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز، هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا ايجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
0: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
4: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
0: وفي الأخبار العربية والدولية، مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى يوم السبت المقبل، وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة، كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤقتا إلى الرياض والدمام. أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاما على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية، بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على 3 منها. وجاء في بيان نشرته السفارة يتعين على الموظفين الحكوميين الأمريكيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة، مذكرة رعاياها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر إذا قرروا استخدام المطارات في السعودية. أعرب الدفاع المدني في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسري وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سبق استهدافها من جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. وبحسب الدفاع المدني، فإن التفجيرات الضخمة وإطلاق الرصاص العشوائي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى النزوح المتكرر لعشرات الأسر وتصدع المنازل وتلف خيام النازحين. وأوضح أن المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة هي الشجاعية والتفاح والزيتون شرقي مدينة غزة وبمحيط دوار بني سهيلة ومنطقة شرق أبراج مدينة حمد ومنطقة السطر شرقي مدينة خان يونس. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية. وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته. كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. أصيب 3 أشخاص بهجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وأسفر الهجوم عن تضرر عدد من المباني واندلاع حريق في أحد المواقع المستهدفة.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا، حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
4: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
3: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
4: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
3: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
4: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
3: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
4: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
3: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
4: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
3: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
4: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
3: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
4: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
3: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم من جديد في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في ثكنات عسكرية مهجورة ببلدة بيجن ومزرعة بيجن بريف دمشق. الشبكة السورية تدعو إلى الحذر على الأدلة المرتبطة بانتهاكات خلال سنوات الحرب في أثناء عمليات إزالة الأنقاض. صهاريج المحروقات تنتهي من تعبئة البنزين من مصب بنياس وتتجه إلى محطات الوقود. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي شملت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن وتحصينات مهجورة في كروم مزرعة بيجن.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من بيجين بريف دمشق محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا أكثر عن هذه التفجيرات في الثكنات العسكرية ببيجين.
1: بالفعل كاترين، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يبدأ بعملية ربما هي كانت جديدة في هذه المنطقة في ريف دمشق الغربي، يدخل إلى الثكنات العسكرية وإلى يعني النقاط العسكرية التي كانت تتبع سابقا للنظام البائد بعد أن انسحب منها. يعني هي يعني أماكن خاوية لا يوجد بها قوى عسكرية، لكن يتوغل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بتدميرها وتفجيرها وتفخيخها أو إزالتها بطريق الجرافات، عن طريق الجرافات. طبعا هي ثكنات عسكرية بنى تحتية يوجد بها غرف مسبقة الصنع، غرف تحت الأرض، يعني طلاقيات وبالكسوات للجيش كانت تتبع سابقا، يقوم بإزالتها وتخريبها ثم يعاود الانسحاب باتجاه القواعد التي انطلق منها. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا في هذه المنطقة من اليوم صباحا قام يعني بالتضييق على المزارعين، قام بإغلاق أحد الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية هنا في منطقة الكروم ومنعهم من جني محاصيلهم. هنا محصول التين والعنب في هذه المنطقة وأيضا الزيتون بدأ في هذه المنطقة يحاولون جني محاصيلهم الزراعية، يمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي، يقوم بإطلاق النيران عليهم بشكل عشوائي لترويعهم وتخويفهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. طبعا قابلنا بعض الأهالي هنا في هذه المنطقة يحدثون أنهم قد أوقفوا دوريات لقوات الأندوف في المنطقة وطالبوا منهم وقف هذه التوغلات ووقف هذه الانتهاكات. طبعا هي تضيق على المزارعين، يريدون منهم مرافقتهم أثناء يعني ذهابهم إلى أراضيهم من أجل جني محصولهم دون التعرض لهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هناك احد القواعد العسكريه في منطقه التلول الحمر تنطلق منها قوات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل باتجاه الاراضي الزراعيه، تمنعهم من الوصول الى اماكن عملهم، تطلق النيران عليهم، احيانا تقوم بقصف محيط الاراضي الزراعيه بقذائف المدفعيه، وهذا الامر ايضا يمنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم. ايضا رعاه المواشي يمنعوهم من الاقتراب من الاراضي الزراعيه القريبه من اماكن توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي. فهذا الامر هنا يعني من جديد يصعد من عملياته العسكريه في هذه المنطقه ويتوغل ويقوم بنصب هذه الحواجز المؤقتة أيضا في منطقة دربل ومنطقة عرنا، وتوغل إليها منذ 3 أيام. نعم. وقام بوضع حاجز والتضييق على المزارعين وتفتيشهم.
0: طبعا هي المرة الأولى التي توغل إليها إلى هذه المنطقة. لو تحدثنا أكثر عن ردود فعل الأهالي خاصة المزارعين والطلاب.
1: نعم بالفعل، يعني هذه الحواجز هي حالة تخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم الارتياح في هذه المنطقة. عندما نقابل المدنيين والأهالي هم يتخوفون يعني من هجوم جديد على هذه المنطقة، خاصة يعني أنها قد هجمت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا وسقط 13 شهيد نتيجة التوغلات الإسرائيلية والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي والمدنيين داخل هذه المناطق. هم يتخوفون من تكرار هذه العملية، لا يريدون يعني الحرب مع إسرائيل لكن يريدون العيش بسلام وأمان، يريدون يعني البحث عن مصدر رزقهم وجلب أرزاقهم وثمارهم وجني محاصيلهم، لكن جيش الاحتلال يمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي الزراعية. هم يطالبون فقط بوصولهم إلى أراضيهم الزراعية. طبعا هذه المنطقة تعمل في الزراعة وتربية المواشي بشكل كبير جدا، وهي يعني أراضي زراعية معروفة، يوجد فيها أشجار الجوز والمشمش والعنب والتين والزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من بيجين بريف دمشق. وحول الموضوع أرحب بضيفي خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ خالد. أستاذ خالد، يتجه الآن جيش الاحتلال لتفجير ثكنات عسكرية مهجورة، ما الهدف من تفجيرها برأيك؟
2: تحياتي أنس كاترين لك وللسادة المشاهدين. تأتي هذه الاعتداءات وخاصة باستهداف الثكنات المهجورة وبقايا مستودعات الأسلحة السابقة بعد أقل من يوم من الانفجار الذي حدث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم أمس، ويعني راح ضحيتها قتيل ويعني أكثر من 19 جريحا إسرائيليا. ودعيني أشير أيضا إلى السياق الحالي الذي تعيشه قوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي يعيش حالة من التأهب عالية جدا لعدة أسباب. أولا في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الانتخابات الإسرائيلية وتفجير أول انفجار الذي وقع في مستوطنة تفتاح، بالإضافة إلى التبدلات الإقليمية. اليوم هناك استعدادات أيضا ربما أمريكية وإسرائيلية لتجديد الحرب ضد إيران، ولذلك نرى بأن العمليات العسكرية تصل يعني تأخذ منحى تصاعدي. وكما أشرنا سالفا بأن إسرائيل يعني تعيش حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي منذ عدة سنوات، وتعيش عدم استقرار حقيقي حقيقة في ظل قيادة اليمين المتطرف الذي يعبث في أمن إسرائيل ومصالحها الأمنية لصالحه الشخصي، وخاصة في ظل هذا التوقيت، توقيت الانتخابات. واليوم يعني نحن أمام أقل من أسبوعين إلى بدء الانتخابات الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر، وهي مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو. هذا بالإضافة إلى تعثر المسار التفاوضي بين دمشق وتل أبيب، ومحاولة إسرائيل يعني بناء أو يعني خلق بيئة أمنية لها في سوريا من دون أن يكون لها استراتيجية واضحة. لذلك نراها بأنها من جهة تذهب إلى المفاوضات، ولكنها لا تكف عن اعتداءاتها. هي تحاول مراكمة أوراق ضغط ومساومة ضد دمشق لرفع سقف التفاوض، وأيضا تحسبا لأي تسوية إقليمية مستقبلية انطلاقا من الأرض السورية. ولاحظنا طيلة السنوات الماضية بأن بنيامين نتنياهو كلما يحشر في الزاوية، كلما يكون التوقيت ليس لصالحه، هو يجيد لعبة إشعال النار أو يعني إشغال المنطقة بالأحداث الأمنية لصالحه أيضا الشخصي. وهذا أيضا هناك يعني بعد أمني لهذه العمليات، ألا وهو يتعلق بالتغير الكبير

0: الاشتباك، ولكن إسرائيل لا تعبأ لا بالقانون الدولي ولا بالمعطيات الداخلية في ظل انتقادات بارزة وفي ظل الضغوط الأمريكية والقيود الإقليمية، تذهب إلى يعني الضغط على دمشق لفرض نفوذها.
1: شكرا جزيلا لك، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، كنت معنا من دمشق. قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عسكري سوري إن استحداث جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدفان إلى تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة استقرارها. واستبعد المسؤول وجود خطر على العاصمة، لكنه أشار إلى استمرار محاولات العبث بأمنها من جهات لها أجندات وارتباطات خارجية، واتهم دولا بينها إسرائيل وإيران بمواصلة العمل على زعزعة أمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية في عدد من المحافظات، وأوضح أن وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية يجعل دمشق مركزا سياديا بالغ الأهمية، محذرا من أن المساس بأمنها قد يقوض مصداقية الدولة وهيبتها. قال رئيس فرع مكافحة المخدرات في حمص ماهر شبيب للتلفزيون سوريا إن فرق المكافحة ضبطت نحو 250 ألف حبة كبتاغون داخل سيارة بريف حمص.
2: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصانة العاملة على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرات تقدر بحوالي 50 حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين، عثرنا داخل دولاب السبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص. قدرت الكمية مجملة بحوالي ربع مليون حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
1: قالت مديرية إعلام الحسكة إن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد تؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

أجرى قائد القوات البحرية محمد الصعود مباحثات ثنائية في تركيا في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي أرجمن تاتلي أوغلو. وبحسب وزارة الدفاع التركية في منشور لها عبر منصة إكس، فقد زار الصعود والوفد المرافق له قيادتي المدرسة الحربية البحرية والترسانة في مدينة إسطنبول، واطلعوا على برامج التدريب وقدرات إصلاح السفن، في حين تناولت المباحثات معايير التدريب البحري والتعاون في مجال الترسانات والأمن البحري. كما وأكدت الوزارة الطابع الرسمي للزيارة ورغبة الطرفين في تطوير العلاقات البحرية بين البلدين. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة البنزين من مصب بانياس النفطي واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات. وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس. أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات، إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود. وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات بشأن تدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات، وسط مطالبات بتجديد الرقابة على محطات الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

0: لي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
1: ايه والله هو المشكلة انه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم صير أضرار في سيارته وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: للتفاصيل ينضم إلينا من حماة مراسلنا علاء السويد، أهلا بك معنا علاء. هل بدأت مادة المازوت بالوصول إلى المحافظات السورية؟

0: على عذرا على هذا الخلل التقني، كنت قد سألتك هل بدأت مادة المازوت بالوصول إلى المحافظات السورية؟
1: مرحبا كاترين، حقيقة لم تصل لحد هذه اللحظة أي دفعة من المازوت إلى محافظة حماة بالعموم، جميع الكازيات لا يوجد فيها مادة المازوت. في بانياس أعلنت الشركة بأن هناك العديد من الصهاريج حملت المادة وباتجاه عدد من المحافظات، ولكن يقال بأنها ستزود محطات في دمشق وفي الساحل السوري اليوم، ولكن في حماة أو في إدلب أو في حلب لم تصل لحد هذه اللحظة أي دفعات جديدة من المازوت. هذه كازية حكومية ولحد هذه اللحظة لم تصلها أي دفعة من مادة المازوت، وهي مقطوعة من المازوت لليوم الثالث على التوالي. كاترين، وحتى المضخات التي معنية بتعبئة السيارات الحكومية عن طريق البطاقة أيضا المازوت غير متوفر فيها. بالنسبة للبنزين، البنزين متوفر في هذه الكازية، وقالوا بأن الرقابة وجودة فحصت الدفعة قبل دخولها إلى هذه الكازية، ولكن قبل قليل شاهدنا شخص معه دراجة نارية واجه أعطال في دراجته بعد تعبئته من هذه الدفعة الجديدة. يعني بحسب الرقابة بأن الدفعة مناسبة، ولكن هناك شكاوى من قبل الأهالي على أن الدفعة ما زالت غير مطابقة للمواصفات وما زالت رديئة. على العموم هناك أخبار بأن يعني ستصل الصهاريج المازوت إلى مدينة حماة ومحافظة حماة بالعموم ربما مساء أو ربما في صباح غدا، ولكن لا تأكيدات رسمية لحد هذه اللحظة. هناك نقص كبير في التوريد من المصدر الرئيسي، والمصدر الرئيسي أعلن بأنه توفرت المادة وسيقوم تباعا بتزويد المحطات بمادة المازوت والبنزين بشكل تدريجي، ولكن لا أخبار رسمية ولا أخبار مؤكدة متى بالضبط ستصل المادة إلى جميع المحطات وتنتهي هذه الأزمة بالفعل.
0: شكرا جزيلا لك علاء السويد، كنت معنا من حماة. قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوب سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
2: الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال 49 شخص، أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: بدوره قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها لأهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها إلى إسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
3: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسراً. حري بأن يعلم جيداً أن للأمن طريقاً واحداً عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجدداً من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعاً، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها، وكما شاهد العالم في الوقت ذاته، تطلق النار على نفسها محلياً ودولياً.
0: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيراً إلى أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
3: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء وأيضاً في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفاً من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
0: إلى ذلك، أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء. كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
4: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحض كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
0: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
4: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف، واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
0: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف، كما دعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
4: العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا، ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبين علوش أن التعديلات راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. انطلقت قافلة عودة تضم نحو 380 عائلة نازحة من مخيم الطلائع في الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية بمدينة رأس العين وريفها. هذا وسبق أن قالت لجنة نازحي رأس العين إن نحو 400 عائلة نازحة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في إطار الدفعة الخامسة من عمليات إعادة النازحين من مراكز الإيواء والمخيمات. هذا ورافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
5: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلا فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة. ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات، من الدولة، إنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. منازلنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموننا المدارس، يأمنوننا الخدمات، المي، الكهرباء،

0: الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني، خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا بنضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. عن الالغام القرية فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائلة تقريبا. لذلك ناشد الحكومة، ناشد المنظمات يسعونا بحل لتأمين المي، لتأمين الكهرباء. يعني إذا ما أسرعوا بهذا الحكي بالنسبة للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، إحنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهاية خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبة، يعني تكون مأمنة.
1: حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر والمتر والنصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، تفاصيل أوفى حول تحذيرات وزارة الطوارئ عن اضطراب البحر.
2: أهلا بك كاترين. يعني تحذيرات وزارة الطوارئ في البداية توجهت نحو العاصفة التي تعم غالبية المحافظات السورية، ولا سيما المناطق الداخلية بما فيها العواصف التي تثير الغبار والأتربة والتي تترافق مع الضباب الذي يمنع الرؤية، وذلك مع مساء يوم غد الأربعاء حتى صباح يوم الخميس. من الممكن أن يبدأ البحر في حالة اضطراب كما تحدثت وزارة الطوارئ، وهذا الاضطراب يشمل ارتفاع في الأمواج طبعا، وهذا ناتج عن الرياح الهابطة أيضا التي كانت وزارة الطوارئ قد حذرت منها. هذه التحذيرات تأتي في إطار تحذير المدنيين من الاقتراب من مجاري الأنهار أو السواقي في المناطق الجبلية، أو حتى الاقتراب من شواطئ البحر، أو حتى الذهاب للتنزه او للصيد داخل مياه البحر، لا سيما عندما ترتفع الامواج، وبالتالي يكون ارتفاع الامواج بمثابه خطوره، وخاصه بالنسبه للقوارب الصغيره. العاصفه طبعا التي تحدثت عنها وزاره الطوارئ واداره الكوارث هي عاصفه رعديه طبعا مصحوبه برياح قويه هابطه وايضا امطار غزيره. من المتوقع ايضا بحسب الوزاره ان يكون هنالك هطول لحبات البراد، لا سيما في المناطق الجبليه، كما في العاصفه الماضيه شهدت بعض المناطق الجبليه تساقط لحبات البرد باحجام كبيره. طبعا هذا التحذير ياتي في اطار تهيئه المدنيين للظروف الجويه المقبله، لا سيما الظروف الشتويه القاسيه والمفاجئه. طبعا بدايه العواصف الشتويه تكون اقسى على الاهالي، لا سيما ان بعض مصاريف المياه تكون مغلقه تحتاج الى اعاده تاهيل، كما حدث خلال الفتره الماضيه انغمرت الشوارع بالمياه، واظهرت العاصفه الماضيه طبعا عجز مصاريف الصرف المطري عن تسليك المياه خلال فترة تساقط يعني الأمطار بشكل غزير جدا. وبالتالي التحذيرات موجهة أيضا في إطار رفع الجاهزية من قبل الكوادر، سواء على مستوى عمال البلديات أو عمال الصرف الصحي، أو حتى يعني عناصر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نفسها التي يعني تعلن جاهزيتها مع كل عاصفة مطرية للاستجابة في حال وقوع أضرار. على العموم حتى هذه اللحظة يعني التحذيرات تبدأ مع أو الخطورة ربما تبدأ مع مساء يوم غد الأربعاء وستنتهي حتى يوم الأحد ربما العاصفة بحسب الوزارة. وخلال هذه الفترة ستشهد المنطقة تقلبات يعني جوية عنيفة واضطرابات سواء على مستوى البحر أو حتى على مستوى الهطولات المطرية المتقطعة والتي لم تحدد يعني وزارة الطوارئ غزارتها من منطقة إلى أخرى، وحتى أيضا على مستوى الضباب وتشكل الأتربة في المناطق الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية ما تزال أشجار متضررة في مواقعها من دون إزالة أو معالجة وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
3: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلا من تركها في الغابات.
4: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء. يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
3: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
5: نحن بإدارة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر حماية للمواقع المحروقة ويمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
3: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25 ألف هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركا لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
6: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديريين نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
1: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وبحسب وكالة الأناضول دفعت قوة الاحتلال بتعزيزات من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطيرة، ضمت شاحنات وناقلات جند إلى جانب قوة من الشرطة الإسرائيلية. وبحسب الوكالة فإن قوة من الجيش الإسرائيلي تمركزت قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تحدثينا أكثر عن اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في رام الله.
7: كاترين، حتى هذه اللحظة تقتحم قوات الاحتلال بآليات عسكرية كبيرة وسط مدينة رام الله. هذا الاقتحام بدأ منذ صباح هذا اليوم من عدة جهات بعدة آليات عسكرية. الآن تتواجد وسط المدينة في منطقة تعتبر حيوية مليئة بالمؤسسات والشركات التجارية، يتواجد أيضا القناصة على ظهر البنايات وسط المدينة. هذا أدى إلى بطبيعة الحال كونها منطقة حيوية فيها العديد من المدارس وفيها العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعطيل حركة المواطنين في المدينة. ما جرى هو أنه على ما يبدو قاموا باقتحام ثلاث بنايات، والمستهدف منها كانت مؤسسة الضمير التي تعنى بحقوق الأسرى، وأيضا مؤسسة أخرى لاتحاد لجان المرأة، وقاموا بتعليق ملصقات بإغلاق هذه المؤسسات كونها هيئة غير قانونية بحسب الملصق الذي تم تعليقه. ورغم أن المؤسسة أصلا مغلقة منذ وقت طويل ولا يوجد بها موظفين، على ما يبدو هو أشبه باستعراض عسكري كبير. وتحديدا كاترين، أن هذه المنطقة وسط مدينة رام الله قلما يقوم الاحتلال بالوصول لها واقتحامها كل هذا الوقت، لذلك على ما يبدو هو استعراض قوى. تم منع الصحفيين من تغطية هذا الاقتحام، تم تعطيل حركة السير، تم إغلاق أيضا المدخل الرئيسي لمجمع فلسطين الطبي وهو المجمع الأكبر يضم عدة مستشفيات وموجود في هذه المنطقة الحيوية ومليء بالمرضى أيضا. تم اعتلاء أسطح البنايات في هذه المنطقة، ولغاية هذه اللحظة لا زال يتواجد الاحتلال في هذه المنطقة. كذلك قام باقتحام مدينة البيرة من عدة جهات وجوانب. إذن نتحدث عن اقتحام لمدة ثلاث ساعات حتى هذه اللحظة، قام من خلاله بإطلاق قنابل الغاز والمسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، تم إصابة فتى يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بالاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي. هذا الاقتحام هو ضمن الحملات العسكرية والعمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الاحتلال في كل يوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. يتخلل هذا الاقتحام عدد من الاعتقالات نتيجة اقتحام المنازل، تفتيش محتوياتها، تخريب هذه المحتويات، واعتقال عدد من الشبان، ويتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين في عدد من القرى والبلدات وتحديدا في محافظات رام الله والبيرة ومحافظة نابلس. لكن هذه المرة نحن نتحدث عن اقتحام لوسط المدينة، ليس على أطرافها ولا في القرى والبلدات، حيث أن الحملات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال عادة هي تشمل القرى في المحافظات الفلسطينية والبلدات والمخيمات. نحن الآن نتحدث عن المركز تحديدا كاترين، عن وسط مدينة رام الله، عن منطقة حيوية مليئة بالمؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية والمجمعات الطبية والشركات التجارية.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أعرب الدفاع المدني في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسري وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سبق استهدافها من جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. وبحسب الدفاع المدني فإن التفجيرات الضخمة وإطلاق الرصاص العشوائي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى النزوح المتكرر لعشرات الأسر وتصدع المنازل وتلف خيام النازحين. وأوضح أن المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة هي الشجاعية والتفاح والزيتون شرقي مدينة غزة وبمحيط دوار بني سهيلة ومنطقة شرق أبراج مدينة حمد ومنطقة السطر الشرقي لمدينة خان يونس. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
8: لدينا حجمة من المشاريع والفرص الاستثمارية تقدر قيمتها بنحو 221.
1: مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى يوم السبت المقبل، وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام في السعودية بسبب الاضطرابات في المنطقة، كما علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤقتا إلى الرياض والدمام. أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاما على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على 3 منها. وجاء في بيان نشرته السفارة يتعين على الموظفين الحكوميين الأمريكيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة، مذكرة رعاياها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر إذا قرروا استخدام المطارات في السعودية. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية. وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته، كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. أكد الكرملين بأن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن وقود الديزل يصب في مصالح الولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية وروسيا. وقال الكرملين إن موسكو لا ترى رابطا مباشرا بين القرار الأمريكي بشأن وقود الديزل الروسي وموقف روسيا من المفاوضات، مشيرا إلى أن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا ردا على القرار الأمريكي قد يعرقل الاتفاق بين البلدين. وأضاف أن الدول الأوروبية لا تزال من المشترين النشطين للنفط الروسي. ولفت الكرملين إلى أن روسيا تواصل تزويد أسواق النفط العالمية بمنتجات تتمتع بقدرة تنافسية عالية. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
7: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
8: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
7: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
8: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
7: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
8: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
7: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
8: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
7: ضد الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
8: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
7: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
8: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا،
7: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
8: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
7: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء، لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
2: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

لسنوات طويلة ارتبطت السياسة الخارجية السورية بحسابات السلطة وتحالفاتها، ودائماً ما تقدمت مصالح النظام على مصالح الدولة والمواطنين، فكان لا بأس أن تخضع البلاد لعزلة دولية وعقوبات اقتصادية في سبيل الكرسي. ولكن ومنذ سقوط نظام الأسد تشهد سوريا تحولات واسعة في علاقاتها الخارجية، من استعادة التواصل مع دول عربية وغربية إلى رفع العقوبات والانفتاح على شراكات جديدة وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة. إلا أن هذه التحولات تحمل معها أسئلة عن الحاضر والمستقبل. ما المصالح والأولويات التي تحكم السياسة الخارجية السورية؟ ومن يحددها ويراقب تنفيذها؟ وكيف يمكن تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى مكاسب ملموسة تنعكس على حياة السوريين؟ ثم كيف تستطيع سوريا بناء علاقات متوازنة مع دول تختلف مصالحها وتتعارض أحياناً من دون أن تفقد استقلال قرارها أو تتحول إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: لطالما كانت مصالح السلطة هي الهدف الأول والأهم في عملية رسم السياسات الخارجية لسوريا خلال العقود الماضية. مزيد من التفاصيل في هذه المادة ونعود لنفتح النقاش.
1: منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام 1970 لم تبنى السياسة الخارجية السورية على قواعد ثابتة بقدر ما قامت على سياسة هدفها الأساسي حماية النظام وتعزيز دوره الإقليمي. ولتحقيق ذلك اعتمد الأسد الأب على مجموعة من الأدوات، أهمها المراهنة على الوقت والتكيف مع المتغيرات واقتناص الفرص والمناورة وجمع أوراق الضغط والاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة. وفي حين جمدت جبهة الجولان بعد اتفاق فصل القوات عام 1974، انتقل جانب من الصراع مع إسرائيل إلى الساحة اللبنانية التي أصبحت واحدة من أبرز ساحات النفوذ السوري. كما تحالف النظام مع إيران بعد الثورة الإسلامية ووقف إلى جانبها في حربها مع العراق رغم علاقاته العربية وتحالفاته المتبدلة. واعتمد حافظ الأسد كذلك على مبدأ اللعب في ساحات الآخرين من لبنان إلى العراق والقضية الفلسطينية، واستخدم علاقته مع الأحزاب والجماعات والقوى الإقليمية لتعزيز موقعه وأوراق تفاوضه. ومع توريث بشار الأسد السلطة عام 2000 استمر النهج نفسه تحت شعار التغيير في إطار الاستمرارية، لكن في بيئة إقليمية أكثر اضطرابا وبقدرة أقل على المناورة. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 ازداد اعتماد النظام على روسيا وإيران وحزب الله، ليتحول التحالف تدريجيا إلى نفوذ مباشر طال جزءا من القرار السيادي السوري.
0: ونفتح هذا الملف بداية مع الدكتورة مرحل بقاعي الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك دكتورة مرح. برأيك هل هناك سياسة خارجية واضحة لسوريا أم أن ما أعلنت عنه من خلال ما قامت به خلال السنتين الماضيتين من تصفير المشاكل، الحياد الإيجابي، يعتبر سياسة واضحة في هذه المرحلة؟
2: مساء الخير لك أستاذة ربع ولمشاهديك الكرام ولفريقك العامل أيضا. بداية، السياسة الخارجية حتى تكون ناجحة لها منطلق ولها مصب واحد، هو المصلحة الوطنية. طبعا المصلحة الوطنية يجب أن تكون هي البوصلة التي نتجه إليها في أي قرار أو في أي توجه في السياسة الخارجية، لكن هذا لا يعني أن تكون سوريا معزولة أو حيادية عن كثير من الحالات اللي والأوضاع التي يجب أن تكون فيها في التعامل مع العالم الخارجي، لكن عندما يكون هناك توازن في العلاقة مع العالم الخارجي ومع الدول.
0: هل تستطيع سوريا بوضعها الحالي أن تقوم بهذا التوازن أم أنها فعلا استطاعت خلال أقل من عامين القيام بذلك؟
2: لا ننسى أستاذة ربا أن حالة سوريا حالة استثنائية بكل الوجوه. بداية، الدعم الخارجي الذي قدم لسوريا وللحكومة السورية الحالية من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم غير مسبوق، يعني لم نشهد دعما بهذا المستوى على الإطلاق. وهذا الدعم طبعا جاء بطرق أو بأخرى، يعني منخفض الشروط، لكن هناك دائما مطالب من الدول التي دعمت سوريا ودعمت انفتاحها على العالم. طب
0: لماذا هذا الدعم الخارجي جاء لسوريا بعد التحرير وخاصة من الولايات المتحدة؟ هل جاء نتيجة سياسات داخلية قامت بها الحكومة السورية أم أنه نتيجة الوضع الإقليمي ورغبة الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وفق مصالحها ومصالح الولايات المتحدة أن تقدم هذا الدعم وهذه التسهيلات لسوريا؟
2: تحدثنا أستاذة ربع عن مصالح، كل دولة إلى مصالح وعندما تقوم بأي يعني علاقة مع دولة خارجية مفروض أن تنبع عن مصالحها. طبعا أمريكا لديها مصالح في أن تكون المنطقة مستقرة وأن تكون سوريا مستقرة وآمنة، لأن الرئيس ترامب لديه مشروع يعني بعيد المدى في منطقة الشرق الأوسط للاستقرار والأمن والسلام بين كل دول المنطقة. فبدون هذا الأمر وبدون الاستقرار في سوريا يصعب بشكل كبير، لأن هناك وضع لسوريا، هناك إسرائيل في الجنوب، هي في منطقة جيوسياسيا حساسة جدا. دون أن تكون سوريا مستقرة وآمنة،
0: طب ماذا لو اختلفت المصالح الخارجية لدولة ما مع المصالح الداخلية لسوريا؟ بهذه الحالة من الذي يحدد ما هي المصلحة الوطنية للدولة وللمواطنين؟
2: السياسة الخارجية دائما ترسمها الدولة، يرسمها وزير الخارجية، ولكن لا يجب أن يكون هذا بمعزل عن الوفاق الوطني. المشكلة في سوريا الحقيقية الآن أن يعني السياسات ترسم من قبل الحكومة ولا يوجد قاعدة توافق وطني شعبية عريضة للاطلاع أو تكون جزء من هذا القرار بسبب غياب الأحزاب السياسية. لا يوجد أحزاب سياسية بكل بساطة.
0: نعم، طيب
2: هناك أدوات لدى وزارة الخارجية، لا أعرف إلى أين
0: سنتحدث عن هذه الأدوات، وسنتحدث من الذي يجب أن يرسم السياسة الخارجية. لكن اسمحي لي أن أرحب أيضا بالسيد محمد سرميني، مدير مركز جسور للدراسات، الذي انضم إلينا. مرحبا بك سيد محمد. إذا سألناك أيضا، من الذي يجب أن يضع السياسات الخارجية لبلد مثل سوريا؟ لا نتحدث عن الدول المستقرة، نتحدث عن مرحلة انتقالية، عن دولة خرجت

0: يعني لا شك أن السياسة الخارجية في سوريا وكذلك الأداء الخارجي هو من أكثر الأداء المميز لدى الحكومة السورية الحالية، حيث يشهد خلال العامين الماضيين انفتاحا على الخارج سواء كان على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن سوريا عادت إلى وضعها الطبيعي سواء على المستوى الإقليمي وكذلك دوليا، وهذا نتج عن أن هناك كانت جهود خارجية تبذل سواء كانت من خلال وزارة الخارجية أو أيضا برئاسة الجمهورية، والتي هي عمليا هاتان المؤسستان هما ترسمان السياسة الخارجية في سوريا، والتي توضح بشكل أو بآخر أنها تريد سياسة متوازنة مع أقليم ملتهب، وأيضا تريد إعادة إنتاج العلاقات مع كل المحيط الإقليمي والدولي. هذه السياسة بالتأكيد في الظرف الإقليمي الذي نعيشه ربما تكون متوازنة، ولكنها هل ستستطيع أن تستمر في إلى هذه اللحظة؟ ربما هناك كثير من التحديات أمام السياسة الخارجية السورية المرتبطة، فكيف يكون أن يكون
1: يعني
0: لها
1: برأيك سياسة تصفير المشاكل والحياد الإيجابي الذي تتبعه سوريا والانفتاح خاصة مع المعسكر الغربي والولايات المتحدة بالدرجة الأولى لن تستطيع أن تستمر بهذا الشكل وهذا التوازن في ظل الصراعات الإقليمية التي تؤثر على سوريا، وخاصة كما تحدثت السيدة مرح منذ قليل الضغوطات الإسرائيلية والولايات المتحدة أول داعمين لإسرائيل.
0: يعني الحكومة السورية واضحة في موقفها أنها ليست فكرة تصفير مشاكل، إنما علاقات متزنة ومواقف أيضا متزنة في واقع متغير وسريع التغير، سواء كان خلال الأشهر الماضية أو ربما الأشهر القادمة. لا نعني ربما يمكن أن أضيف لكلامك فيما يتعلق من يرسم السياسة الخارجية، أنا أريد أن أقول من يدعم السياسة الخارجية السورية خلال الفترة القادمة، وخصوصا في الاستحقاقات الكبرى فيما يتعلق في المواقف ربما تكون أكثر حدة أو أكثر صلابة في موضوع نحن نتكلم عن دول الجوار تحديدا أو دول الإقليمية. ربما على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي لا يوجد تحديات كبيرة على الأقل في الوقت المنظور، فتحتاج إلى أن يكون هناك برلمان قوي يستطيع أن يقوم ويساند الحكومة في مواقفها الخارجية، وبالتالي هذا البرلمان يستطيع أن يقدم هذا الدعم لوزارة الخارجية وكذلك أيضا لرئاسة الجمهورية في القرارات في السياسة الخارجية المصيرية.
1: يعني طبعا تقصد مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لما رمزيته بتمثيله يعني المفروض هو يمثل الشعب السوري، البرلمان مجلس الشعب بغض النظر في كل الدول هو الذي يمثل تطلعات الشعب، لذلك تقول بأنه الداعم سيد محمد. وأريد أن أسألك أيضا عن يعني دور مراكز الدراسات والأبحاث، أنت تعلم أنه في دول مثل الولايات المتحدة والكثير من الدول الفاعلة والمهمة وأصحاب مفاتيح القوة في العالم توظف مراكز الدراسات لتضع لها سياساتها خارجيا وداخليا.
0: يعني نحن منذ اليوم الأول كنا حريصين على تقديم كل أنواع الدعم فيما يتعلق في رسم السياسات داخليا وخارجيا ورسم طبيعة العلاقات في الملفات الإشكالية والتي لديها حساسيات بالغة، وخصوصا نحن نتكلم عن أن هناك السوريين اكتسبوا خبرة تراكمية عمرها أكثر من 15 عاما.
1: نعم.
0: وبالتالي تستطيع الحكومة أن تستفيد من هذه الخبرات، بالإضافة أيضا عودة كثير من الكفاءات إلى وزارة الخارجية. اليوم وزارة الخارجية تحتاج إلى الانتقال من إدارة إعادة البناء والهيكلة إلى إدارة القدرة على إدارة السياسة الخارجية. نستطيع أن أقول بعودة الزملاء المنشقين والدبلوماسيين وأيضا الخبرات التي تراكمت خلال 15 سنة الماضية، تستطيع وزارة الخارجية أن ترسم سياسة خارجية أكثر دقة. هناك في الفترة القادمة استحقاقات كبيرة ومهمة وضرورية. على المستوى الدولي هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج الحكومة السورية أن ترسم طبيعة العلاقة، وخصوصا ربما يتأثر الجمهوريون أو يتأثر ميزان القوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا

0: أيضا لدينا انتخابات الإسرائيلية التي ربما تعيد إنتاج نتنياهو، ويعني أننا نتكلم عن أكثر تطرفا، أو تأتي بآخرين، وهنا كيف يمكن التعامل معهم. وأيضا الملف الأخير هو ملف إيران، وكيف سينتهي المشهد في إيران. التصعيد مستمر خلال فترة
1: النقاط في
0: خلال الأيام الماضية مع إيران
1: ومحيطها، باعتبارها تحديات كبيرة. لكن سألنا رأي الشارع السوري في موضوع العلاقات الخارجية، وأجابونا بإجابات متعددة. كان السؤال: كيف يجب أن تكون علاقة سوريا الجديدة مع دول العالم؟ نتابع ونعود لنكمل النقاش.
2: يعني بعتقد أنه حاليا سوريا الجديدة أمام فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة مع دول العالم. طبعا هاي الصفحة لازم تكون بصالح المواطن السوري، يعني تعتمد على الاستثمار، تعتمد على التعاون، تعتمد على إعادة الأعمار، يعني تصب بشكل رئيسي في مصلحة المواطن السوري.
3: وإحنا دولة يعني لسانا قايمين من حرب، دولة قايمين يعني، فأكيد بدنا نحاول تكون علاقتنا مع الدول علاقة يعني ودية، علاقة صداقة، علاقة منفعة.
4: نتمنى ترجع العلاقات أقوى من قبل، وكل شيء بصب مصلحة السوريين يعني إن شاء الله خير. يعني نتمنى بترجع تقوى علاقاتنا مع دول الجوار، وشيء انه بصب بمصلحة هالمواطن السوري، وتكون سوريا الجديدة احلى واقوى ان شاء الله.
5: والله اكون معك صريح، يعني هي اول نزلة لي بعد 12-13 سنة بهولندا، يعني شيء رائع جدا. يعني حتى العلاقات حاليا الهولندية السورية منفتحة على يعني على اكبر مصراعيها، يعني شيء كثير ظريف ما شاء الله.
6: علاقة سوريا لازم مع البلدان او الدول الاوروبية او العالمية بغض النظر عن المسميات، مبنية على الاحترام والمصلحة العامة اللي تخدم المواطن تحديدا. يعني احنا ما بنخدمنا شخص، المواطن السوري لرفع سوية سوريا عالميا. هي مرفوعة، يعني نحن كاسم الحمد لله اسمنا كبير، بس كمان عنا شيء لازم يوصل للعالم كعلم، ثقافة، صناعة، خبرات، وكل شيء بيشمل المصلحة العامة.
7: هلا لازم يكون في تعاون دولي، ويكون في واقفين مع الشعب السوري بشكل أكبر من هيك، لحتى تنهض سوريا الجديدة بكل مفاصلة وبكل مناحية، بشكل الصناعة والتجارة والاقتصاد. يعني لازم تتطور سوريا بشكل كتير كبير، ونخلص من هالنظام البائد القديم.
8: نحن مصلحة سوريا أهم شيء عندنا، تمام؟ فلازم يكون أي علاقة بين أي دولة، تمام، لازم تكون بالأخير تصب لمصلحة الشعب والدولة بشكل عام، تمام؟ محلتها يعني ننهض بالدولة أكيد يعني.
9: هلا نحن بعد التحرير نأمل إنه من الحكومة السورية إن تكون علاقتها مع الدول العالم بشكل عام تكون علاقة مبنية على مصلحة، إن تكون مصلحة الشعب هي الأولوية الأولى، إن كان في مجال يعني مجال الصناعة، في كان مجال التجارة، في الاستثمارات.
1: بعد أن تابعنا هذه الآراء المتعددة لسوريين وسوريات بالنسبة للعلاقات الخارجية في سوريا الجديدة، ينضم إلينا أيضا الدكتور نوار نجمة، نائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب من دمشق. مرحبا بك دكتور نوار. بالنسبة لهذه اللجنة بالذات، كان من المفترض أن يكون اسمها لجنة العلاقات الخارجية، لكن ارتأيتم من خلال نظامكم الأساسي أن تغيرون الاسم، علما أن القضايا القنصلية والدبلوماسية هي قضايا تنفيذية بحتة من اختصاص وزارة الخارجية. على كل، ما هو دوركم بموضوع وضع السياسات؟ إلى أي مدى أنتم قادرون أن تقدموا النصح لوزارة الخارجية، باعتبار أن حدود الصلاحية بالنسبة لمجلس الشعب هو حتى الاستماع ليس أكثر من ذلك؟ يعني كيف تستطيعون أن تقدموا خطة لوزارة الخارجية بالنسبة لسياسات سوريا الخارجية؟
10: نعم، مساء الخير لك ومساء الخير لضيوفك الأعزاء وللسادة المشاهدين. يعني طبعا أنا دائما أقول أنه السياسة الخارجية تعبر دائما عن العقل الذي تفكر فيه مؤسسة الحكم، وبناء على مصلحة هذه المؤسسة وطريقة تفكير عقلها تكون السياسة الخارجية، وهذا يختلف على العموم حسب طبيعة الأنظمة. يعني كما ذكر تقريركم السابق، الأنظمة الاستبدادية ومثال عليها نظام البائد، كان الهدف من مؤسسة الحكم هو البقاء في السلطة، وبالتالي كل سياساتها الخارجية كانت يعني تحاول أن تدور حول فكرة الابتزاز والمؤامرات والصراعات لتبقى في السلطة. الآن هناك سياسة خارجية جديدة في سوريا الجديدة، هدفها بالتالي مصلحة الناس. الآن مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية أعتقد أنه دوره يعني في تحديد أو رسم السياسة الخارجية الخارجية هو دور محدود، لأنه طبيعة عمله وطبيعة صلاحياته ضمن الإعلان الدستوري هي ليست ضمن هذه الصلاحيات، ولكن بالتأكيد هو من خلال ما بدأ عمله في الفترة الماضية وما يمكن أن يبدأ، وخاصة لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية يمكن أن يكون لها دور يعني مفيد أو داعم في بعض السياسات الخارجية. ولكن لأكون صريح معك وواضح، يعني الدور التشريعي لهذه اللجنة ولمجلس الشعب بشكل عام هو الدور الأساسي، لكن بغض النظر عن هذه
1: لكن
10: النقطة،
1: لكن ماذا مثلا بالنسبة للاتفاقيات الدولية؟ أليس من المفترض أن يكون هناك دور لمجلس الشعب بموضوع الموافقة على هذه الاتفاقيات الدولية، وخاصة المعنية بالقضايا الاستراتيجية في سوريا؟ هل تتوقع أن تتعرضون لهكذا أمر؟ يعني كيف نضمن فعلا أن تكون السياسات يعني الخارجية هي للمواطن وللدولة السورية ليس للبقاء في الحكم؟
10: نعم صحيح. طبعا الإعلان الدستوري كان واضح بهذه النقطة، من صلاحيات مجلس الشعب الأساسية هي مناقشة الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، وأنا أعتقد أنه عندما يكون هناك هذه الاتفاقيات سيكون هناك نقاش قوي ضمن مجلس الشعب حول أبعاد هذه الاتفاقيات وإلى أي مدى تتفق مع مبدأ طريقة تفكير مؤسسة الحكم اللي استكلمت عليها سابقا في أن السياسة الخارجية الآن في سوريا هي تصب بالنهاية في المصلحة الداخلية. يعني هي النقطة الأساسية الآن في السياسة الخارجية وفي عمل مجلس الشعب بما يتعلق بدعم هذه الاتفاقيات الدولية. نعم. السؤال هنا، هل هدف السياسة الخارجية هو المصالح الخارجية فقط أو المصلحة الداخلية؟ أنا أعتقد أنه لا، مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية أو وزارة الخارجية أو حتى رئاسة الجمهورية المعنية بشكل مركزي مع وزارة الخارجية بتنفيذ السياسات الخارجية، مصلحة السياسة الخارجية الآن هي المصلحة الداخلية، وبالتالي تكون هذه السياسة الخارجية تعمل من خلال البحث عن أساليب استقرار المنطقة بشكل أساسي التي تعود بالفائدة بالنهاية على المصلحة الوطنية ومصلحة الداخل. وبالتالي أنا أعتقد أنه هنا السياسة الخارجية لسوريا لديها أبعاد قصيرة المدى وأبعاد طويلة المدى. نعم. الأبعاد القصيرة المدى وطويلة المدى هي تصب في المصلحة الداخلية، وهي البوصلة الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها السياسة الخارجية خلال هذه المرحلة.
1: طيب، لا أحد ينكر سيد نوار أنه بالفترة الماضية فعلا كان هناك إنجازات كبيرة على صعيد العلاقات والسياسات الخارجية لسوريا، وتم تحقيق الكثير من الإنجازات. لكن السؤال، هل هذه الدول التي فتحت العلاقات مع سوريا وقدمت لها كل ما تقدمه من رفع للعقوبات، من دعم، من الاستثمارات التي أعلن عنها سواء نفذت أو لم تنفذ، لكن بحد نظره الدعم السياسي والانفتاح، ماذا تريد هذه الدول بالمقابل؟ هل هناك شيء بالمجان؟ الدكتورة مرحمة القليل تحدثت عن المصالح، الدول تبحث عن المصالح، ماذا تستطيع أن تقدم سوريا؟
10: تماما. يعني طبعا كل يعني هناك كلام كثير على انه ماذا استفادت سوريا من كل هذا الانفتاح الخارجي وكل هذا الدعم الدولي. نحن يجب ان نتذكر دائما
1: سوريا استفادت، ماذا تريد الدول بالمقابل؟ ماذا تستطيع ان تقدم سوريا بالمقابل؟ بالتاكيد استفادت تماماً. الانفتاح السياسي بحد ذاته هو فائده لسوريا.
10: تمام، انا لح اصل لهذا الجواب. أنا أقول أن التحديات الأساسية اللي كانت أمام سوريا في 8 ديسمبر هي بشكل أساسي أنا بعتقد هي مسألة التقسيم والتجزئة والعزلة وفشل الدولة في ضبط الأمور الداخلية، وبالتالي استقرار سوريا بشكل عام الذي حصلت عليه من خلال هذه السياسة الخارجية الدقيقة هو في مصلحة المنطقة وفي مصلحة العالم. الآن هناك فوائد قصيرة المدى للدول ضمن سوريا وهناك فوائد طويلة المدى. الفوائد القصيرة المدى من خلال هذا الدعم الذي تقدمه إلى سوريا هي أن لا تتحول سوريا إلى نقطة فشل في المنطقة، وأن لا يعني يتفجر الوضع في سوريا، وأن تنضبط الأمور في سوريا لصالح الوحدة الوطنية ولصالح عدم تفجر يعني نوع من الصراعات الأهلية أو مسألة السلم الأهلي التي يمكن أن تنعكس على دول الجوار. وعلى المدى طويل المدى استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. وبالتالي أنا أقول دائما أن السياسة الخارجية السورية هنا التي تهدف إلى مصلحة الداخلية واستقرار المنطقة تلعب بآلية أنه نحن اليوم بدل من أن نتجاوز الحدود نحن نحمي الحدود. وحماية الحدود هي استقرار للمنطقة، تثبيت حدودنا هو تثبيت دول المنطقة. أنا بعتقد أن استقرار المنطقة والشرق الأوسط هو المصلحة الأساسية للدول في
1: إذا استطاعت سوريا في سياستها الخارجية أن تربط بين مصالح الدول وبين مصالحها الداخلية ولو على الأقل بموضوع الاستقرار، علما أن موضوع الاستقرار يعني لا نعلم هو على قياس من. بكل الأحوال أعود لك دكتورة مرح، وأعتذر أني يعني أخذت وقت طويل بعيدا عن سؤالك عن موضوع التبعية تحديدا. ولماذا أسألك عن موضوع التبعية؟ لأن الولايات المتحدة بغض النظر عن المصالح التي تنتظرها، لكن الأهم هو موضوع التبعية. كيف تستطيع سوريا أن تقوم بعلاقة مع الولايات المتحدة دون أن تكون تابعة لها بقراراتها السيادية الداخلية والخارجية مع دول أخرى ربما تفكر بأن تفتح علاقات معها؟ يعني مثلا العلاقة مع إيران، هناك حديث أنه يعني ما هو مستقبل العلاقة مع إيران إن يعني لم تتطور الأمور لحرب في المرحلة القادمة؟
11: أستاذة ربا، وأقول لك ما سأقوله، يعني لأني على مقربة جدا من يعني دوائر سرعة قرارهم لا سيما من الناحية الإعلامية. الرئيس ترامب تحديدا يحب أن يتعامل مع أنداد ويحب الأقوياء، ولم نشعر يوما أنه يحب التابعين. لذلك تعامل مع الدولة السورية ومع الحكومة الجديدة وتحديدا مع الرئيس الشرع تعامل الأنداد الحقيقة.
1: نعم.
11: وأنا كنت موجودة في المكتب الإعلامي حين وصل الرئيس الشرع لزيارة الرئيس ترامب، وكنت يمكن أول ما يدخل لولا رئيس ترامب منع دخول الصحفيين. فتعامل ودي، لم يطلب من سوريا ولن
1: ودي
11: يطلب من سوريا.
1: يعني هذه الندية التي تتحدثين عنها إلى أي مرحلة تصل؟ مثلا هل ربما يفرض على سوريا أن توقع اتفاقا مع إسرائيل ليس مرضيا للداخل السوري وليس متقاطعا مع مصالح سوريا؟
11: لا أستعمل كلمة يفرض على الإطلاق، يطلب، قد يطلب بما فيه المصلحة الوطنية السورية. نعود للنقطة اللي انطلقنا منها أستاذة ربا، المصلحة الوطنية السورية هي المصب وهي المنطلق للسياسة الخارجية، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني الحياد من القضايا الكبرى والقضايا العالمية والعلاقات مع الدول. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنصح بشأن الجنوب السوري، بشأن إسرائيل إلى العودة إلى المفاوضات ومحاولة إيجاد طرق سلمية لإنهاء النزاع في الجنوب السوري مع إسرائيل، هذا شيء جيد. وفي نفس الوقت توجه الحكومة السورية هو بهذا الاتجاه. فلا، هذه ليست تبعية، بالعكس هذه نصيحة ودعم أيضا. يعني الولايات المتحدة أهم شيء فيها في علاقتها مع سوريا أنها تقدم.
1: ما هي الشعرة التي تفصل بين التبعية في العلاقات الخارجية وبين المصالح المشتركة أو النصيحة كما أسميتها؟ ما هي الشعرة التي تحدد ذلك؟
11: المصلحة الوطنية. لكن المصلحة الوطنية كيف تحدد؟ كما قلنا القيادة السياسية، وزير الخارجية، المؤسسات التي تعمل معه مسؤولة بشكل مباشر، لكن هناك الشعب السوري وكيف يرى الشعب السوري مصالحه وكيف يريد مستقبله ومستقبل أولاده. لابد من وفاق وطني ليكون هذا الوفاق الوطني أو ما يرسمه الوفاق الوطني جزءا من السياسة الخارجية والسياسة الداخلية أيضا. دعيني بعجالة أقول لك، طالما السيد محمد سريني موجود هون وهو رئيس مركز الجسور أعتقد للدراسات،
1: نعم.
11: يعني تقدم مع مركز الجسور وأنا وصلت نسخة منه كوني رئيسة حزب سوري، حزب الجمهوري السوري، يقومون بدراسة من أجل يعني وضع تصور لقانون الأحزاب.
1: هذا شيء جميل.
11: متى سنرى قانون الأحزاب يحمل إلى وهو شيء هدف يعني أولوية؟ متى سيبحث مجلس الشعب قانون الأحزاب؟
1: يعني أنت تربطين الحياة الحزبية والسياسية دكتورة مرح بحتى العلاقات الخارجية، أو بالأحرى العمل السياسي في سوريا هو مرتبط بوضوح الرؤية الوطنية والعلاقة والبوصلة للعلاقات الخارجية؟ تربطينها ببعضها؟
11: لا تنسي أن وزارة الخارجية أول ما تأسست في الدولة الجديدة،
1: نعم،
11: كان هناك هيئة سياسية.
1: نعم.
11: سيد شيباني أسس هيئة سياسية
1: وتم حلها في
11: على دراية كاملة بضرورة التواصل مع السياسات التي يرسمها الشعب من خلال الأحزاب، وهذا غير موجود حتى الآن.
1: نعم.
11: هناك
1: طيب.
11: نقطة أخرى اسمحي لي، بس نقطة واحدة
1: تفضلي.
11: أن يعني حتى الآن لم أرى أن كل وزارة تقدم رؤية للخمس سنوات الانتقالية، وهذه الرؤية يجب أن تناقش في جلسة هيرينج، في جلسة استماع في مجلس الشعب. نعم، يعني هكذا تسير الأمور. طبعا سوريا لا نطلب منها كل شيء دفعة واحدة، لكن
1: ولذلك يعني أنا سألت هل هناك رؤية واضحة أو استراتيجية واضحة، ليس فقط للعلاقات الخارجية، لكن هذا موضوع حلقتنا لكل المرحلة، لكن ربما لا ربما، لكن الأهم هو السياسة الواضحة المعلنة للعلاقات الخارجية. سيد محمد، هل تعدد الشراكات وتعدد الربط مع المحاور يحمي سوريا من أن تكون تابعة وأن يكون قرارها الوطني عرضة للضغوطات الخارجية، أم أن هذا التعدد ربما يشتت المصالح ويجب أن يكون هناك في مرحلة ما اصطفاف واضح في العلاقات الخارجية مع محور محدد تختاره سوريا حسب مصالحها الداخلية؟
0: يعني لا شك أن سوريا الجديدة وخصوصا بعد التحرير باتت بكل وضوح أنها أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الدعم الأمريكي هو أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة السورية، وليس هناك حرج من القول بأننا نعم صحيح ندور بفلك الأمريكي، وأن هناك هوامش كبيرة تستطيع أي دولة سورية، الدولة السورية أو أي حليف للولايات المتحدة الأمريكية أن يوسعها. فيما يتعلق في طبيعة العلاقات والتوازنات التي تديرها اليوم الحكومة السورية، الحكومة السورية بشكل مؤقت تدير هذه العلاقات وبشكل جيد وجيد جدا، ولها انعكاسات إيجابية، ولكن هذه العلاقات لابد أن نرسم التحالفات في العلاقات الدولية وفي العلاقات الخارجية. هناك ما يسمى الحلفاء الاستراتيجيين، نعم، وهو السؤال الكبير، من هم حلفاء سوريا الاستراتيجيين على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي؟
1: فإذا هل واضح الإجابة بالنسبة لك سيد محمد؟ من هم الحلفاء الاستراتيجيون الموجودين يعني بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة، ليس فقط في المرحلة الانتقالية؟ عندما نقول استراتيجي يعني نتحدث عن سنوات طويلة،
0: يعني لا نستطيع أن نجزم بذلك، لأنه هذا الموضوع كما ذكرت له بعد استراتيجي ولا بعد سيادي. فيما يتعلق في السياسة الخارجية، هناك كما ذكرت ملامح أساسية، لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية من الحلفاء الاستراتيجيين بالنسبة لسوريا على المنظور القريب والمتوسط والبعيد. أيضا على المستوى الإقليمي لدينا دول الجوار على رأسهم تركيا، المملكة العربية السعودية والعمق الخليجي ودول الخليج أيضا هم من حلفاء الاستراتيجيين الذي لابد الاعتماد عليهم. دول الجوار وطبيعة العلاقة مع دول الجوار، وهنا نأتي أيضا على البعد الآخر هو الحلفاء، فأيضا لابد أن توسع سوريا قاعدة حلفائها، وهذا ما تقوم به الحكومة السورية. ثم بعد ذلك موضوع الخصوم والأعداء، وهي الذي تعمل على تحييدهم وعلى منع أن يكون هناك قائمة من الأعداء والخصوم. هذا ما حصل على المستوى الدولي في بالنسبة لروسيا، ونعرف جميعا كلنا الموقف من روسيا ودورها خلال 15 سنة الماضية، ومع ذلك استطاعت الحكومة السورية أن تلعب دورا في إعادة خلق توازن ما مع روسيا. أما على المستوى الإقليمي الآخر، وهنا نتكلم عن ملفات حساسة، إيران، إسرائيل، هذه تحتاج حقيقة جهد كبير. كما ذكرت الوزارة الخارجية لم تعد هي عبارة عن مجموعة من الهواء، إنما نحن نتكلم عن مؤسسة عريقة فيها كثير من الخبرات والكفاءات. لابد أن تدرس بشكل جدي طبيعة العلاقات مع هؤلاء وكيف يمكن بناء هذه التوازنات. ما ذكرته في مداخلتي فيما يتعلق في دور مجلس الشعب، أحيانا الدولة والحكومة والسلطة التنفيذية تحتاج إلى ركائز تحتمي عليها فيما يتعلق في قرارات الحرب والسلم، وإن لم تكن هذه الركائز موجودة وباستناد لمجلس الشعب أو استفتاء شعبي، فسيكون هناك أيضا قرارات ربما تكون قاسية وصعبة تستطيع.
1: يعني هو الاستناد إلى مجلس الشعب الذي يمثل الشعب أو البرلمان يحمي حتى هذه القرارات ويعطيها طبعا شرعيا أو يعطيها
0: بالتأكيد ويزيدها شرعية ويزيدها قوة على المستوى الداخلي والخارجي.
1: نعم، بكل الأحوال نذهب إلى تجربة من التجارب الدولية، حيث أعادت جورجيا رسم سياستها الخارجية بعد ثورة الورود عام 2003، ولكن ذلك لم يكن كافيا للوصول إلى أهدافها. مزيد من التفاصيل حول تجربة جورجيا مع الزميل بهاء.
12: كيف تستطيع دولة تقع وسط تنافس قوى أكبر منها أن تبني سياساتها الخارجية على مصالحها من دون أن تفقد استقلال قرارها. تقدم جورجيا تجربة مهمة في هذا السياق، فبعد ثورة الورود عام 2003 أعادت تحديد توجهها الخارجي وجعلت التقارب مع الغرب والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أبرز أهداف سياستها الخارجية. وفي قمة بوخارست 2008 أعلن الناتو أنها ستصبح عضوا فيه مستقبلا من دون أن يمنحها خطة عضوية فورية بسبب خلاف داخل الحلف وخوفا من روسيا. التوجه هذا اصطدم بنفوذ موسكو في جنوب القوقاز وبالنزاعين المجمدين في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي آب 2008 وقعت حرب قصيرة أعقبها اعتراف روسيا باستقلال الإقليمين وتثبيت وجودها العسكري فيهما، في حين تعتبرهما جورجيا أراضي محتلة ويدعم الاتحاد الأوروبي وحدة أراضيها. ورغم الحرب واصلت جورجيا مسارها نحو الغرب وعمقت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والناتو من دون أن تنال العضوية في أي منهما، ثم تراجع الدخم الرسمي لاحقا رغم بقاء التأييد الشعبي للغرب مرتفعة. يقول الدرس الجورجي إذن إن وضوح توجه الدولة الخارجي لا يكفي وحده، فالجغرافيا وموازين القوى والنزاعات المفتوحة تحد مما يمكن تحقيقه، ومعالجة نقاط الضعف الداخلية شرط لازم لتماسك الدولة في سياستها الخارجية. فكيف تحدد سوريا الجديدة خياراتها الخارجية بالنظر إلى هذه التجارب ووفق ظروفها والصراعات في محيطها؟
1: بعد أن تابعنا التجربة الجورجية، ويعني بالتأكيد لكل دولة خصوصيتها، لكن دكتور دوار أريد أن أسأل بالنسبة لسوريا تحديدا، ما هو المقياس الذي نستطيع أن نقيس به ونقول أن تجربة العلاقة الخارجية أو السياسات الخارجية في سوريا كانت ناجحة؟ هل هي الاستثمارات؟ هل هي العودة إلى المجتمع الدولي سياسيا؟ هل هي الاتفاقيات السياسية، رفع العقوبات؟ ما هي المؤشرات والمقاييس التي نقيس بها في سوريا، وعلما أنه هناك يعني من يقول بأن السياسات الخارجية في سوريا تستقوي بالخارج على الداخل، بما أنها مدعومة دوليا، الحكومة مدعومة دوليا، فالداخل يعني ليس مهما أن يؤثر كثيرا فيه العلاقات الخارجية؟
10: لا، في البداية أنا لا أعتقد أنه هو هذا منطق السياسة الخارجية السورية بما يتعلق بالاستقواء بالخارج على الداخل. لكن أنا النقطة التي أريد أن أقولها أنه نحن الآن في المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة شديدة الحساسية. نعم. وبالتالي الاستفادة من السياسة الخارجية والنجاح في السياسة الخارجية على الصعيد الداخلي تم في البداية من خلال تجاوز التحديات الأساسية التي ذكرتها والتي كانت أمام الدولة السورية في 8 كانون الأول. نعم. يعني نحن من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة استطعنا أن نتجاوز مسألة تجزئة سوريا والمحافظة على وحدة سوريا وحل. نعم. كثير من الإشكالات تتعلق بمسألة وحدة الأراضي السورية. النقطة الثانية أيضا من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة وخاصة مع بعض دول الجوار استطعنا أن نتجاوز فكرة السلم الأهلي وأن لا نعرض الحياة الداخلية السورية لأي هزات اجتماعية أو أهلية كانت متوقعة يعني بعد 8 كانون الأول. النقطة الثالثة أن هذه السياسة الخارجية إلى حد ما تحاول أن يعني تمنع وجود دولة فاشلة في سوريا إلى حد كبير. يعني سوريا وإن كان هناك مشاكل وهناك أزمات اقتصادية واجتماعية ويجب أن لا ننكرها أبدا، لكن نحن لا ندخل في مرحلة الدولة الفاشلة، وإنما نحن خطوات ولأن كانت بطيئة نحو الدولة الناجحة. النقطة الإضافية إلى أنه من سوء الحظ أنه التجربة السورية الخارجية تبدأ في مرحلة زمنية شديدة الحساسية وشديدة الدقة في المنطقة الشرق الأوسط. هناك تحديين أساسيين في المنطقة الآن، لدينا يعني دولتين هم إيران وإسرائيل يمتلكون عقل توسعي شديد، هم في صراع الآن، هناك حرب، هناك أزمة للطاقة في المنطقة، وبالتالي مسألة الطاقة ومسألة إسرائيل تحديات كبيرة ظهرت مؤخرا في المنطقة. وهنا نجحت أيضا السياسة الخارجية السورية في تحييد الوضع السوري.
1: هل فعلا فعلا في الفترة الماضية دكتور نوار استطاعت سوريا أن تحرض أن تحيد يعني نفسها عن الصراعات وعن تكون أرضا للصراعات بين الأقطاب، لكن مع التعقيدات القادمة إلى أي مدى تستطيع السياسات الموضوعة حاليا والتي يتم بها العمل، السياسات الخارجية، أن تكون سوريا بعيدة عن هذه الصراعات أو ساحة للصراعات؟ ما هي الضمانات يعني نسمع عن بالتأكيد تصريحات رسمية تنفي، لكن عن ذهاب مقاتلين سوريين إلى اليمن، نسمع عن موضوع أو الضغوطات الكبيرة التي قام بها ترامب أو الطلبات التي قام بها لدخول سوريا إلى لبنان. استطاعت سوريا أن تحيد نفسها وبالتصريحات الرسمية، لكن الضغوطات تزداد، نحن مقبلون ربما على مرحلة صعبة جدا جدا في المنطقة، ليس فقط سوريا.
10: تماما، لذلك أنا أتكلم عن سياسة خارجية قصيرة الأمد وسياسة خارجية طويلة الأمد. القصيرة الأمد هي معالجة الأمور بشكل تدريجي، يعني نحن لاحظنا فعلا خلال الأشهر الأخيرة أن هناك طلبات أمريكية كانت بالنسبة للتدخل في لبنان، والآن هناك كلام عن اليمن وإن كان غير دقيق هذا الكلام، ولكن بماذا كان المقابل السوري؟ كان بالسياسة الواقعية التي بدل من أن تتدخل في لبنان سعت إلى إقامة علاقات جيدة مع لبنان أمنية واقتصادية وسياسية، وبالتالي لعبت هذا الدور بطريقة جديدة، بطريقة سياسة خارجية سورية جديدة بعيدة كل البعد عن الطريقة القديمة في السياسة الخارجية السورية. الآن أيضا بما يتعلق في اليمن، تستطيع سوريا أن تساعد اليمن أيضا ولكن بطريقة أخرى. الآن العلاقات الجيدة مع العراق والعلاقات الجيدة مع لبنان تحيد الأزرع الإيرانية في المنطقة، وهذا بحد ذاته يساعد اليمن، وبالتالي السياسة الخارجية قصيرة الأمد في سوريا تتم ببراعة شديدة وتستخدم الوقت بشكل قوي جدا، بحيث أنها تلجأ إلى تكتيكات معينة وواقعية وهدوء جنبنا هذا الانزلاق. طبعا نحن نتأمل أن يستمر هذا النجاح في هذه السياسة في المرحلة القادمة. التحديات كبيرة، هناك عقلين امبراطوريين توسعيين في المنطقة هم إيران وإسرائيل، خطيرين جدا، ولكن على المدى طويل الأمد بالتأكيد السياسة الخارجية السورية تسعى إلى أن يكون هذا الاستقرار دائم. وهنا أنا أود أن أعقب فقط على نقطة أنه هل السياسة السورية الخارجية محايدة أو لا. أنا أعتقد أن السياسة الخارجية محايدة ولكن ليست تابعة، وبالتالي هناك سياسة سورية منحازة إلى المحور الإيجابي في العالم والمحور الطبيعي في العالم والمحور في العالم سواء في المنطقة أو في العالم الغربي الذي يسعى إلى استقرار.
1: إذن هي منحازة لهذا المحور لكن ليست تابعة له، ليست تابعة له خاصة بالقرارات المصيرية. نعم. أعود لك مرة أخرى أكيد. دكتورة مرح، كيف تستطيع سوريا أن تحقق إذن هذا التوازن بالعلاقات الخارجية دون أن يكون هناك تأثير على الداخل من باب القضايا الاقتصادية؟ يعني عندما يقدم دعم، عندما يقدم استثمار، عندما يأتي تمويل، كيف نضمن أن لا يكون أداة سياسية في الداخل؟
11: نعم، بداية لجواب على هذا السؤال يجب أن أو يلزم أن تكون الدولة قادرة أن تقول نعم في الوقت المناسب أو المكان المناسب ولا في المكان المناسب.
1: كيف؟
11: ونعود البوصلة اللي تحدثنا عنها، المصلحة الوطنية، هل هذا الاستثمار أو المستثمر يعني مشروعه واضح شفاف في تعامل بشفافية بين كل الأطراف في هذا المشروع ولا لا؟ وهنا أريد أن أدخل لموضوع الشفافية. أنا أستغرب أنه لا يوجد في الوزارات السيادية مكاتب إعلامية وناطق رسمي حتى الآن. يعني وزارة الداخلية عندها ناطق رسمي، لكن وزارة الخارجية وهي سيادية والقصر الجمهوري أيضا لسه ما عندنا ناطق رسمي. الناطق الرسمي بيخفف من عبء أن نبحث عن الأخبار من هنا وهناك من السوشيال ميديا، وقد يكون بعضها مغلوط وبعضها مدسوس. عندما يكون هناك من ينطق مباشرة بخطة الوزارة وبشفافية كاملة وبقرار الوزارة وبقرار السيادي في هذه الوزارة، يخفف كثير من الأعباء ومن الشائعات.
1: يعني تقصدين أن وزارة الخارجية كانت في المرحلة الماضية بحاجة لشفافية أكثر على الصعيد الإعلامي وعلى صعيد تقديم ناطق يتحدث باسمها، أو ليس ناطق، أداة إعلامية تقول؟
11: لا ناطق، يعني ليش
1: هو ماذا يعني؟ اسمحي لي، يعني موضوع مثلا المفاوضات مع إسرائيل، هذا الموضوع ليس فيه شفافية، هناك الكثير من الأمور تحتاج للشفافية. إلى أي مدى فعلا كانت أيضا هذه المعايير موجودة في عمل السياسة الخارجية في المرحلة الماضية في السنتين الماضيتين؟
11: الشفافية يجب أن تكون هدفا ومستقرا لكل وزارة سيادية ولكل مسؤول في الدولة السورية الجديدة. نحن ما أوصلنا إلى هنا استبداد وغموض النظام البائد. كان كل شيء غامض ولا نعرف أي شيء. الشفافية مفيدة للجميع، حتى مفيدة للمسؤولين نفسهم، لأنهم لا يعني
1: طب هناك قضايا لا تستطيع الدولة أن تكون فيها شفافة، ليس من باب عدم الشفافية، في قضايا المفاوضات كما ذكرت، هل تستطيع الدولة أن تقوم يعني الكلام عن كل أو تقديم كل المعلومات وهناك مفاوضات سرية؟ يعني متى تصبح أيضا الشفافية
11: لا يعني ليست لا نطلب منهم
1: بالأداة
11: لا نطلب
1: التي تؤثر على مصالح الدولة في السياسات الخارجية؟
11: أكيد دائما في classified information وunclassified، يعني أكيد حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يعني أنا كنت مسؤولة ومستشارة في وزارة الخارجية الأمريكية في قسم الإعلام الخارجي، هناك معلومات دائما classified لا يمكن وضعها على الإعلام، لكن في معلومات غير يعني
1: غير سرية
11: رسمية أو غير سرية ممكن وضع على الإعلام، يعني لا نطلب سرية نحن أن توضع على الإعلام، نطلب خطة واضحة استراتيجية في الخمس سنوات للوزارات السيادية، ويكون هناك من ينطق ويخاطب الجمهور السوري والجمهور العالمي بهذه الخطة والخطوات اللازمة.
1: نعم اسمحي لي أنتقل إلى السيد محمد. سيد محمد، بالنسبة للسياسات الخارجية، متى يقول المواطن السوري نعم هذه السياسات الخارجية، ولا ننكر ما حدث في الفترة الماضية، لكن نعم هذه السياسات الخارجية بدأت تكون ملموسة بالنسبة لي كمواطن سوري على أرض الواقع وعلى كافة الأصعدة، وأن هذه السياسات الخارجية هي لمصلحة الوطن والمواطن ليس لمصلحة الحكومة كي تبقى في السلطة، ما هي المؤشرات؟
0: يعني هناك مؤشرات عديدة تؤثر على حياة المواطن وعلى حياة السوريين في داخل سوريا وخارجها، مرتبطة بأن أثر السياسة الخارجية، وهنا أيضا أؤكد بأن السياسة الخارجية لابد أن تكون لديها دوافع أساسية ومحددات أساسية تنطلق من خلالها لتحقق المصالح للسوريين. إذا لم يكن هناك أثر مباشر على واقع السوريين في داخل سوريا، تصبح السياسة نوع من أنواع، ربما تكون بالنسبة للسوريين نوع من أنواع العلاقات، وليست نحن نتكلم عن السياسات. وإذا تكلمنا عن السياسات فلابد أن تكون لها انعكاسات في مجالات الأمن والدفاع، وكذلك في مجال تحديدا في سوريا هل في هذه المرحلة في مجال إعادة الأعمار والطاقة، وأيضا في قضايا دول الجوار بسبب الجغرافيا.
1: هذه نقطة مهمة، موضوع إعادة الأعمار والطاقة، باعتبار أن هناك وزير الطوارئ والكوارث قال أن المجتمع الدولي قد خذلنا، علما أن المجتمع الدولي هو نفسه الذي كان في السنتين الماضيتين يتغنى بسوريا، وبالمقابل السياسة الخارجية السورية تتغنى بما قدمه له المجتمع الدولي.
0: في العلاقات الدولية لا يكفي،
1: لا يوجد ثوابت دائما،
0: وأيضا ربما وأيضا ليس الفكرة الأساسية أننا نريد منهم أن يقوموا بواجبهم تجاه سوريا أو السوريين. لابد أن يكون هناك لغة مصالح مشتركة، لابد أن يكون هناك سياسات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، وعلى هذا الأساس تعظمها. فإذا السياسة الخارجية تأتي في إطار أن يكون هناك عمل من أجل، وهناك فرق عمل موجودة في كل دول العالم تعمل على تعظيم وتلاقي هذه المصالح، وأن يشعر هؤلاء بأن الاستثمارات أو أن يكون وجودهم في سوريا وعلاقتهم الكبيرة في سوريا في القطاعات التي ذكرتها يحقق مصالحهم أيضا.
1: السياسات الخارجية السورية تعمل فعلا مع اللوبيات الضاغطة السورية الموجودة والمنتشرة في العالم لزيادة تقديم الدعم لسوريا على كل أصعدة، خاصة بالنسبة للعلاقات الخارجية؟ هل تسلك السياسات الخارجية السورية هذا المسار المهم والمؤثر كما تقوم الكثير من الدول فيه في العالم؟ يعني أنت تعلم هناك كثير من الدول تعتمد على اللوبيات الضاغطة من الجاليات.
0: يعني ربما الثورة السورية أتاحت للسوريين فرصة كبيرة جدا بأن ينتشروا في أقصى الأرض، وأن يكسبوا علاقات استراتيجية مع الدول التي هم يتواجدون فيها، سواء كان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في مجالات أخرى. وبالتالي بتقديري أن ربما الحكومة السورية لم تستثمر استثمارا أمثلا لهذه الكوادر الموجودة والمنتشرة في كل دول العالم. الاستثمار الأمثل ليس في اللقاءات والاجتماعات، الاستثمار الأمثل يكون من خلال كما ذكرت هي بناء سياسات مشتركة لها انعكاسات على واقع. هناك كثير من الدول، سواء كان على مستوى الحكومات أو حتى على مستوى القطاع الخاص لديها رغبة بالتعاون مع سوريا، لكن ما زال هناك كثير من المجاهيل أو ربما الاستفسارات أو الإشارات الاستفهام لم يتم الإجابة عليها. فإذا نحن نتكلم عندما تكون السياسة واضحة، أي أنه، وهذه نقطة مهمة أيضا، أن السياسة واضحة هي من توجه فيها السوريين أو حتى الدول. عندما تقول أن لدي أولويات 1-2-3 ولابد العمل عليها، هذه الأولويات تخدم مصالحي في المرحلة الحالية. دعنا نتكلم عن ما هي المصالح المشتركة بيننا وبينكم، كيف يمكن لنا أن يكون لهذه الدول أولوية فيما يتعلق في الملفات
1: يعني
0: التي
1: هذه العلاقات هي دائما ما تقول كما يقال win-win، رابح رابح، وخاصة في السياسات والعلاقات الخارجية. شكرا، أعتذر، انتهى وقتي.
0: هذا ما نحتاجه خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي، الدكتور نوار نجمة نائب رئيس الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق. شكرا لك دكتور نوار. أيضا شكرا للسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق، والدكتورة مرح البقاع الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضبط الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا.
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. هيئة الطيران تقول إنها تعمل على إعداد خطة لتحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. انتهاء تعبئة صهاريج البنزين من مصب بانياس النفطي وسط استمرار أزمة نقص المحروقات في بعض المحافظات. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحذر من أن إزالة الأنقاض من دون توثيق قد يسهم في فقد أدلة الجرائم وتعرض رفات الضحايا للضياع. الكريملين ينفي وجود رابط مباشر بين الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن وقود الديزل وموقف موسكو من المفاوضات مع أوكرانيا. في التفاصيل، أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة محمد ياسين الصالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ حمص مرهف النعسان جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. وأفادت الهيئة أنها تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحويل المطار بالاستناد إلى دراسة فنية أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي عام 2004 على أن تحدث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومتطلبات المرحلة المقبلة، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى مدينة تدمر ومواقعها التاريخية والأثرية وتعزيز مقومات السياحة في المنطقة. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد من حمص. أنور، مرحبا بك. لو تضعنا في صورة تفاصيل تحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة.
1: نعم يا مان، بالفعل قرار مهم لم يبدأ فقط التحضير له يعني مؤخرا، ولكن منذ فترة يتم الحديث عن تحويل مطار مهم جدا يقع في وسط البلاد، تحديدا في مدينة تدمر، مطار عسكري له يعني أهمية وله وفيه الكثير من التجهيزات والبنى التحتية التي كانت مجهزة، ولكن كانت مجهزة للخصف، واستعمل المطار بدرجة جدا خلال سنوات الحرب لخصف معظم مناطق سوريا، وبات اسمه ذائعا على ألسن الجميع. ولكن تحويله إلى مطار مدني اليوم ربما لعدة اعتبارات رئيسية، من أبرزها موقعه الجغرافي وسط سوريا، إضافة إلى خلو كل هذه المنطقة الممتدة الكبيرة جدا في المنطقة الوسطى وصولا حتى إلى دير الزور حيث يوجد مطار. كل هذه المنطقة لا وجود فيها لمطار، وبالتالي اشتدع وجود مطار يكون قريبا من جميع المحافظات تقريبا. أيضا أهمية تدمر كمدينة سياحية وأثرية مهمة جدا، كانت وستبقى دائما وجهة لآلاف السياح سنويا من كل دول العالم، كانوا يأتون إلى تدمر. كنا نشاهد السياح وهم يعانون سابقا قبل سنوات الثورة عندما يتنقلون بين حمص وبين تدمر أو بين دمشق وبين تدمر عبر وسائل النقل العادية. كل هذه الأمور ستطوى مع تحول مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني، ستكون التسهيلات كبيرة كما يبدو لقطاع السياحة ولتشجيع السياح على العودة إلى المدينة الأثرية الشهيرة. طبعا يعزز ذلك وجود أيضا وزير السياحة اليوم في خلال هذا الإعلان، إضافة إلى وزير الثقافة ومحافظ حمص ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، الذي أعلن عن البدء بإعداد الخطة، وسيكون المطار كما هو متوقع خلال مدة لا تتجاوز العام. قال رئيس الهيئة بأن المدة يعني تصل إلى من 6 أشهر إلى عام، أقصى مدة هي عام، سيكون المطار جاهزا وسيتم الاعتماد عليه خلال وقت يعتبر قصيرا، ولكن دخوله في يعني إطار أن يكون مطارا عالميا قال بأنه سيحتاج إلى وقت، لأن ذلك مرتبط بأمور تتعلق بدول أخرى وبرادارات وأمور ارتباط نقل جوي وما إلى هنالك. ولكن خلال عام المقرر أن يكون هذا المطار قد دخل إلى الخدمة وعاد إلى الخدمة من جديد، ولكن هذه المرة دون طيران عسكري سيقصف السوريين، ولكن بطيران مدني سيسهل حركة السياحة، سينشط حركة الناس خصوصا في مدينة تحتاج إلى الكثير جدا من الاهتمام بها بعد الدمار الكبير الحاصل فيها خلال السنوات الأخيرة وهي مدينة تدمر. كل أشكرك. هذا منتظر ويتأمله الناس وينتظرونه حقيقة على الحرب والجهد.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. وفي ملف أزمة المحروقات، أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود، وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات بشأن تدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتشديد الرقابة على محطات الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

0: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
1: إيه والله هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم ينزل محرك، اللي عم ينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته، وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب، كما ينضم إلينا من حماة مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد. مرحبا بكما. لو أبدأ معك عمار، كيف أبدأ معك، كيف يبدو الوضع عندك في حلب في ظل أزمة المحروقات عندك؟
3: نعم يا مان، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني المشهد نفسه، عديد من المحطات التي أغلقت بسبب عدم توفر المادتين المازوت والبنزين، ولكن نصف المحطات تقريبا 25 محطة من أصل 43 في حلب ومحيطها القريب موجود فيها بنزين، ولكن الباقي امتنع في السابق في الدفعات السابقة من البنزين عن أن يملأ خزاناته بهذه المادة. المازوت غير متوفر في حلب وفي ريف حلب بشكل نهائي، لا يوجد مازوت حتى هذه اللحظة، لم يصل. كان هناك إشاعات قبل قليل عن توفره في عدد من المحطات، محطات الوقود، ولكن هذه الإشاعات غير صحيحة، لا توجد مازوت أو ديزل في المحطات الوقود حتى هذه اللحظة. بدأت بسطات المازوت الحر بالانتشار بشكل ملحوظ في عدد من المفارق والدورات الرئيسية في مدينة حلب، يبيعون اللتر بقرابة 30,000 ليرة سورية وربما أكثر، أتكلم عن السعر القديم، يعني هي بيدون تتسع لأقل من 9 لتر يبيعها ب 300,000 ليرة سورية قديمة، أي أن اللتر أكثر من 30,000، ما هو سعره في المحطات أو سعره النظامي 17,500 ليرة سورية قديمة. حتى الآن بانتظار الوصول الصهاريج ربما اليوم بحسب التوقعات وبحسب الأخبار بمصادر وأيضا أصحاب الكازيات الذين ينتظرون أن تصلهم أخبار، ربما رسالة بانطلاق هذه الصهاريج من بانياس إلى محطات الوقود في حلب. حتى الآن لا يوجد ديزل، نصف المحطات تقريبا داخل مدينة حلب وفي محيطها القريب يوجد فيها بنزين، لكن لا يوجد في الباقي بسبب امتناع خلال الأيام الماضية، لكن لا يوجد طوابير على مادة البنزين، فقط المحطات التي أغلقت يعني هي فارغة من السيارات.
2: نعم عمار، اسمح لي أن أنتقل إلى علاء مراسلنا من حماة. علاء، كيف يبدو الوضع عندك في حماة؟
4: مرحبا يمان، حقيقة بالنسبة للوضع العام داخل المدينة يعني نلاحظ بشكل كبير ركود في حركة

0: صاحب الكازية أخبرنا بأن الفواتير تم توقيعها في المصدر، أي أن المعاملة بدأت بالمضي قدما، ومن المتوقع تقريبا 5 ساعات إلى 6 ساعات تصل المادة إلى عدد من الكازيات داخل المدينة، ومن بينها هذه الكازية. طبعا هناك خطوة إسعافية تقوم بها الجهات المعنية بإيصال لكل محافظة تقريبا 10 صهاريج من مادة المازوت. طبعا هذه الأخبار لم تصدر بشكل رسمي، ولكن علمنا بها من خلال أسئلتنا لأصحاب الكازيات. هناك تقريبا 10 كازيات في المحافظة والريف ستصلها مادة المازوت تقريبا من المتوقع مساء أو في صباح يوم غد. لحد هذه اللحظة يوجد شلل كبير في عمل الكازيات، كازيات مغلقة بشكل كامل لا يتوفر فيها المادتين، وكازيات متوفر فيها فقط مادة البنزين. مثلا مثل هذه الكازية يوجد فيها بنزين ولا يوجد فيها يعني ازدحام أو اختناق بسبب الطلب الكبير. الأمور تمر بسلاسة، وقالوا بأن هذه الدفعة تمت مراقبتها وتم أخذ الموافقة من مديرية الرقابة والجودة، ولكن الأهالي ما زالوا متخوفين. قبل قليل صادفنا دراجة نارية فيها مشكلة نتيجة تعبئته للبنزين من هذه الكازية، ربما يكون عطل سابق أو عطل جديد، ولكن هناك تطمينات بأن مادة البنزين هي وفق المواصفات. وبما يخص المازوت لم يتوفر لحد هذه اللحظة، توقعات بأن يتوفر في الساعات القادمة، من الممكن في الساعة 12 صباحا أو صباح يوم غد.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل علاء السويد مراسلنا من حماة، كما أشكر مراسلنا في حلب عمار مرجان، شكرا لكم. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة البنزين من مصب بانياس النفطي واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات. هذا وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بانياس. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا لين جبارة من أمام مصب بانياس في طرطوس. لين مرحبا بك. إذن انتهت صهاريج المحروقات من تعبئة البنزين من مصب بانياس واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات، ماذا عن المازوت لو تضعينا في تفاصيل؟
2: نعم يمان، حاليا خلفي تماما عملية تعبئة الصهاريج بمادة المازوت مستمرة، بدأت الآن فعليا يعني عملية
1: المازوت من البنزين. لين
2: المازوت، عمليات تعبئة المازوت من النواقل التي وصلت إلى مصب بانياس، وهي 6 نواقل ديزل ناقلة تم ربطها، والآن عملية التفريغ والتعبئة مستمرة. أما بالنسبة للبنزين فهي 9 نواقل بنزين تم الانتهاء يوم أمس من الناقلة الأولى وتعبئة الصهاريج في هواء الصهاريج، يعني اتجهت إلى باقي المحافظات لرفد السوق ومحطات الوقود بالمادة، والآن عملية تعبئة المازوت مستمرة حتى يعني مادة البنزين تم ربط الناقلة الثانية أيضا، والعملية مستمرة تباعا بشكل دوري، يعني سواء البنزين أو حتى مادة المازوت. ومن المتوقع أن خلال الساعات القادمة أن تتوفر المادة بشكل كامل في جميع محطات الوقود.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل مراسلتنا من أمام مصب بانياس لين جبارة، شكرا جزيلا لكِ.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي شملت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيت جن وتحصينات مهجورة في كروم مزرعة بيت جن.

قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عسكري سوري إن استحداث جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدفان إلى تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة استقرارها. واستبعد المسؤول وجود خطر على العاصمة، لكنه أشار إلى استمرار محاولات العبث بأمنها من جهات لها أجندات وارتباطات خارجية. هذا واتهم دولا بينها إسرائيل وإيران بمواصلة العمل على زعزعة أمن سوريا عبر مجموعات تخريبية محلية في عدد من المحافظات. وأوضح أن وجود السفارات والبعثات الدبلوماسية يجعل دمشق مركزا سياديا بالغ الأهمية، محذرا من أن المساس بأمنها قد يقوض مصداقية الدولة وهيبتها. ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القرداحة باللاذقية القبض على متورطين اثنين بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحورايا ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف أربيجي في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم. قالت مديرية إعلام الحسكة إن وحدات الأمن الداخلي بدأت انتشارها الميداني في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية مهامها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. قالت قوى الأمن الداخلي في الحسكة إن دوريات مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة محولة كهربائية في حي نشوى الغربية بالحسكة، وعملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى الشركة العامة للكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد تؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين لخطر الضياع.

0: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
1: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: بدوره قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها إلى أهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها إلى إسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
2: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن لا يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
0: وأضاف علبي أن عدد ضحايا مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير تجاوز 2500 شخص، مشيرا أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب ضرورة لحماية المدنيين وتهيئة الظروف للعودة وإعادة الإعمار والتنمية.
2: لتقديم المواد والمعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، فكما ذكر الزملاء أيضا في أوتشا قبل قليل، لقد تجاوز عدد شهداء وجرحى مخلفات الحرب في سوريا منذ التحرير 2500 شخص، في عدد هو من بين الأعلى لضحايا الألغام ومخلفات الحروب حول العالم. وهذه السيد الرئيس ليست مجرد أرقام، بل أرواح فقدت، وأطفال أصيبوا، وعائلات منعت من العودة إلى بيوتها، وأراض زراعية بقيت خارج الخدمة خوفا من موت مختبئ تحت التراب. إن إزالة الألغام ليست قضية تقنية، إنها حماية للمدنيين وشرط للعودة وبوابة لإعادة الإعمار والتنمية.
0: إلى ذلك أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق الثلاثية بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء، كما أشارت بروس إلى انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
3: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد، إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
0: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
3: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف، واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
0: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس، إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف. كما دعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات اتجار بالآثار.
3: إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة. ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجداول المعتمدة بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة المتجددة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. وأوضح علوش لوكالة سانا أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. هذا وبين علوش أن التعديلات راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. سجلت حركة نقل البضائع في سوريا أكثر من 25 مليون و200 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينها نحو 22 مليون و800 ألف طن نقلت داخل البلاد، وقرابة 2.5 مليون ألف طن عبر المنافذ الخارجية وفق بيانات وزارة النقل. وبحسب مديرية تنظيم نقل البضائع، تجاوز عدد الشاحنات المحملة الداخلة في عمليات النقل 1,026,000 شاحنة خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد نقاط المراقبة المسجلة على الطرقات 503 نقاط. وأكد مدير المديرية خالد كسحة أن الوزارة تواصل تنظيم حركة نقل البضائع وتعزيز الرقابة على المركبات المحملة، بما يسهم في ضبط الأوزان والحفاظ على البنية التحتية الطرقية وضمان انسيابية نقل السلع بين المحافظات وعبر المنافذ الخارجية. غادرت قافلة عودة تضم نحو 380 عائلة نازحة من مخيم الطلائع في الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية بمدينة رأس العين وريفها. هذا وسبق أن قالت لجنة نازحي رأس العين إن نحو 400 عائلة نازحة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في إطار الدفعة الخامسة من عمليات إعادة النازحين من مراكز الإيواء والمخيمات. هذا ورافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
4: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم، ما في. وهلا فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة، ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات، من الدولة، إنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. منازلنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموا لنا المدارس، يأمنوا لنا الخدمات، المي، الكهرباء،

0: الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عينكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف. ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني، خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا بنضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. من الالغام القرية فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائلة تقريبا. لذلك ناشد الحكومة، ناشد المنظمات يسعونا بحل تأمين المي، تأمين الكهرباء. يعني إذا ما أسرعوا بهذا الحكي بالنسبة للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، إحنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهاية خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبة، يعني تكون مأمنة.
1: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا إن المركز يرصد الحالات المشتبهة في إصابتها بمرض الإيدز المحولة من عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
2: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي، من الأطباء، بنحللها وبنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز. هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا ايجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا، مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا. بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
1: يواصل الفريق الطبي في مشفى حماة الوطني بالتعاون مع جمعية سيغما تنفيذ حملة القفطرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا قلبيا بمعدل 5 حالات يوميا، تشمل القفطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا، في إطار جهود لتعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
3: أنا من فترة رحت لعند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقسطرة الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية، قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون، لو احتجت كذا يعني، وهي برا بتكلف ملايين العملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
4: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيغما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى. الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
1: حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس حتى الأحد المقبل، وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر والمتر والنصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. هذا ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقعها من دون إزالة أو معالجة، وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
5: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلا من تركها في الغابات.
6: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل، للدفى العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
5: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
7: نحن بإدارة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر الحماية للمواقع المحروقة ويمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
5: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25,000 هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركا لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية والطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
8: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
1: يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور، يحتضن منتجات تراثية وغذائية وأشغالا يدوية من صنع سيدات محليات بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
9: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور، في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
10: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
9: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
11: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
12: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
9: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
13: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر، وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
9: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
14: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة. منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أعرب الدفاع المدني في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسري وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سبق استهدافها من جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. وبحسب الدفاع المدني فإن التفجيرات الضخمة وإطلاق الرصاص العشوائي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى النزوح المتكرر لعشرات الأسر وتصدع المنازل وتلف خيام النازحين. وأوضح أن المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة هي الشجاعية والتفاح والزيتون شرقية مدينة غزة وبمحيط دوار بني سهيلة ومنطقة شرق أبراج مدينة حما أو حمد ومنطقة السطر الشرقي لمدينة خان يونس. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات مرتكبيها من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الإنقاذ السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. أكد الكرملين أن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن وقود الديزل يصب في مصلحة البلدين وأسواق الطاقة العالمية، نافيا وجود رابط مباشر بين القرار الأمريكي وموقف موسكو من المفاوضات مع أوكرانيا، وحذر من أن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا ردا على القرار الأمريكي قد يعرقل الاتفاق، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ما تزال من المشترين النشطين للنفط الروسي، وأن موسكو تواصل تزويد الأسواق العالمية بمنتجات نفطية تنافسية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أو تنضم إلينا مراسلتنا من موسكو ليلى كف الغزال. ليلى مرحبا بك. إذن الكرملين ينفي وجود رابط مباشر بين القرار الأمريكي وموقف موسكو من المفاوضات مع أوكرانيا، طبعا في ظل وقود الديزل الذي يصب في مصلحة البلدين بحسب الكرملين. تفضلي.
15: مرحبا جمان. المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن المفاوضات الروسية الأمريكية التي أدت إلى صفقة الطاقة والمفاوضات الجارية للتوصل إلى حل الأزمة الأوكرانية هما مساران مختلفان للمفاوضات، ونفى الكرملين أن يكون هناك أي رابط بين الموضوعين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لها مصلحة كبيرة، أو حتى نوه بأن الولايات المتحدة لديها المصلحة بالدرجة الأولى فيما يتعلق بصفقة الديزل التي تم التوصل إليها بين موسكو وواشنطن الأسبوع الماضي، وكان ذلك ردا على ما نشرته وسائل الإعلام العالمية بشأن وجود علاقة حول الموضوعين، حيث قال مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز إن صفقة الديزل بين ترامب وبوتين كان سببها محاولة واشنطن، أو كان وراءها محاولة واشنطن لدفع موسكو تجاه الاقتراب من العملية التفاوضية الجديدة والمسار التفاوضي الجديد حول السلام في أوكرانيا. ويعني هذه العملية التفاوضية التي يشارك فيها الجانب الأمريكي والأوكراني وكذلك بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث ذكرت مصادر مطلعة للصحف الأمريكية أن مجموعة تفاوضية اجتمعت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمناقشة ضمانات الأمن بالنسبة لأوكرانيا في حال التوصل إلى صفقة السلام، وكذلك إعادة بناء أوكرانيا ما بعد الحرب، بالإضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية بين كل من أوكرانيا من جانب والدول الأوروبية من جانب آخر، بالإضافة طبعا إلى شروط وقف الأعمال القتالية على طول خط التماس مباشرة. ويذكر بأن الجانب الروسي لم يعلق على ما تداول في وسائل الإعلام حول هذه العملية التفاوضية، إنما أشارت موسكو وتشير بشكل يومي تقريبا على أنها مستعدة للتوصل إلى السلام مع أوكرانيا، ولكن فقط بعد تحقيق أهداف ما يسمى بالعملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن الجانب الأوكراني اليوم أن
1: نعم أشكرك على كل هذه التفاصيل. إلى كف الغزال مراسل التلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية، وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته، كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلهم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كان خلال 14 والفيلق الخامس اللي موجودة هي و17.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. وفي العناوين: وفاة طفلين وإصابة آخر نتيجة جرفهم بسيل في منطقة معدان بريف الرقة بعد أمطار غزيرة. الأمن الداخلي في القرداحة يقبض على متورطين بإخفاء أسلحة وذخائر في قرية حورياي. استمرار فقدان مادة المازوت في عدة محافظات مع توجه صهاريج المحروقات من مصب بنياس إلى محطات الوقود. الشبكة السورية تحذر من أن إزالة الأنقاض من دون توثيق قد يسهم في فقدان أدلة الجرائم وتعرض رفات الضحايا للضياع.

0: أعلنت مديرية إعلام الرقة وفاة طفلين وإصابة آخر إثر جرفهم بسيل خنيفيس في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
1: معاناة المواطنين بالعبور على تحويلة خنيفيس في مدينة معدان بسبب السيول والأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء 13/10/2026. تواجد القوى الأمنية لتنظيم السير والحفاظ على أرواح المواطنين الموجودين هنا، الله يجزاهم الخير.

0: قالت مديرية الطوارئ في دير الزور إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان على أحد الوديان في بلدة التبني. وأضافت المديرية أن فرقها استجابت للأضرار التي تمثلت في تجريف أجزاء من الجسر وهددت سلامته، ما أدى إلى قطع الطريق الواصل بين البلدة والمدينة والقرى المحيطة. وعملت الفرق على ترميم الأجزاء المتضررة وتدعيمها بالتراب بصورة إسعافية لتسهيل حركة المدنيين وتأمين مرورهم. انضم إلينا الآن عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. عهد، أهلا ومرحبا بك. إذن كما قالت مديرية الطوارئ إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المحافظة قد أسفرت عن أضرار لحقت بجسر الخان، حدثنا إذن كيف كانت الحالة الجوية على العموم وما حصل؟
1: تحية لك والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة لم يكن هناك أمطار غزيرة على محافظة دير الزور، بل كانت الأمطار هي على باديتها. ومن المعلوم أن هذه المنطقة تسمى بوادي الفرات، أي أن كل مياه الأمطار التي تسقط على البادية وتكون هي ربما زيادة على ما تمتصه الأرض تنتقل بشكل يعني أوتوماتيكي على وادي الفرات. هذا الوادي وجزء أو واحد من الوديان الموجودة في دير الزور، وهذا هو جسر الخان، جسر الخان البديل في بلدة التبني. أما جسر الخان الأساسي فهو مدمر منذ سنوات في تلك المنطقة التي ربما تظهر في الصورة. أهمية هذا الوادي هنا أو هذا الجسر هو بالأساس ليس جسرا حقيقيا أو جسرا رسميا، بل هو أشبه بحالة إسعافية، لكنها استمرت هذه الحالة الإسعافية لسنوات طويلة وما تزال حتى اللحظة. عندما تجمعت مياه الأمطار وجرفت أجزاء من هذا الجسر أو بعض هذه العنفات أدت بنهاية الأمر إلى خروجه عن الخدمة لعدد من الساعات فقط. ربما كان هناك أيضا بعض الطرقات الأخرى التي ربما إذا ما كان هناك اضطرار لدى المارة يسلكونها دون هذا الطريق، لكنه يعتبر هو الطريق الرئيس على الرغم من واقعه السيء، إلا أنه هو الأكثر يعني الذي يسلك بشكل أكبر ما بين محافظتي دير الزور والرقة في الضفة اليمنى من نهر الفرات في منطقة الشامية. الخسائر يعني كانت فقط خسائر مادية بسيطة. مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث كما تلاحظون في الصورة يعني أعادت بعض هذه يعني العنفات أو يعني وتجميع التراب فوق هذه العنفات، والآن تعتبر حتى الوادي يعتبر جاف تماما من المياه التي تجمعت فيه ليلة أمس. حقيقة يعني هذا هو واقع الطريق.
0: نعم، دعني أسألك أيضا يعني هل هناك احتياطات
1: في العام الماضي؟
0: نعم، هل هناك من احتياطات لربما وخوف من تكرار هذه الحادثة وأن يكون هناك سيول، لأنه متوقع أيضا أن تهطل أمطار غزيرة في الفترة القادمة؟
1: يعني أوقفنا أحد المارة قبل دقائق وسألناه عن الحالة يعني حالة هذا الجسر، يقول على حد تعبيره بأنه يعني تمت عملية إعادة الترميم بشكل بدائي للغاية، وربما إذا ما كان هناك، خاصة وأننا نتحدث أن ما تم تجميعه هنا هو تراب وليس من أي من أصناف الأخرى. التراب عندما تكون هناك مياه غزيرة ربما ينجرف أسرع من أي مادة أخرى ربما كالركام أو ما شابه ذلك، فإذا ربما هذا الجسر ذاته ربما يخرج عن الخدمة في يعني المرات المقبلة لا قدر الله، ولكن يعني يحتاج إلى عناية وعمل دقيق أكبر في هذه المنطقة. الآن ربما مرت هذه الضائقة أو هذه المشكلة بسلام دون خسائر بشرية، لكن إذا ما حدثت في وقت آخر ونتحدث عن منطقة كما ذكرنا محيطها ترابي، الطريق الأساسي هو يعتبر حارة واحدة أي بثلاثة أمتار ونصف المتر، يعني ربما يكون هناك حالة انزلاق من التراب الذي يتجمع على هذا الأسفلت وربما يؤدي إلى مشكلة حقيقية لا قدر الله.
0: نعم.
1: فإذا يحتاج إلى إعادة ترميم بشكل حقيقي ودقيق. في العام الماضي كنت أتحدث في بداية كلامي أن المشكلة كانت تكمن في جسر عين أبو جمعة، هذا الجسر تم ترميمه قبل عدة أشهر على نفقة حملة دير العز التي تم جمع أموال فيها في 11 من أيلول يعني ما قبل الماضي، وتم تأهيل هذا الجسر بطرق أو ربما بجودة تعتبر عالية وفق ما قال مختصون في بناء الجسور. والآن يعني انتهت المشكلة في تلك المنطقة، لكن الآن ربما حضرت المشكلة مجددا في هذا المكان، تحتاج أيضا إلى عمل حقيقي من قبل مديرية الخدمات الفنية أو البلديات المسؤولة عن مثل هذه الأعمال. الأجواء الآن تعتبر يعني مشمسة ولا يوجد هناك غيوم أو حتى أمطار. ليلة أمس هي كانت فترة وجيزة للغاية التي تساقطت فيها الأمطار، حتى أن الكثير كان يعني يشك في أن الأمطار قد تجمعت وجرفت هذا الجسر. نعم فرات، هذا هو واقع محافظة دير الزور بما يخص الأمطار التي سقطت على باديتها وأدت إلى هذه المشكلة بالتحديد.
0: أهد أصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور، شكرا جزيلا لك. حذرت وزارة الطوارئ من فترة اضطراب سيشهدها البحر قبالة السواحل اللاذقية وطرطوس خلال الفترة من فجر الخميس وحتى الأحد المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتجاوز المتر ومتر ونصف خلال الفترة من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن اضطراب البحر سيترافق مع حركة رياح شديدة وأحوال جوية غير مستقرة. ودعت الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة والامتناع عن السباحة، إضافة إلى عدم المجازفة والاقتراب من البحر في أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بهدف التصوير. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربية، شملت ثكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيجن وتحصينات مهجورة في كروم مزرعة بيجن.

0: ورصد مراسل تلفزيون سوريا الموقع الذي انسحبت منه قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت جن بريف دمشق بعد توغل ومنعها الفلاحين من الوصول إلى مزارعهم.
1: نحن هنا في مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي. على هذا الطريق توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعت الطريق على المزارعين ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية، فيما دخلت قوة عسكرية أخرى باتجاه إحدى الثكنات العسكرية وقامت بعملية تفجير للبنى التحتية داخل هذه السرية العسكرية، ثم عاولت الانسحاب باتجاه القواعد التي انطلقت منها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية داخل هذه المنطقة، يقوم بنصب حواجز مؤقتة، إطلاق النيران على المزارعين ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف دمشق الغربي.
0: قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عسكري سوري إن استحداث جهاز أمن العاصمة وتعيين العميد عبد العزيز هلال الأحمد مديرا له يهدفان إلى تعزيز أمن دمشق وكشف الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة

0: ألقت قوى الأمن الداخلي في ريف القرداح باللاذقية القبض على متورطين اثنين بتهمة إخفاء الأسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحراية ومداهمته. وأعلنت قوى الأمن الداخلي ضبط عدد من بنادق الكلاشينكوف والقنابل والذخائر، إضافة إلى قاذف RPG في الموقع، في حين أشارت إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه. لتفاصيل أكثر عن هذه العملية ينضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معنا من اللاذقية. إذا منير أهلا بك. القبض على متورطين يعني يزعم بأنهما قد أخفيا أسلحة في وذخائر طبعا في قرية بحراية في ريف اللاذقية في القرداح.
1: صحيح فرات، يعني وهذا ما تمكنت قوى الأمن الداخلي من ضبطه خلال هذه العملية الأمنية، والتي جاءت بعد يعني رصد ومتابعة دقيقة لأحد المواقع المشبوهة في ريف اللاذقية وتحديدا في قرية بحوريا بريف القرداحة. جرى تتبع يعني والرصد لهذه المنطقة المشبوهة لتقوم بعدها بالعملية الأمنية التي تمكنت بموجبها من إلقاء القبض على متورطين قاما بإخفاء أسلحة متنوعة في تلك المنطقة. تمكنت قيادة الأمن الداخلي من إلقاء القبض عليهما وأيضا ضبط يعني هذه الأسلحة المخبأة طبعا، والتي يعني تتراوح يعني ما بين الأسلحة الخفيفة إلى المتوسطة، كون أن يعني من بين الأسلحة قاذف من نوع RPG وأيضا بواريد من نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى القنابل والذخائر المخصصة للبنادق. طبعا هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من العمليات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في سبيل ضبط الأمن والاستقرار وحصر أيضا السلاح بيد الدولة، منعا لإحداث الفوضى واستخدام هذا السلاح من قبل مجموعات خارجة عن القانون. ما بين الحين والآخر كانت قوى الأمن الداخلي خلال الفترة الماضية تعلن يعني ضبط يعني سواء أسلحة مخبأة أو حتى أشخاص يقومون بإعداد يعني سواء أسلحة للتفجير أو يعني تخبئة الأسلحة في مواقع جبلية يعتقدون بأنها بعيدة عن أنظار الدولة. لكن السياسة التي انتهجتها قوى الأمن الداخلي والدولة خلال يعني الفترة الماضية منذ بداية التحرير وحتى الآن، المرحلة الأولى حصر السلاح بيد الدولة ومنعه بشكل كامل، وأيضا ملاحقة فلول النظام المخلوع والمتورطين بجرائم حرب، وهذا ما اتخذته نهجا لها. ومن بين هذه العمليات جاءت هذه العملية التي تمكنت قوى الأمن الداخلي بموجبها اليوم من إلقاء القبض على شخصين وأيضا ضبط أسلحة متنوعة بحوزتهم في قرية بحوريا بريف القرداحة بريف اللاذقية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. قالت مديرية إعلام الحسكة إن وحدات الأمن الداخلي انتشرت صباح اليوم في شوارع المدينة تطبيقا لقرار حظر حمل السلاح وإطلاق النار. وأوضحت المديرية أن الانتشار يأتي تنفيذا للقرار القاضي بمنع حمل السلاح والتجوال به وحصره بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية في أثناء تأدية المهام، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. قالت قوى الأمن في الحسكة إن دوريات مديرية الأمن الداخلي أحبطت محاولة تفكيك وسرقة محولة كهربائية في حي النشوة الغربية بالحسكة. وعملت الدوريات على تأمين الموقع بالكامل وتسليم المحولة إلى الشركة العامة للكهرباء، وتتابع تحرياتها الدقيقة لإلقاء القبض على الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية. أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود، وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات بسبب تدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتشديد الرقابة على محطة الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

0: لي ساعتين واقف على الدور. رحنا على الكازية القبل هاي، مازوت فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
1: ايه والله هو المشكلة انه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم ينزل محرك، اللي عم ينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: تنضم إلينا الآن إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب. إلاف أهلا بك. إذن نفاد مادة المازوت في الأسواق، نتحدث عن إدلب كما يعني رصدنا بالأمس مع الزميل إبراهيم السويد، إلى أين وصلت؟ يعني كان هناك الحديث عن دفعات ستأتي من الوقود، هل وصلت؟
3: نعم فرات، بحسب مصادر يعني محلية يوم أمس كانوا يتحدثون عن وصول 65,000 طن من البواخر، وهي يتم تفريغها في يعني الصهاريج لنقلها إلى عموم المحافظات السورية. منذ ساعات الصباح الأولى لم يتوفر، يعني لم يكن هناك تواجد لأي من مادة المازوت أو البنزين في المحطات سواء الخاصة أو حتى التابعة إلى الدولة. منذ قليل يعني كنت هنا أقف وأرصد يعني آراء المواطنين حول ما إذا كانت توفرت هذه المادة أم لا، حول رأيهم بهذه الأزمة التي تسببت فيها فقدان مادة المازوت والمحروقة والبنزين وتسببت بتعطيل أعمالهم. لا وجود لهذه المادة لغاية الآن. الآن وأثناء يعني ظهورنا في هذا اللايف بدأ وصول أول صهريج لمحطة طيبة المحروقات والتي هي تابعة للدولة. بدأت الآن هذه الصهاريج بالوصول، لم يكن هناك موعد محدد لوصول هذه الصهاريج إن كان يعني تصل اليوم مساء أم غدا صباحا، ولكن الآن يعني على ما يبدو وصل أول صهاريج لتفريغ مادة المازوت في إحدى المحطات المتواجدة في مدينة إدلب. بالتالي ما زالت هناك،
2: هل
3: يعني
2: من المعروف إلاف أو يعني هل حصلنا على معلومات بشأن ما يتم يعني اليوم إفراغه في الكازيات، هل هو مازوت أم بنزين؟
3: نعم فرات، الآن ما يتم إفراغه هو مادة المازوت، كون كمان يعني كان لمادة البنزين توفر في بعض الكازيات ضمن المخصصات المتوفرة أو المتواجدة منذ أيام، وكان يعني أصحاب الكازيات يقومون بالتعبئة بشكل تقنين لأصحاب المركبات لا تتجاوز 4,000 ليرة سورية، وما تبقى كان هو مخصص لبعض يعني سيارات الإسعاف والإطفاء والطوارئ. ولكن الآن مع وصول صهاريج المازوت إلى هذه المحطات ربما يكون هناك انفراجة في ساعات المساء القادمة أو حتى في ساعات الصباح ليوم غد في توفر المادة في الكازيات. بالتالي اليوم عندما نتحدث عن فقدان هذه المادة من الكازيات والأسواق نتحدث عن تعطل أعمال الكثير من المواطنين سواء يعني أصحاب نقلات سيارات البيتون والإنجار وأصحاب المعامل أيضا، كما عن أصحاب السرافيس وسائقي التكاسي. أيضا هناك أعمال توقفت بالفعل بالسفر إلى غير محافظات نتيجة انقطاع هذه المادة. منذ قليل كان يتحدث لي بعض المواطنين عن استيائهم من غياب مادة المازوت، كون المازوت يعتبر المادة الأساسية التي يعتمد عليها السكان سواء في محافظة إدلب أو مناطق الشمال السوري ككل، فرات لدخول في يعني أعمال الجرارات الزراعية وتشغيل المعامل والمصانع أيضا. فغياب هذه المادة تسبب بتعطل أعمال الكثير من المواطنين في المنطقة. كان هناك حديث أيضا لأصحاب الكازيات أنهم طلبوا منذ ما يقارب 3 أيام توريدات إلى محطاتهم، إلا أن هذه التوريدات لم تصل بحسب ما تحدثوا لي. هناك ربما سيارات أو يعني توريدات لا تكون مطابقة للمواصفات، وهو ما تسبب بإيقاف توريد هذه المادة إلى الكازيات فرات.
2: نعم شكرا جزيلا لك إلاف العلي من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن العديد من صهاريج المحروقات انتهت من تعبئة المازوت والبنزين من مصب بنياس النفطي، واتجهت إلى محطات المحروقات في المحافظات. وحصل تلفزيون سوريا على صور خاصة تظهر عمليات تعبئة الصهاريج بالبنزين في مصب بنياس. ينضم إلينا أو تنضم إلينا لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا معنا من طرطوس. لين أهلا بك. إذا نتحدث بأن مصب بنياس النفطي قد يعني خرجت منه صهاريج محملة بالوقود واتجهت إلى باقي المحافظات، إلى أين الوجهة كانت الأكبر لين؟
4: نعم فرات، نحن حاليا بمصب بنياس النفطي خلفي تماما نواقل الديزل والبنزين 15 ناقلة تم الانتهاء من ربط وتفريغ الناقلة الأولى من البنزين وأيضا ربط الناقلة الثانية يتم حاليا تفريغها. وبالنسبة للمازوت حاليا يتم تفريغ الناقلة الأولى من المازوت ومنذ يعني ساعات الصباح هذه العملية مستمرة وانطلقت يعني العديد من عدد كبير من الصهاريج من قوافل الصهاريج من مصب بنياس إلى جميع المحافظات التي يعني تعاني من نقص المادة مادة البنزين، فالبنزين لما ينقطع يعني بشكل كامل عن جميع محطات الوقود على عكس مادة المازوت التي انقطعت بشكل كامل عن محطات الوقود. وحتى يعني المادتين الآن يعني اتجهت صهاريج من مصب بنياس بمحملين بالبنزين والمازوت لجميع المحافظات، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن تتوفر المادة بشكل كامل في جميع محطات الوقود.
2: يعني إذا التوجه الأكبر بحسب ما يعني حصلنا على صور خاصة لتعبئة الصهاريج في مصب بنياس يذهب إلى اللاذقية حلب وإدلب لين.
4: نعم فرات، لم يتم يعني التصريح بالعدد الأكبر يعني المخصص لكل محافظة، ولكن يعني الصهاريج متجهة لجميع المحافظات ولا سيما يعني الأولوية تكون للمحافظات يعني التي تكون فيها المادة منقطعة بشكل كامل منذ يومين تقريبا، يعني مادة المازوت منذ يومين منقطعة بشكل كامل عن تقريبا جميع المحافظات ومادة البنزين عن بعض المحافظات، فالأولوية تكون طبعا للمحافظات التي تكون فيها المادة مقطوعة بشكل كامل. ولكن
2: طيب لين عمليات التفريغ إلى متى ممكن أن تبقى مستمرة؟
4: عمليات التفريغ هي يعني دورية ومستمرة بشكل دائم، يعني تعمل على مدار 24 ساعة يعني لا تتوقف إطلاقا، ولكن عندما يكون هناك نقص بالتوريدات أو يعني بحسب ما تقول الشركة السورية للبترول أنه يعني سبب الانقطاع في بعض الأوقات يكون بسبب عمرة مصفات بنياس، فعندما يكون هناك نقص في التوريدات تكون يعني تتوقف لبعض الوقت عمليات التفريغ، ولكن الآن العمليات مستمرة يعني على مدار 24 ساعة لحين انتهاء تفريغ الخمسة عشرة ناقلة الموجودين.
2: نعم لين جبارة، شكرا جزيلا لك مراسلة تلفزيون سوريا في طرطوس. حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن إزالة الأنقاض في سوريا من دون توثيق وتقييم مسبق للمخاطر قد يؤدي إلى فقدان أدلة مرتبطة بانتهاكات وجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، إلى جانب تعريض رفات الضحايا ومعلومات قد تساعد في كشف مصير المفقودين إلى خطر الضياع.

0: أجرى رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري برفقة وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ حمص مرهف النعسان، أجروا جولة ميدانية في مطار تدمر لبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. وأفادت الهيئة أنها تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحويل المطار بالاستناد إلى دراسة فنية أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي عام 2004 على أن تحدث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومتطلبات المرحلة، مبينة أن الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول الزوار إلى مدينة تدمر ومواقعها التاريخية والأثرية وتعزيز مقومات السياحة في المنطقة. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقال مدير العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك مازن علوش إن المرسوم الخاص بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات الطاقة والتجهيزات الطبية وأجزاء الآلات الصناعية. أوضح علوش لوكالة سنة أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ومولدات ومحولات وكابلات مرتبطة بمشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويدعم تنويع مصادر الطاقة. وبين علوش أن التعديلات راعت أيضا احتياجات القطاع الصناعي والصحي، مشددا على أن المرسوم حافظ على مبدأ حماية المنتج الوطني من خلال اقتصار التخفيضات على أصناف محددة من دون شمل جميع البضائع. سجلت حركة نقل البضائع في سوريا أكثر من 25 مليون و200 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينها نحو 22 مليون و800 ألف طن نقلت داخل البلاد وقرابة 2,500,000 طن عبر المنافذ الخارجية وفق بيانات وزارة النقل. وبحسب مديرية تنظيم نقل البضائع تجاوز عدد الشاحنات المحملة الداخلة في عمليات النقل 1,026,000 شاحنة خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد نقاط المراقبة المسجلة على الطرقات 503 نقاط. وأكد مدير المديرية خالد كسحة أن الوزارة تواصل تنظيم حركة نقل البضائع وتعزيز الرقابة على المركبات المحملة بما يسهم في ضبط الأوزان والحفاظ على البنية التحتية الطرقية وضمان انسيابية نقل السلع بين المحافظات وعبر المنافذ الخارجية. غادرت قافلة عودة تضم نحو 380 عائلة نازحة من مخيم الطلائع في الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية بمدينة رأس العين وريفها. هذا وسبقا قالت لجنة نازحي رأس العين إن نحو 400 عائلة نازحة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في إطار الدفعة الخامسة من عمليات إعادة النازحين من مراكز الإيواء والمخيمات. رافقت كاميرا تلفزيون سوريا إحدى عائلات النازحين العائدين من الحسكة إلى المناطق الأصلية في رأس العين ضمن القافلة الخامسة.
1: صرنا هون شي 7 سنوات عانينا من كل شيء، من مقومات الحياة، أطفال، تعليم ما في، وهلا فرحانين بالرجعة على قريتنا العريشة، ونتأمل إن شاء الله رب العالمين من المنظمات من الدولة إنه ينظروا إلينا بعين الاعتبار. منازلنا كلها مدمرة طبعاً، بدنا يرمموا لنا المدارس، يأمنوا لنا الخدمات، المي، الكهرباء.

0: الحمد لله رب العالمين. هلا وصلت انا على القريه وشوفت عندكم الدمار شلون. انا هلا بدي مضطر انصب خيمتي بهاي المنطقه، منطقه يعني عن جد بتخوف، ما بنعرف اذا في الغام ولا ما في الغام، سواتر يعني بدها بالدوزرات خير الله تعدلها، ما نعرف يعني خايفين على اطفالنا كيف تتحرك. هلا يجوز هلا احيانا نضطر نربطهم بالحبال، ما نعرف شو مصير المنطقه بالنسبه للالغام. على الالغام القرية فيها تقريبا شيء 700 بيت قبل كانت، وهلا ما رجع عليه الا 50 60 عائلة تقريبا. لذلك ناشد الحكومة، ناشد المنظمات يسعونا بحل لتأمين المي، لتأمين الكهرباء. يعني إذا ما أسرعوا بهذا الحكي بالنسبة للمي، الكهرباء، المقومات، الخبز، إحنا راح نضطر نرجع على البلد. يعني بالنهاية خبزنا يكون قريب، ميتنا تكون قريبة، يعني تكون مأمنة.
1: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا: إلى المركز يرصد الحالات المشتبه في إصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
2: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد، نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي، من الأطباء، بنحللها وبنتاكد انه اذا في حاله اصابه بالايدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الايدز. هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهاده. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الايفاد خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الاقامه. الحالات اللي بتطلع معنا ايجابيه بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا، مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا. بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
1: يواصل الفريق الطبي في مشفى حما الوطني بالتعاون مع جمعية سيجما تنفيذ حملة القسطرة القلبية عبر إجراء 25 تدخلا بمعدل 5 حالات يوميا، تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية وتوسيع الشرايين للحالات التي تستدعي تدخلا فوريا في إطار جهود تعزيز الخدمات القلبية وتخفيف الضغط عن المرضى في المحافظة.
3: أنا من فترة رحت عند دكتور قلبية فعاينني وعمل لي تخطيط وقال لي أنت الأفضل تساوي قسطرة، يعني معك شوية نقص تروية الأفضل تساوي قسطرة. قلت له ترى ما في إمكانية مادية. قام قال لي سجل اسمك، أحيانا عم تجي دفعة من برا. سجلنا ومن كم من نهار خبروني قال ترى في لك اسم، حتى لو احتجت بالون، لو احتجت كذا يعني. وهي برا بتكلف ملايين هالعملية، بجوز تكلف 20 مليون 30 مليون. فقلنا لهم قال مجاني، كل شيء مجاني.
4: جينا اليوم لمشفى حماة الوطني مرة أخرى لخدمة أهلنا المحتاجين في هذا المجال ضمن الجمعية السورية الألمانية سيجما. قدرنا لحد هلأ نقدم خدمات لبعض المرضى. الهدف هو إيصال العلاج بكفاءة عالية لأهلنا المحتاجين لهذا العلاج.
1: بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقعها من دون إزالة أو معالجة، وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة أثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
5: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركها في الغابات.
6: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء. يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
5: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
7: نحن بدائرة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهم نوفر حماية للمواقع المحروقة، يمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
5: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25,000 هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
8: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديريين، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
1: يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغالا يدوية من صنع سيدات محليات بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
9: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور، في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
10: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
9: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها، في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
11: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
12: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات، الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
9: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
13: مثل هذه الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
9: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
14: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة، منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصا قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيرا إلى أن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون السورية الإسرائيلية.
15: الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال 49 شخص، أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
1: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في رسالة وجهها إلى أهالي القنيطرة وريف درعا إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
16: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في توثيق الحقيقة ونقلها، أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسرا. حري بأن يعلم جيدا أن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجددا من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعا، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها وكما شاهد العالم في الوقت ذاته تطلق النار على نفسها محليا ودوليا.
1: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مؤكدا ضرورة عدم إفلات المرتكبين من المحاسبة. وحذر الشيخ تميم خلال افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى في الدوحة من مخاطر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. أعرب الدفاع المدني في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسرية وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سبق استهدافها من جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. وبحسب الدفاع المدني فإن التفجيرات الضخمة وإطلاق الرصاص العشوائي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى النزوح المتكرر لعشرة الأسر وتصدع المنازل وتلف خيام النازحين. وأوضح أن المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة هي شجاعية والتفاح والزيتون شرقية مدينة غزة وبمحيط دوار بني سهيلة ومنطقة شرق أبراج مدينة حمد ومنطقة السطر الشرقي لمدينة خان يونس. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين خلال اقتحام المدينة. ووفقا لوكالة الأناضول فقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطيرة، وضمت التعزيزات شاحنات ونقلات جند إلى جانب قوة من الشرطة الإسرائيلية. أعلنت سفارة واشنطن في الرياض أنه بات لزاما على الموظفين الحكوميين الأمريكيين الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في السعودية بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على 3 منها. وجاء في بيان نشرته السفارة بتعيين أو يتعين على الموظفين الحكوميين الأمريكيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة، وذكرت رعاياها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر إذا قرروا استخدام المطارات في السعودية. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقه مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية. وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته. كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. ختام النشرة إلى اللقاء.

0: ما الذي جناه الزير يعني من وصية لا تصالح قتل أبناء أختي؟ إن أمل دنقل وقصيدته ينحنيان أمام هذا النص.
1: ماذا قلت في قصيدة لا تقاتل؟
0: ستظلم الآن إذا نظر إليها على أنها قصيدة كتبت الآن، هي كتبت في زمن آخر.
1: ماذا يسمعنا الأستاذ الشاعر حسن بعيتي أمير الشعراء؟
0: أنا برأيي الشعر الحقيقي ليس أن نضيف الوزن أو الموسيقى للعبارة العادية.
1: ما هي الجملة أو العبارة غير العادية أو فوق العادية؟ متى تكون فوق عادية؟
0: هل مجد المتنبي كان من السيف؟ يعني ما هي القيمة الشعرية مثلا اليوم لقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: عندك هاجس نفسي يمنعك من أن تقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا.
0: ضبط الشعر الذي يكون هو مجرد ادعاء فارغ.
1: لماذا اعتذرت من الشعراء إذا؟
0: هذه أبيات كتبتها بمرور عام على وفاة والدتي رحمه الله. عاد الخريف جريحا مثل أغنيتي، ولم يعد وجهها من صمته بعد.
1: تنهض الشمس مثل أم عيال ترتدي للصباح غيما خفيفا.
0: تخبز النور دافئا وشهيا ثم تعطي لكل بيت رغيفا.
1: هل يمثلك أنس الدغيم وهو يقول: وإن مددت يدا نحو لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا؟
0: لا تقاتل ففي الحرب بين الأشقاء لا يقسم الناس ما بين حق وباطل.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضات.
4: معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
6: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصداً دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عين سوريا، نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. استمرار أزمة المحروقات في حلب وإدلب وحماة وسط مخاوف من امتدادها لفترة أطول. وزارة الصحة تغلق مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتا بعد رصد حالات إنتان وتلوث جرثومي بين المرضى. الأمطار تجدد معاناة سكان المخيمات في ريف إدلب، وتلفزيون سوريا يرصد واقعها في الشمال السوري.

أفاد مراسلون في كل من حلب وإدلب وحماة باستمرار أزمة المحروقات إلى جانب فقدان مادة المازوت في محطات الوقود، وتتزامن الأزمة مع تزايد شكاوى مواطنين في عدد من المحافظات لتدني جودة البنزين، الأمر الذي تسبب في أعطال ميكانيكية للسيارات وسط مطالبات بتشديد الرقابة على محطات الوقود ومصادر التوزيع وضمان جودة المشتقات النفطية.

0: إذن مع استمرار أزمة المحروقات من دون تحسن يذكر، تتواصل معاناة السكان في حلب وإدلب وحماة في ظل نقص البنزين والمازوت اللذين يعتمد عليهما من قبل الأهالي بشكل أساسي، إلى جانب شكاوى من تدني جودة البنزين بطبيعة الحال والتسبب بأعطال في السيارات. لوضعنا في صورة آخر المستجدات بخصوص هذه الأزمة ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب، علاء السويد معنا من حماة، وإلاف العلي معنا من إدلب. أهلا ومرحبا بكم. إذن أبدأ مع إلاف بداية. إلاف أهلا بك، كيف يعني هو الحال الآن في محافظة إدلب بخصوص موضوع الوقود بشكل عام والمازوت بشكل خاص؟ الحديث عن أن مصب بنياس النفطي قد بدأ يعني إرسال الصهاريج المحملة بمادة الوقود إلى المحافظة السورية.
1: بدأت يعني مع ساعات الظهيرة أن تصل بعض الصهاريج إلى الكازيات في ريف إدلب كجسر الشغور وأيضا مناطق سرمدة والدانة، بدأت مادة البنزين بالوصول فيما وصلت منذ قليل بحسب يعني مصادر محلية. بدأ وصول مادة المازوت إلى كازيات في منطقة جسر الشغور، وأيضا سجلت مدينة إدلب وصول صهاريج لمادة البنزين إلى محطات طيبة للمحروقات، ولكن ما زالت معظم المحطات هي أغلقت بفعل عدم توفر أي من مادة البنزين أو المازوت فيها. منذ صباح الاثنين ولغاية اليوم اقتصرت الكازيات التي تعمل على بضعة كازيات فقط، تسببت بوجود طوابير طويلة من المركبات طيلة فترات الصباح والظهيرة للحصول على بضعة لترات فقط من مادة المازوت أو البنزين، فيما كان هناك يعني دعم لفقط سيارات الإسعاف والطوارئ وأصحاب القسائم الحكومية الذين يقومون بالتعبئة من هذه المحطات. هناك غضب يعني من قبل المواطنين والمدنيين في خلال الساعات متكررة من صباح اليوم، كل 10 دقائق أو كل نصف ساعة يأتون إلى هذه الكازيات ويقومون بالسؤال متى تصل مادة المازوت أو البنزين. هناك تخوف من أن ينعكس فقدان المادة على ارتفاع أسعار السلع وأجور النقل والأعمال الأخرى. هناك بعض الأعمال تعطلت بالفعل بسبب غياب هذه المادة، من لديه بضعة لترات يقوم بالتقنين والاقتصاد في استخدامها أو تحريك المركبات أو الدراجات النارية لحين توفر المادة في الأسواق. وصول مادة البنزين لا تعني حل الأزمة بالنسبة لمحافظة إدلب، لأن الاعتماد الكلي فرات يكون على مادة المازوت خاصة في مناطق الشمال السوري، فهي يعتمد عليها بشكل كبير سواء في عمل الجرارات الزراعية أو حركة النقل والمركبات أيضا.
0: نعم إلاف، دعيني أنتقل إلى علاء لأيضا رصد واقع الحال في محافظة حماة. علاء، أيضا يعني هل وصل شيء من ما خرج لربما واتجه من مصب بنياس النفطي إلى محافظة حماة من مازوت وبنزين كذلك الأمر؟ وأيضا كما يعني ذكرت إلاف بأن هناك سخط لربما من الأهالي في إدلب بسبب عدم توافر هذه المادة.
2: مرحبا فرات، حقيقة قبل قليل هناك صهريج كبير محمل بمادة البنزين تم تفريغه في هذه الكازية، وهذه الكازية منذ الصباح ومتوفر فيها مادة البنزين، ونشاهد بأن لا يوجد اكتظاظ على مادة البنزين بسبب توفر هذه المادة بشكل عام في عدد من الكازيات داخل المدينة، ولكن المشكلة تبقى بموضوع المازوت. لحد هذه اللحظة لم يدخل أي صهريج إلى مدينة حماة أو ريفها محمل بمادة المازوت. قبل قليل كنت في حديث مع صاحب الكازية وقال لي بأن الصهريج المخول أن يستجلب هذه المادة لهذه الكازية من المتوقع أن يصل خلال 4 ساعات أو 5 ساعات، لأنه ينتظر دوره بسبب الاكتظاظ الكبير في المكان الذي تقوم الصهاريج بتعبئة مادة المازوت. حالة صخب كبيرة داخل المدينة، وأيضا حالة تخوف كبيرة لدى الأهالي، ولاحظنا في الشوارع وفي الأماكن العامة حالة ركود كبيرة بما يخص السيارات وبما يخص الحركة العامة. حتى فرات هنا في هذه الكازية التابعة للحكومة هنا يوجد بعض المضخات التي تعنى بتعبئة السيارات الحكومية عن طريق الكارت، وأيضا هذه المادة غير متوفرة. أي هناك أيضا العديد من السيارات الحكومية واقفة وعاطلة عن العمل بسبب عدم توفر المادة. هنا هاتين المضختين، واحدة تقوم بتعبئة المازوت خالية تماما، وأخرى تقوم بتعبئة البنزين، البنزين متوفر. طبعا الأخبار كانت منذ ساعات الصباح بأن هناك حلول إسعافية من قبل الجهات المعنية في بانياس، وأن سيتم تزويد كل محافظة بعشر صهاريج من المازوت. الصهاريج المعنية بمحافظة حماة الآن بدأت تقف على الدور، ومن المتوقع 4 ساعات أو 5 ساعات حسب الدور وحسب يعني الاكتظاظ الموجود في ذلك المكان ومسافة الطريق من بانياس إلى مدينة حماة.
0: طيب أيضا عمار، في حلب كيف هو الحال؟ كان هناك أزمة بنزين أحمر كما يعني سماها المواطنين السوريين بالفترة أو الآونة الأخيرة، حديث الآن عن وصول كميات من الوقود. حلب كيف وضع المحافظة اليوم مع البنزين والمازوت؟
3: نعم فرات، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. وصلت أول دفعة من صهاريج المازوت إلى ريف حلب الشمالي، إلى واحدة من المحطات في مفرق بلدة الزهراء على طريق حلب غازي عنتاب، وأخرى وصهريج آخر إلى مدينة عزاز، هذا ما وصلنا. وأيضا على طريقها هذه الصهاريج من بانياس انطلقت باتجاه مدينة حلب، واحدة من المحطات أو الكازيات وسط المدينة في منطقة الميدان تحديدا، سوف تصلها كمية أو هذا الصهريج بعد ساعتين تقريبا كما قال لنا صاحب هذه المحطة. منذ أمس حتى اللحظة لا يوجد مازوت أو ديزل في مدينة حلب وفي ريف حلب بالكامل. الآن منذ ساعتين تقريبا وصلت أولى الصهاريج، هناك طوابير طويلة في ريف حلب في بلدة الزهراء وأيضا في عزاز وعدد من المناطق القليلة وصلت إليها، والآن المحطات أو الكازيات في مدينة حلب تنتظر الصهاريج التي انطلقت من بانياس باتجاه المدينة. حتى الآن لم تصل إلى أي نقطة في مدينة حلب، وصلت إلى الريف. بالنسبة لموضوع البنزين، أيضا هناك دفعة من البنزين وصلت اليوم، واحدة من المحطات عرض لنا وصل كشف لاعتماد هذه الدفعة من البنزين بأنه مطابق للمواصفات المعتمدة أوكتان 90، وسوف تصل الدفعات التالية بعد حل هذه المشكلة وبعد وصول أول صهريج اليوم إلى مدينة حلب. يعني وضع البنزين فيه محلول، يعني لا توجد فيه مشاكل، أوكتان 90 بعد فحص هذه العينة والموافقة عليها بأنها بحسب المواصفات المعتمدة. خلال الأيام الماضية كان البنزين في مدينة حلب وفي ريف حلب أيضا يعني وضعه سيء، يسبب الأعطال للسيارات. البعض من الذين يعني الخبيرين في هذا الموضوع قالوا بأن البنزين فيه مذيبات زائدة بالخلطة، لذلك كانت تذيب الأوساخ أو البلاستيك ما قبل عملية الاحتراق في السيارات، لذلك كان يصبغ باللون الأحمر بعد دخوله إلى السيارة أو تجاوز عملية الاحتراق، وأيضا يسبب المشاكل وتظهر هذه المادة اللزجة في البنزين الموضوع في السيارة. قبل أن يوضع في السيارة يكون لونه أصفر.